وجل دافع الله عنه. وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء ما هو إلا كتسليط المرض على الرسل والأنبياء من باب إيش؟ من باب رفعة الدرجات. وإلا فلا شك أن هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء، فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك. نعم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن هذا من باب رفعة الدرجات. طيب منين أخذ الفائدة هذه أن الله يدافع عن المؤمنين؟ من قوله: وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية تشجيع الداعية إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات، فإنه عرضة لإيش؟ للإيذاء، بقوله: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فكل إنسان يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة لا بد أن يسلط عليه من يسلط، ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة تمرد بني إسرائيل الذين كفروا، حيث ادعوا أن هذا سحر، بل حصلوا إن هذا إلا سحر، يعني ولا يمكن أن يكون حقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السحر قد يخفى، أو أن السحر ما خفي سببه، السحر ما خفي سببه. فقالوا: كيف يكون عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ كيف يكون هذا؟ هذا سحر. لو أن أحدا وقف على جثة هامدة وقال: قومي، فقامت، ماذا يقول الناس؟ نعم، يقول: هذا سحر، كيف يقوم الميت؟ فهم لبسوا والعياذ بالله على عباد الله، وقالوا في آيات الأنبياء إنها سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق، لأن مثل هذا القول إن هذا لسحر مبين إنما يصدر من أهل الكفر. أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات، يعني الواضحات التي لا تشكل على أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولولا هذا لكان الناس معذورين أن لا يصدق، يعني لولا الآيات مع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان الناس لهم عذر أن لا يصدق. وعليه يكون قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يكون مقيدا بأنهم أوتوا إيش؟ آيات يؤمن على مثلها البشر. وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا جدا في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن آيات نوعان، حسية ومعنوية، والحسية آفاقية وأرضية، وضح توضيحا كاملا. وأن من أعظم آياته، بل أعظم آياته، هذا القرآن الذي كان آية في وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي أو كلمة نحوها، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن القرآن بقي، وآيات الأنبياء يعني انتهت بحياتهم فقط،
ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم، لا أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا الكتب الأخرى. نعم. والإذن لا، متقاربات متقاربات، لكن لكن الإذن أبلغ في التأثير يعني. فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل، هذه أبلغ، إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقاربة. نعم نعم، تحويل. نعم وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا جدا في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن آيات نوعان، حسية ومعنوية، والحسية آفاقية وأرضية، وضح توضيحا كاملا، وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية في وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي أو كلمة نحوها، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن بقي. وآيات الأنبياء يعني انتهت بحياتهم فقط، ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم، لا أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا الكتب الأخرى. نعم. والإذن لا، متقاربات متقاربات، لكن لكن الإذن أبلغ في التأثير يعني. فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل، هذه أبلغ، إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقاربة. نعم نعم، تحويل. نعم لا، خلق المخلوق، كل إنسان يستطيع أن يأتي بشيء ويصنعه كيأتي الطيب. نعم إيش؟ أي هو ما أوجد هذا، أصله من طين، والطين ما مخلوق الله عز وجل من قبل، صنعه على شبه طائر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذ على حسب ما مر علينا مفعول لفعل محذوف التقدير أذكر إذا أوحيت. وقوله أن آمنوا بي أن هنا تفسيرية، لأنها إذا وقعت بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه سميت تفسيرية، والوحي فعل متضمن لمعنى القول دون حروفه. ومن ذلك قوله تعالى: أوحينا إليه أن يصنع الفلك. فأن هنا يعربها أهل النحو على أنها تفسيرية. أن آمنوا بي وبرسولي، أعاد الباء، أعاد حرف الجر في قوله وبرسولي، وهو معطوف على قوله بي، لأنه إذا عطف على ضمير متصل فإنه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليه. هذا هو الأشهر في اللغة العربية، وربما يخرج الكلام عن الأصل، مثل قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة، والقراءة المشهورة والأرحام، ومثل قوله: وكفر به والمسجد الحرام، ولم يقل وبالمسجد. وإلا في الأصل أنه إذا عطف على ضمير متصل فإنه يعاد حرف الجر. قالوا آمنا، هذا جواب أن آمنوا بي، واشهد بأننا مسلمون. يجوز في مثل هذا، أي بأننا مسلمون، يجوز أن تضعف النون وأن لا تضعف. إن ضعفت فلا بد من الاتيان بالضمير بأننا، وإن لم تضعف أدغمت النون بنون الضمير فصارت بأننا مسلمون، وقد جاء ذلك في القرآن. إذ قال الحواريون، هذه أيضا جملة استنافية، عامل إذ محذوف والتقدير أذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم. عيسى منادى، وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل نصب، ولكن جاءت ابن وهي صفة أو عطف بيان منصوبة ولم تتبع موصوفها. لماذا؟ لأنها مضافة، ولهذا تقول يا زيد بن عبد الله ولا تقول يا زيد بن عبد الله، لأن هذا لو سلط عليه العامل عن المضاف لنصبه، فإذا كان العامل لو سلط عليه مباشرة لنصبه، فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة، واسطة إيش؟ المعطوف عليه عطف بيان أو بدء. طيب، هل يستطيع ربك، فيها قراءتها، قراءة هل يستطيع ربك وقراءة هل تستطيع ربك، وكلاهما سبعية. أما هل يستطيع ربك فهي فعل وفاعل، وأما هل تستطيع ربك فهي فعل وفاعل متصل ومفعول به. الفاعل المتصل في هل تستطيع يعود على من؟ على عيسى: أن ينزل علينا مائدة من السماء. قول من السماء جار ومجرور صفة لمائدة، وذلك لأن جار والمجرور والفعل إذا أتى بعد النكرة فهو صفة، وإن أتى بعد المعرفة فهو حال. قالت: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قول إن كنتم مؤمنين هذه متعلقة بقول اتقوا الله، لأن الإيمان يحمل على التقوى، وهي شرط في قوله اتقوا الله. قالوا: نريد أن نأكل منها، نخليها بعد حتى نتكلم على الآية من حيث المعنى والفوائد. قوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين. أوحيت هنا هل هو الوحي الشرعي أو الوحي الكوني الإلهامي؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه الوحي الشرعي، يعني أوحيت إليهم بواسطة عيسى، وإلا من المعلوم أن الوحي الشرعي لا يكون إلا للأنبياء والرسل، لكن أوحيت إليهم شرعا بواسطة نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان وحيا كونيا فالمراد به
الإرهام، كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أوحينا وحي إلهام ولا وحي شرع؟ إلهام. وكما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه وحي إلهام، وهو وحي كوني لأنه يتعلق بالخلق. فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا، فيكون الله أوحى إلى نبيهم عيسى أن نبلغهم ذلك وألهمهم قبوله؟ الجواب نعم ولا بلى؟ بلى، يمكن أن يحمل الوحي على المعنيين جميعا. وقول الحواريين، الحواريون هم الخلص من الأصحاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. فالحواريون هم الخلص من الأصحاب، وتأمل كيف كان هؤلاء هم الخلص من أصحابه، ماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخلص؟ اقرن هؤلاء الخلص بالخلص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم، كما لو قرنت الخلص من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخلص من هذه الأمة، مما يدلك على فضل هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أن آمنوا بي وبرسول، أن آمنوا بي، الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، يعني تضمن أربعة أشياء. فالإيمان بوجوده ضد أولئك الشيوعيين الذين يقولون ليس هناك رب وإنما هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإلا فلا رب والعياذ بالله، لأنه قد ختم على قلوبه، نسأل الله العافية. الإيمان بربوبيته رد على من يقولون إن الله سبحانه وتعالى له معين في الخلق أو له شريك، ولهذا نفى الله تعالى ذلك في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الإيمان بألوهيته، والمراد انفراده بالألوهية، المراد انفراده بالألوهية ردا على من؟ على الذين جعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش. الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته رد على طائفتين معطلة وممثلة. الممثلة أشركوا بالله فقالوا مثلا إن لله وجها كوجوهنا وله يد كأيدينا وله عين كأعيننا وما أشبه ذلك، هؤلاء مشركون أليس كذلك؟ الثاني معطلة الذين نفوا الوجه واليد والعين والقدم والنزول والاستواء وما أشبه ذلك، هؤلاء معطلون معطلون، لهم نصيب من قوم فرعون من قول فرعون ما علمت لكم من إله غير، وإن كانوا لا يشركون بالألوهية لكن أشركوا لم وإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون الأسماء والصفات. فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حكمة ولا عزة ولا قوة ولا مجيء ولا استواء، هل آمن برب الحقيقة؟ لا. إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، والمراد الانفراد بهذه الأشياء. وبرسولي أي عيسى عليه الصلاة والسلام، والإيمان برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل. انتبه ولد، الإيمان برسول الأمر بإيمان برسول واحد يتضمن الإيمان بجميع الرسل، لأن تكذيب رسول واحد
تكذيب لجميع الرسل. ألم تقرأوا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ وهل أحد من الرسل قبل نوح؟ لا. يجب أن تكون لا قوية يا جماعة. لا، ما في رسول قبل نوح. ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب بالجنس كله. طيب، إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا بجميع الرسل، آمنوا بجميع الرسل، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى بشر به. قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا لمن؟ لله ولا لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقول لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون، فأقروا واستشهدوا. وإذا أقر الإنسان واستشهد صار استشهاده غيره مانعا له من الإنكار فيما بعد، لأن الإنسان قد يقر بنفسه لكن إذا لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكر. لكن هم أقروا بألسنتهم واستشهدوا. استشهدوا من؟ استشهدوا عيسى إذا كان المراد بقوله قالوا أي لعيسى. أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عز وجل فإن المستشهد هنا هو الله تبارك وتعالى، بأننا مسلمون أي منقادون لله عز وجل، ولا انقياد إلا بإيمان بأن الله تعالى آمر وناهي. واعلم أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، وإذا اجتمع صار الإسلام علانية والإيمان سرا. الإيمان سرا يعني الإسلام الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأفعال الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك. إذ قال الحواريون، يعني أذكر يا محمد، إذ قال الحواريون المنتخبون من قومي عيسى يا عيسى بن مريم. انظر إلى هذا الخطاب الجاف، لم يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله، قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع أن ينزل؟ هذا فيه إشكال عظيم على هذا القراءة، لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفر. فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون. فنقول في الجواب عن هذا، إما أن تحمل الاستطاعة على الإرادة، وهذا سائغ في كلام العرب، تقول لصاحبك يا فلان هل تستطيع تمشي معي لفلان سأزوره، وانت تعرف انه يقدر، لكن المراد ايش المراد؟ هل تريد ان تمشي معي؟ فيكون هل يستطيع ربك اي هل يريد، وليس عندهم شك في كونه قادرا عز وجل. او يقال جواب اخر، هم يؤمنون بالقدرة العامة، لكن قد يحصل عند الإنسان شك في قدرة خاصة، كحال الرجل الذي قال لأهله وكان مسرفا على نفسه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، يعني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. الرجل خائف أو لا خائف من الله، ولا وليس عنده شك بأنه قادر، لكن على سبيل العموم. أما على هذا الفعل بعينه فإنه يقول لعله إذا أحرق وذر في اليم لا يقدر الله عليه.
فصار الجواب على هذا من نعم من وجهين.

انظر إلى آدم، انظر إلى زكريا، وانظر إلى مريم لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه ولدا ماذا قال؟ قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، كيف يصير؟ قال الله له كذلك قال ربك هو على جهين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني انظر لأصلك، خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، إذن قادر على أن يخلق ولدا، ومع هذا طلب آية، طلب آية على تحقق ما بشر به. في رأي آخر ثالث يقول هل يستطيع، ليس من الاستطاعة التي هي ضد العجز بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة، يعني هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيع؟ وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة، لأن الإطاعة بمعنى الانقياد، فالمعنى هل إذا سألت ربك يطيعك، فيكون الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة ولكن من باب إيش؟ الإطاعة وهي الانقياد، وهي الانقياد إذا سألت. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله يعني امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب. إن كنتم مؤمنين يعني مؤمنين بقدره راضين بقضائه، إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم، لأن المؤمن حقا والمتقي حقا يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق العادة. هذا على قراءة هل يستطيع. أما على قراءة هل تستطيع ربك، فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل عينا ما يدفع السماء، فيكون الاستطاع هنا عائدة إلى من؟ إلى عيسى، يعني هل تستطيع أن تسأل الله أو تستحي فلا تسأل. وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال، والحمد لله على القراءة الأولى عرفتم الوجوه التي يجاب بها عن الإشكال. وقول أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة تطلق أحيانا على الطعام، والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام، هذا الأصل، لكن قد تطلق على الطعام. وهنا المراد والله أعلم المراد الأمران جميعا، يعني كرسي طعام وهو الخوان أو الخوان، أنا لا أضبط اللفظة، وعليها الطعام. من السماء أي من فوق، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، نعم. قالوا نريد، يعني أخبروه بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب، نريد أن نأكل منها، إذن هم جياع، هم جياع. وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن منها ما قال قوم موسى له ادعوا لنا ربك إيش يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لكن هؤلاء طلبوا شيئا ينزل من السماء، نريد أن نأكل منها. ثانيا وتطمئن قلوبنا، تطمئن تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب، هذا غرض ثاني. الثالث ونعلم أن قد صدقتنا، كيف نعلم أن قد صدقتنا؟ نعم، وقال لهم إنه رسول الله، فإن جاء بآيات بينة فقد صدق، وإن لم يأتي فلم يصدق، لكن كيف يقولون ونعلم

أعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه. الجواب هذا إشكال لك. الجواب إما أن المعنى ونزداد علما، نزداد علما أن قد صدقتنا، ولا شك أنه كلما وجدت الآيات الدالة على صدق القائل إيش ازداد علم بصدق القائل. أو يكون بعضهم عنده تردد، والعلم ينفي الشك والتردد، لكن أيما أولى؟ الإحسان بهم ظنا ونقول نعلم أي إيش يزداد علم، أو نقول لعل بعضهم عنده تردد؟ الأول أحسن، ونعلم أن صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق. يقال صدقة بمعنى أخبره بالصدق، ويقال صدقة بمعنى أتى بما وعده به، أتى بما وعده به. فقوله تعالى وإذ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونه، بمعنى أتى بما وعد به. ويقال صدقة إذا أخبره بالصدق وإن لم يأتي ما أخبر به، فقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب. ونكون عليها من الشاهدين، هذا أمر رابع، يعني نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنها. وليس الخبر إيش كالمعاينة. في هذا الحديث، في هذه الآيات أو الآيتين فوائد. الفائدة الأولى من فوائد الآيتين إثبات وحي الله عز وجل بقوله إذ أوحيت. ووحي الله ينقسم إلى قسمين، وحي شرع ووحي إلهام. فالأول يتعلق بالشرع والثاني يتعلق بالكون. وقد سمعتم الأمثلة في التفسير. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه السلام له حواريون، يعني أصحاب ذو صفاء في مودتهم. أذكر آخر سورة الصف، نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، نعم، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وكما سمعتم الحديث لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. هذه منقبة لشكل الزبير، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال لو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسله، لقول أن آمنوا بي وبرسوله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان لا بد فيها، لا بد منها في الإيمان، فمن نقص منها واحدا لم يكن مؤمنا. ومن فوائد هذه الآية استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به، حيث قالوا آمنا. ومن فوائد الآية جواز حذف المعلوم، جواز حذف المعلوم من أين؟ قالوا آمنا ولم يقول بك وبرسولك، لأن هذا معلوم، فالمطلق يحمل على المقيد إذا كان معلوما. فإذا عقد الإنسان عقدا
وذكر عند الإيجاب شروطا. فقال الآخر قبلت أو قبلت البيع مثلا، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة، فقال قبلت البيع، هل يثبت الشرط؟ نعم نعم يثبت، لأن قول البيع يعني بهذا الشرط، وإن لم يذكر لكنه معلوم من السياق. ومن فوائد هذه الآية جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه، بقول اشهد بأننا مسلمون. وفي الدعاء المثور اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا من أذكار المساء والصباح على خلاف في ثبوت الحديث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان هو الإسلام، يقول آمنا واشهد بأننا مسلمون، ولم يقولوا مؤمنون قالوا مسلمون، فدل هذا على أن الإيمان هو الإسلام. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان، واستدلوا بمثل هذه الآية، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولكن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، والصواب أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر مع الإيمان صار له معنى آخر. ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل لكن قريبا يدخل، لأن لما تفيد النفي مع قرب المنفي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب إذن كيف نخرج هذه الآية؟ نخرجها أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان بالقلوب والإسلام في إيش؟ في الجوارح، يعني أنهم آمنوا وانقادوا قيادا تاما لأوامر الله ورسوله. ثم قال عز وجل إذ قال الحواريون إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الحواريين مع كونهم خلصا عندهم شيء من الجفاء، لقولهم يا عيسى ابن مريم. فإن قال قائل لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعة، فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قلنا وليكن ذلك، لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بحصول هذه المائدة؟ أو الأليق ما داموا يريدون أن يسأل الله أن ينادوه بوصف إيش؟ النبوة والرسالة، لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة دعوته. الجواب الثاني لا شك. على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شيء من الجفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملأ بطونهم، الدليل أول ما بدأوا بإيش؟ بالأكل، نريد أن نأكل منها أول ما بدأوا. فيشبه قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، ماذا فعلوا؟ دخلوا على استاههم على أدبارهم يقولون
حنطة، أمر أن يقول حطة يعني احطط عنا ذنوبنا، لكن قالوا لا نبي شيء ثاني وهو ملء البطن حنطة. هذا يشبه هؤلاء يشبه هذا، والأصل واحد يا أخوان، الأصل واحد، كلهم من بني إسرائيل، فلا عجب أن يكون سؤالهم متقاربا. والله أعلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا وحيتم للحواريين، وسبق تفسيره. وهل هذا وحي إلى الحواريين أم ماذا يحيى؟
1: في قولان.
0: نعم.
1: وحي أحدهما وحي بواسطة نبيهم عيسى، الثاني الإلهام،
0: يعني أوحى إليهم بواسطة عيسى.
1: نعم. والقول الثاني أنه الإلهام،
0: أن إحاه لهم
1: بمعنى
0: بمعنى الإلهام. طيب، أيهما أرجح علي؟
2: نقول إن المعنى شامل بمعنى جميعا، الشامل والوحي الكوني.
0: فقد أوحى الله إلى عيسى
2: وحيا شرعيا،
0: وأوحى إليهم
2: وحيا كونيا،
0: وحيا قدريا. طيب، ما معنى الحواريين محمد؟ الخلص من أصحابه. طيب، قوله تعالى: هل يستطيع ربك، فيها قراءتها قلهم يا رجل. نعم.
2: هل يستطيع ربك،
0: هل يستطيع ربك، وهل تستطيع ربك. على القراءة الأولى فيها أشكال، إن هذا يفيد أنهم يشاركون بقدر الله. طيب، ما هو الجواب عن ذلك يا فراس؟
3: نقول أن
0: لا، ما المثال هذا غير صحيح. نعم. هنا كان يقول رجل لأخيه: هل تستطيع أن تمشي معي؟ هل تستطيع أن نذهب أو نجي؟ المهم من هذا الاستطاعة بمعنى القدرة. طيب، وجه آخر. يعني أنه عندهم إيمان بالقدرة العامة، لكن القدرة على شيء معين. طيب، هذا وش هو ثاني؟ صالح.
4: يكون ليس بمعنى القدرة، وإنما من الإطاعة، الاستطاعة بمعنى الإطاعة.
0: يعني
4: إذا سألته فهل يضيعك فيه، فيحقق لك، هل تستطيع، يعني هل تستطيع سؤاله،
0: يعني هل يستطيع ربك، هل يجيب، هذا الخلاص، هل يجيب ربك من الإطاعة بمعنى الانقياد. طيب، على قراءة هل تستطيع ربك، لا اشكال، وش المعنى؟
5: يعني هل تستطيع ان تسال ربك،
0: هل تستطيع ان تسال ربك، وعلى هذا فلا اشكال. طيب، وقفنا الى فوائد، الفوائد من الايات كلها. فيشبه قول اليهود حنطة. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قيل لهم قولوا حطة، موجودة عندكم هنا. طيب، يعني ما بدأنا بالآية الثانية، فوائد الآية الثانية. ها، ومن فوائد هذه الآية أن وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به، وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به. ومن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا أمثلة، منها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. نأخذ هذا من قوله من قولهم: وتطمئن قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الأنبياء يزداد بها التصديق، قوله: ونعلم أن قد صدقتنا، أي أخبرتنا بالصدق. ومنها ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين، لقولهم: ونكون عليها من الشاهدين. ويمكن أن يستدل بهذا أيضاً على أن الصحابة رضي الله عنهم قولهم حق وحجة، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا آياته وأيقنوا بها أكثر من غيرهم وفهموها أكثر من غيرهم. ثم من فوائد الآية الثالثة في هذه القصة لم نشرح. نعم، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. الإعراب في قوله اللهم ربنا هو أن الله منادى مبني على ضم في محل نصب، ورب بدل أو عطف بيان، وإن شئت فجعله صفة نعتا، ولكنه صار منصوبا لأنه مضاف. وقوله تكون لنا عيدا، الجملة صفة لمائدة، وعيدا خبر تكون واسمها مستتر. وقوله لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا، لكنه بإعادة حرف الجر بإعادة العامل، بدل لكنه بإعادة العامل، لأن قوله لنا يشمل الأول والآخر، لكن أتى بالتفصيل في قوله لأولنا وآخرنا. وقوله وآية منك معطوفة على عيدا. وقوله وأنت خير الرازقين، الجملة تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف. أرزقنا فعل أمر، لكن هل يقال في الأمر الموجه إلى الله أنه فعل أمر؟ لا يقال تأدبا مع الله، ولكنه يقال فعل طلب أو فعل سؤال أو ما أشبه ذلك. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يعني قال عيسى بن مريم مستجيبا لطلب هؤلاء الحواريين، سائلا الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والسماء يحتمل أن تكون العلو أو تكون من السماء ذات، وهي السقف المحفوظ كما سبق. تكون لنا عيدا، أي نتذكرها كلما جاء وقتها، لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر، ومنه الأعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقول لأولنا وآخرنا، أولهم الذين كانوا في عهد عيسى، وآخرهم الذين كانوا من بعده. وآية منك، أي علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك، وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم. وارزقنا، أي أعطنا، لأن الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه. وأنت خير الرازقين يعني أخيرهم من جهة الكم والكيف، فلا أحد أكرم من الله ولا أجود ولا أحد أجود من الله عز وجل. في هذا في هذه الآية فوائد، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم، وأنهم كغيرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجؤون إليه. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين الألوهية والربوبية، لقولها اللهم ربنا، لأن هذا نوع من التوسل، يتوسل الإنسان بألوهية الله عز وجل وربوبيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحواريين على وجه الأمانة التامة، لأنه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء كما قالوا هم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه المائدة تكون عيدا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو عيد له. فإذا قال قائل هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيدا؟ فالجواب لا، لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس، وهي كانت عيدا بطلب من؟ بطلب نبيه، بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء على خلاف المعهود وكان خارقا للعادة فهو آية، بقوله وآية منك. ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عيانا يشاهدها الناس، فيكون نزولها ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح يكون نزولها آية ودليل، ودليلا على صدق من تكلم بالرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم مفتقر إلى الله تعالى إلى عطائه، وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى النصارى أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين، وهذا فرد من قاعدة عامة، وهي قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الرزق على غير الله عز وجل، بمعنى أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق، لأن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى إني منزلها عليكم، في قراءة منزلها عليكم، فمن يكفر بعد أي بعد إنزالها، وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وقبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم، وإذا حذف ونوي لفظه أعربا لكن بدون تنوين، وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن بتنوين. واضح؟ فمثلا إذا قلت لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص أغص بالماء الفراتي، أكاد أغص بالماء الفراتي، هذا لم ين ولا لفظه ولا معنى. وإذا قلت سأزورك من قبل من قبلي ومن بعد مجيء فلان، الأولى حذف المضاف إليه ونوي لفظه، والثانية وجد المضاف إليه، فصار إما أن يحذف المضاف إليه وإما أن يوجد في قبل وبعد وأخواتهما. إن وجد المضاف إليه فهما إيش؟ معربان بلا تنوين، وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا تنوين أيضا، وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم، وإن حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فهما معربان منونان. فالأحوال إذن أربع. يقول الله عز وجل فمن يكفر بعد، من أي الأحوال؟ ما هو؟ حذف المضاف إليه ونوي معنى. فإني أعذبه، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط في قوله فمن يكفر، وإنما ارتبطت بالفاء لأن الجملة اسمية، وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب إيش؟ قرنها بالفاء أو بإذا الفجائية. فإني فيها قراءتان، فإني وفإني، فأما على السكون فالياء مبنية على السكون، وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح لأنها ضمير متكلم. أعذبه عذابا، لا أعذبه، الضمير يعود في قوله لا أعذبه وأعني بذلك الهاء، يعود إلى إيش؟ على العذاب، يعني لا أعذب أحدا مثل هذا العذاب، أحدا من العالمين. طيب، أعذب نصبت هنا مفعولين، هل أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنك لو حذفت العامل وجعلت ضمير المفعول به في أعذبه جعلته ضمير رفع لم يصح، لو قلت هو أحد ما صح لأن الضمير يعود على العذاب. نبدأ تفسير الآية. يقول الله عز وجل قال الله إني منزله عليكم، وفي قراءة منزله، فهل هذا للحال أو للمستقبل؟ يعني هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها، أو هو وعد ولكن لم يتحقق لأن الله تعالى اشترط شرطا لم يلتزمه بنو إسرائيل؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إن الله أنزلها لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وقد قال الله تعالى إني منزلها عليه أو منزلها عليه، ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية، وقال بعضهم إنه لم ينزلها لأن الله اشترط قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عجلوا عن طلبه فلم تنزل المائدة. وهؤلاء أيدوا رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئا في كتبهم، وقالوا إنها لو نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم كما طلب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائدة علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله فلم ينزلها الله عز وجل. والآية في الحقيقة محتملة، يعني لا يستطيع الإنسان يجزم بهذا ولا هذا. فإن قال قائل لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل لأنها لم توجد في كتبهم، فالجواب عن هذا سهل، أن لعلها من جملة ما نسي وترك من دين النصارى، فلم يكن عندهم علم منها، والله أعلم أنزلت أم لم تنزل، ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح، فإننا فإن كان لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، وإن كان يتنافيان فالتوقف. وهنا فيما أرى أن الآية محتملة، هل نزلت أم لم تنزل. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال الله إني منزلها عليكم، ومنها أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، لأنه تعالى قال قولا وصل إليه ولا يمكن أن يصل إليهم إلا بصوت. ومنها أن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة، لأن الله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر، وهذه حروف متتابعة لا أشكال فيها. ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختيارا بلا مكرم، لأن هذا الكلام المرتب بالحروف أفعال أو غير أفعال هو فعل وقول، ومن جهة إحداثه إيش هو فعل، ومن جهة أنه كلام قول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر طلب الآيات من الأمم، وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم لإيش؟ للهلاك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب. فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقض فيما تواتر عن انشقاق القمر، أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، فالجواب عن هذا أن قريشا لم يطلبوا آية معينة، وإنما طلبوا آية فقط، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينها أراهم انشقاق القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى لقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، فهذا الدليل على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخر، وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة، منها قلة الداعي إلى الذنب، فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم أشيم طزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الشاهد الأول والثاني، وشيم طزان يعني رجلا شمطه الشيء، وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح، وصغره بقول أشيمط تحقيرا له. إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب، لأن الداعي في الشيخ أقل. عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره، فكيف يستكبر؟ الاستكبار من الغنى من الغني أهون بلا شك ومتوقع، كما قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى، أي استغنى عن غيره. وهذا عائل فيستكبر، فلذلك اشتدت عقوبته. فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف الطلب فصارت العقوبة عليها أشد. هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذب أحد من العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروا. أيهما أعظم؟ الأول، من رأى الآيات، لأن من رأى الآيات فقد رآها علم اليقين، بل عين اليقين، ومن نقلت إليه فقد علمها إيش؟ علم اليقين، أي بواسطة. في الآية قراءة إني منزلها عليكم، وفيها فإني أعذبه، قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مقول القول هو قوله أأنت قلت، إذن فالجملة في محل نصب. واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، إلا إذا أجري الظن، إلا إذا أجري مجرى الظن. إذا أجري مجرى الظن فإنه قد يسلط على المفرد، وإلا فلا يكون إلا جملة. طيب، فأين الجملة هنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في أأنت قراءتان، أأنت بمد الهمزة الثانية و بالقصر أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، فيها قراءتان أمي وأمي، واتخذ تنصب مفعولين، الأول فيها في هذه الآية هو الياء في قول اتخذوني، والثاني قوله إلهين من دون الله. قال سبحانك أي تنزيها لك، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق واجب، نعم مفعول مطلق لفعل واجب الحذف، ولهذا لا تجد الفعل مع سبحان أبدا، وإنما قلنا إنه مفعول مطلق لأن المصدر تسبيح، وكل لفظ يكون بمعنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى إيش؟ مفعولا مطلقا، ويسمى اسم مصدر. نعم، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ألبى في قولي بحق. عبد الله وين رحت؟ نعم ما انتبه. طيب بحق، ألبى حرف جر زائد ومعنى زائد أي إعراباً، إذ لا شيء في القرآن زائد معنى أبداً، ولكنها زائدة إعراباً، وأما معنى فإن لها معنى عظيماً وهو التوكيد. كيف نعرب بحق؟ يلا صالح. نعم
3: حق خابا ليس،
0: ها
3: خابا ليس.
0: طيب
3: خابا ليس منصوب على النصب فتح المقدر على اخره منع ظهور اشتغال المحل حرف حذف ليس،
0: نعم فتح مقدر على آخر منع مضورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أين اسم ليس؟ مستتر يعود على ما. طيب حسن. إن كنت قلته فقد علمته، هذه جملة شرطية، فعل الشرط كنت وأتى فعل، بل أتى اسم كان وفقد علمته جواب الشرط. واقترنت بالفاء لأنها لأن الشرط لأن الجزاء صدر بقد. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المعنى هو الإعراب واضح. إنك أنت علام الغيوب، الجملة استئنافية تفيد عموم علم الله عز وجل. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني أذكر يا محمد لهؤلاء القوم، هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام، بل من الله إلى عيسى، يا عيسى بن مريم، وهذا القول يكون يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلام، لأن الله تعالى يعلم، ولكن المراد به التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهين، بل إن عيسى وأمه إلهان، وهو نظير قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت إيش بأي ذنب قتلت، هي لم تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا لمن فعل. فهنا أأنت قلت للناس، الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. وأأنت قلت للناس، يقول علماء البلاغة هناك فرق بين أن تقول أأنت قلت وبين أن تقول أقلت. قالوا أنه إذا وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدرا باسم فالمطلوب به التعيين، تعيين الفاعل، وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل الحادث. إذا قلت أقام زيد تستفهم عن إيش؟ عن الفعل الحادث، يعني هل قام هو قاعد. وقلت أزيد القائم تعيين الفاعل. فهنا أأنت قلت للناس تعيين إيش؟ الفاعل. أأنت قلت للناس اتخذوني أي اجعلوني وأمي إلهين من دون الله أي معبودين. وقولهم من دون الله أي من سوى الله عز وجل. كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك، أي تنزيها لك، أنزهك عما لا يليق بك، ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك. واعلم أن تنزيه الله عز وجل يكون عن شيئين، الأول النقص والثاني مشابهة المخلوقين. ومشابهة المخلوقين وإن كانت نقصا لكن ينبغي أن ينص عليها بعينها. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي يعني لا يمكن. فنفي الكون في مثل هذا يعني أنه مستحيل. أن أقول يعني للناس ما ليس لي بحق، يعني ليس من حق عيسى أن يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بل إن رسالته إنما كانت من أجل إيش؟ النهي عن الشرك وإخلاص العباد الله وحده. إن كنت قلته فقد علمت، وهذه جملة تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه الله، وهو حق. وهو تنديد، وسيأتي إن شاء الله الفوائد أن هذا تنديد بالذين يعبدون عيسى، بأنه لو قال لله للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لعلمه الله ولم يمكنه من هذه الدعوة. وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس هنا بمعنى الذات، النفس بمعنى الذات، يعني أن ما في نفسي تعلم وما في نفسك لا أعلم، والفرق ظاهر، لأن الله هو الخالق وعيسى مخلوق، والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنك أنت علام الغيوب، هذه الجملة استئنافية توكيد لمضمون ما سبق. نعم.
1: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ألا يجوز أن يقال بمثل هذا عالم زمانه؟
0: إيش؟
1: عالم زمانه.
0: إذا دل دليل على هذا لا بأس، مثل قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما إذا لم يدل عليه دليل فالأصل العموم. نعم. جمعة. عندك شك في رسالة محمد؟
6: لا،
0: ما عندك شك، لكن إذا جئت فقل: اللهم ارزقني مائدة، يكفيك مائدة الأرض. نعم.
7: لو أن داعية سأل الله مثل هذا يوري الناس،
0: إيش؟
7: لو أن داعية سأل الله مثل هذه الأشياء كرامة يوري الناس صدق دعوة،
0: هذه لا ينبغي إلا في مقام التحدي. التحدي لا بأس، كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم، لكن بغير تحدي لا. وأصبر، لا تستعجل الآيات حتى تتم دعوته، قد يكون عز وجل أخر عنك الآيات الدالة على صدقك وهي الكرامات، لأن الآيات للأولياء من الكرامات، قد يكون لرفعة درجاتك وصبرك. أما في مقام التحدي فنعم. نعم نعم نعم. قل. إيش؟ نعم. لئلا يظن ظان أن الكمال الذي في المخلوق يكون مثل أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص، فلا بد من أن نقول عن مماثلة المخلوق. نعم يا سليم. نعم. المخالفة. نعم. هذا مما يرجح أنها نزلت، لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا، يشكل على هذا، وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل مسألة أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم.
8: شيخ، الآثار التي وردت ذكرت من كثير أنها نزلت عليها سمكة عظيمة عن كعب الأحبار،
0: هل هذه إسرائيليات؟ هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله تركها لكان أحسن.
8: ليست تكون من يعني من كتب؟
0: نعم.
8: ليست تكون هذه من كتب دلت عليها أن هذه الأشياء؟
0: ما أدري، لأن الأناجيل الموجودة في أيديهم ليس في هذا المعنى. نعم.
9: المسؤول مستحيل كونا، فما مثال
0: المستحيل
9: كونا؟
0: نعم. ما مثال المستحيل كونا؟ المستحيل كونا أن يسأل الله تعالى أن يجعله مغيرا للخلق، فإن هذا مستحيل، لأن لا يملك التغيير إلا الله عز وجل.
9: وأن يمكنه
0: أي نعم. أي نعم. هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فهو الله على كل شيء قدير.
6: فلا يجوز أن يسأل الله أن يقدره
0: على هذا الشيء؟ لا، ما يجوز. أو شرعا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، لا يجوز. نعم. إذا إيش النفس؟ هنا على الذات، كقوله تعالى على كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغي النفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم.
10: عيسى عليه السلام كان عنده عيال،
0: كان إيش
10: عنده عيال؟ يعني كأحياء الميت وبره الأكمة، ولكن النصارى عندهم أنهم أم عيسى مريم يقولون أنها بقية ثانية.
0: إيش
10: كيف كانوا إله مع عيسى؟
0: نعم،
10: هؤلاء النصارى بعضهم يقولون أن مريم بقية، يعني كانت تزني.
0: إن مريم
10: أم عيسى، كيف كانوا إله مع عيسى؟
0: من ضلالهم، لأنه من أضل الناس دينا وأسفهم عقولا النصارى.
10: الآن الشيخ بعض النصارى أنهم من مريم زنت.
0: إيش
10: النصارى الحين أقسام؟
0: إيش
10: النصارى الحين منقسم أقسام؟ يعني
0: أقسام ما في شيء.
6: والبعضهم يقول إن مريم بغية، لأن مريم يعني زانية، يقول هذا بعض النصارى.
0: لا، هذا له لا، النصارى ما يقولها، إذا قال لك له. نعم. لا، حتى الأحبار ومن النصارى، حتى النصارى حرف. الآن الأناجيل، أنا ما قرأتها، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثير، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل عليه السلام.

ما يستبعد، أقول لا يستبعد. نقرأ كتاب الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما الذي سبق لنا في هذه الآية؟ تفسير ولا الفوائد؟ تفسير. طيب، إذا نأخذ فوائد: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله، إذ قال الله، وفي القرآن إثبات القول وإثبات الكلام وإثبات النداء وإثبات المناجاة، وكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي نعتقده وندين الله به، وهو الواجب على كل مؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أن قول الله بحرف وصوت، أما كونه بحرف فلأن الكلمات التي جاءت بعد القول حروف، وأما كونه بصوت فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى وعيسى يرد عليه، مما يدل على أنه كلام مسموع، فهو بصوت. هاتان فائدتان عظيمتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ الذين اتخذوا عيسى إلها وأمة بقوله أأنت قلت للناس، لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك لقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، وهذا أمر مسلم، لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك بقوله سبحانك، لأننا قلنا سبحانك بمعنى تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك، والمقام الآن في اتخاذ الشريك، فيكون معناه تنزيه الله، تنزيه الله عن كل شريك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا يستحق بقوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهكذا إخوانه من الرسل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم، فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الألوهية حق خاص لله بقوله ما ليس لي بحق، وإذا كان الرسل بل خلاصة الرسل ليس لهم حق الألوهية فمن دونهم من باب أولى، فلا أحد يستحق أن يكون إله، ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله نعم لا ننتظر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى

0: فيعلم ما يصدر من الإنسان من قول، بقوله إن كنت قلته فقد علمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم جل وعلا بقوله إن كنت قلته فقد علمته، وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا رب وعن قضاء وقدر ولا يخفى عليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، بل إن بعض العلماء يقول إن إطلاق الذات على النفس غلط، وأن أصل ذات بمعنى صاحبة فلا تقال إلا مضافة، كما قال عز وجل والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. وأن إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة، وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنها ليست من كلام العرب العرباء أي إطلاق الذات على النفس، وإنما يعبر عن الذات بالنفس، يعني بمعنى أن ذات الرجل هي نفسه. ولكن الاصطلاح شيء آخر، واللغة العربية الفصحى شيء آخر. فإذا معنى قوله ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك، وليست النفس شيئا زائدا على الذات، يعني ليست كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك. وقول بعض أهل العلم أثبت الله لنفسه نفسا فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك من باب التسامح والتجاوز، وإلا فإن نفس الله هو ذات الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقول تعلم ما في نفسه، وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله عز وجل يعلم ما في قلبك. احذر أن يكون في قلبك ما يخالف أمر الله عز وجل. ومن هنا نأخذ الفائدة الثانية وهي وجوب الخشوع في الصلاة، لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد أعرضت عن الله عز وجل، هكذا قرره بعض أهل العلم. ولكن في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلي وجعل يحدثه حتى يقول أذكر كذا في يوم كذا، فلا يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواقع، ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا، كما أخبر أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى ومع ذلك لا يحل لنا هذا، وكما أخبر أن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا وحدها ومع ذلك لا يحل للضعينة أن تسافر بلا محرم. لكن الذي يظهر لي أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة، يعني كل إنسان ما يهوجس بشيء ولا يوسوس بشيء فيه مشقة شديدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أننا لا نعلم ما عند الله عز وجل، فلا نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريده، ولا نعلم عن إرادة الله إلا بوقوع المراد. واضح؟ يعني أن نحن لا نعلم أن الله أراد أن تمطر حتى إيش؟ حتى ينزل المطر، ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب. فإذا وقعت علمنا أن الله أرادها، إذ لا يكون في ملكه ما لا يريد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بالغيب بقوله إنك أنت علام الغيوب. ومعنى علام الغيوب أي أنك موصوف بهذا، وليس المراد الكثرة بل المراد المبالغة في هذا الوصف بقطع النظر عن أفراده لأنها لا تحصى. وقد ذكر بعض العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة في حق الله فليس معناه الكثرة وإنما معناه الكمال. لكن من تأمل وجد أنه يأتي لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله. وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت اللام الغيوب، وضمير الفصل يدل على إيش؟ على الحصر، يعني أنت لا غير، اللام الغيوب. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك. فقد ادعى أنه شريك لله. وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت اللام الغيوب، وضمير الفصل يدل على إيش؟ على الحصر، يعني أنت لا غير، اللام الغيوب. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قدره وهو الله عز وجل ومن وقع منه. ثم قال الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لما نفى هذا مبتدا جديد. طيب ما قلت لهم أي للناس إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. عن هذيك تفسيرية لأنها وقعت بعد ما تضمن معنى القول دون حروف وهو أمرتني أن يعبد الله ربي وربكم. ربي هذه بدل أو صفة من لفظ الجلالة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إعرابها واضح، هذه ما في أشكال إلا قوله ما دمت فيهم، فإنما دام من تعمل وعمل كان إذا سبقت بما المصدرية الظرفية. أما إذا سبقت بما النافية فليست من أخوات كان. فإذا قلت ما دمت قائما يعني لم أقم قياما دائما فهذه نافية. وإذا قلت لا أجلس ما دمت قائما فهذا مصدرية ظرفية. الجملة الأخيرة إثبات والجملة الأولى نفي. نعم هنا هل هي مصدرية ظرفية؟ نعم عليه تكون أتى اسمها والجار مجرور خبرها. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما في أشكال في الأعراب. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني إلا الذي أمرتني به. وما هم؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وأتى بقوله ما إلا ما أمرتني به قبل أن يقول أن يعبد الله، ليبين أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ مأمور، فبدأ بما يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به. وقال أمرتني به يعني كلفتني بإبلاغه أمرا منك أن يعبدوا الله ربي وربكم. أعبدوا الله، العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. فإذا قلت الصلاة عبادة فالمراد بذلك المتعبد به، وإذا قلت صلى هذا الرجل لعبادة الله عز وجل فالمراد تعبده هو. وقوله أن يعبد الله ربي وربكم، وقوله ربي وربكم من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني كنت أشهد عليهم بما هم عليه من التوحيد والإخلاص ما دمت فيهم، يعني مدة دوامي فيهم. فلما توفيتني أي قبضتني، يقال توفى الرجل حقا أي قبضه، كنت أنت الرقيب عليه، هذه أي أنت المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدها وتعلمها، وأنت على كل شيء شهيد. هذا تعميم بعد التخصيص، يعني أنت على كل شيء شهيد من أفعالهم وغيرها. ففي الآية فوائد، منها أن نعم إيش عرفنا كلمة في آية فوائد، منها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بالرسالة أمرا من الله لقوله ما أمرتني به، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة، مثل قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن أدب الرسل مع الله عز وجل، حيث قال إلا ما أمرتني به، وجه ذلك أنه يشعر بأن عيسى رسول مأمور يكلف بالأمر. ومن فوائد أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الناس بأنه عبد والله تعالى رب، لقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم، والرب مقابله العبد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا الربوبية، لقوله ربي، ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية. فإن قال قائل أليس يحيي الموتى ويبلغ الأكمة والأبرص، فالجواب بلى ولكن بإذن الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أمتهم ما داموا فيه، لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون، وليسوا شهداء على غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعونه، لأن الرسل لا يعلمون الغيب. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله بقوله فلما توفيتني، وقد جاء في ذلك آيات، منها قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر، فأثبت أنه متوفيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوفاة، فقيل إنها بمعنى القبض ولا يلزم منها نوم ولا موت، والاستيفاء بمعنى القبض أو التوفي بمعنى القبض وارد في اللغة العربية، إذ يقال توفى الرجل حقه أي قبضه. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا. وقال بعضهم إنه موت حقيقي، وهؤلاء أنكروا نزول عيسى في آخر الزمان، وقالوا إنه مات كما مات الأنبياء، وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة. القول الثالث أن المراد بالوفاة النوم، وهو أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء. هذا القول له وجهة نظر، لكنه ليس ظاهرا كثيرا. فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أقوى جأشا من عيسى، لأن محمدا عرج به إلى السماء في حال إيش؟ في حال يقرأ، وشاهد من آيات الله ما شاهد، وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه، لأنه سوف يشاهد مخلوقات عجيبة عظيمة والمسافة بعيدة. إذن عندها ثلاث تقوى: القول الأول أنه وفاة موت وهذا ضعيف، الثاني أنه وفاة نوم وهذا له وجهة نظر، والثالث أنه بمعنى القبض، لأن النوم أمر زائد على القبض، فيحتاج في ثبوته إلى دليل واضح. الثالث أنه بمعنى القبض ولا إشكال فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله تبارك وتعالى ورقابته لقوله: كنت أنت الرقيب عليه. فإن قال قائل: إن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمراد الملك، فكيف نجمع بين هذا وبين كيف نجمع بين الآيتين؟ فالجواب أن الله رقيب عليهم بملائكته. كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن كثيرا من العلماء يقول إذ يتلقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته، أو قال من عنق راحلته. وفرق بين المعنيين بأن قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني إلى الإنسان عام، ومعلوم أن قرب الله تعالى للعبد خاص بعابده أو داعيه، أي بمن يعبده أو يدعوه. فالقرب ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين، بل القرب خاص بمن إيش يعبده أو يدعوه. أما من يعبده فكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما دعيه فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
1: من فائدة هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تعالى شهيد على كل شيء بقوله وأنت على كل شيء شهيد، وهذا يستلزم فائدة أخرى وهي أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى حيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب عليك، فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة وأن لا يفقدك الله تعالى حيث أمرك ولا يجده ولا يجدك على ما نهاك. نعم.
2: نعم. والآية
1: عاد
2: تقول
1: إن تتخذون الأمور إلى حد من دون الله. نعم. هذه تنبئ بمعنى أقل. لا، لكن تأتي بمعنى أقل وتأتي بمعنى سوى، وهنا بمعنى سوى، من سوى الله يعني من سوى إفراد الله عز وجل.
2: اطلاق الذات على النفس.
1: نعم. او النفس على الذات.
2: او النفس على الذات. النفس على الذات.
1: اي نعم.
2: النفس على الذات.
1: نعم.
2: كيف شيخ الاسلام الشيخ ينفي هذا الاطلاق مع انه اقول كيف نفاه شيخ الاسلام مع انه
1: كيف
2: نفاه قال ليس من لغه العرب الفصحى.
1: الذات الذات. ونفى لفظ الذات على النفس.
2: اي نعم هذا
1: اطلاق الذات على النفس.
2: اي نعم.
1: نعم.
2: كيف ينفي مع انها ثابت لله سبحانه وتعالى؟
1: وين؟
2: الان نحن ما قلنا ان النفس يطلق على الذات.
1: لا، قلنا النفس بمعنى الذات، هذا تفسير لها. ولا ما في القران ولا في السنه اثبات الذات لله. واما قول خبيب وذلك في ذات الاله فالمعنى في جانب الاله.
2: يعني نحن قلنا ان النفس بمعنى الذات،
1: يعني شيخ الاسلام يقول اطلاق الذات يراد به النفس، هذا دخيل.
2: دخيل. نعم.
1: على
2: اللغه
1: العربيه. طيب، احنا فسرنا الذات بناء على الاصطلاح. الان مثلا عبد الله، هذا الشبح اللي امامنا نسميه ذات ونسميه نفس، ايهما الفصحى؟ النفس.
2: يعني شخص ما يقر هذا او ما يقره؟
1: لا لا، يعبر به لكن يقول ليس من كلام العرب. يقرون لانه يعني مشى الناس عليه فقالوا الذات والصفات. نعم.
3: بعض العلماء يعرفون النبي يفرقون بين النبي والرسول، ان منهم من امر بشرع ومنهم امر بتبليغه ومنهم امر بتبليغه.
1: ايش؟
3: منهم من يفرقون بين النبي والرسول
1: بأن النبي
3: والرسول أن النبي لم يؤمر بتبليغه
1: والرسول
3: أمر بتبليغ
1: شريعه. نعم.
3: صحيح.
1: هذا اللي عليه الجمهور، وهو الذي لا يستمع من النقل. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة، يعني يكمل شريعة من سبق، ولكنه يرد عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة. على رأي الجمهور لا أشكال، لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه، وكان ذريته إذ ذاك قليل تتأسى به، فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا، وحينئذ دعت الضرورة إلى الرسل. نعم.
4: الذين يدعون علم الغيب ويزعمون أنه يحصل كذا في المستقبل يجمعون أموالا على هذا.
1: إيش؟ يجمعون أموالا
4: على هذا.
1: أموالا على هذا.
4: على علم الغيب، يعني الناس يصدقونه ويعطونه أموال.
1: نعم.
4: هؤلاء ما حكم الشيخ إذا مات واحد منهم
1: يصلى عليه؟ لا يصلى عليه. كل ما يدعى علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا نفي، يعني حصل ما أحد يعلم الغيب في السماوات إلا الله عز وجل. نعم إن كان عنده قرائن، فيكون دعواه تكون خرصا وتخمينا، فهمت؟ مثل أن يتوسم في شخص، يتوسم في شخص أنه سيكون ضالا، هذا ربما يعرف من ملامح وجهه. وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي، ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد، وفعلا ارتد ومات على ردته. وهذا كقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما مجرد علم غيب فهذا لا شك أنه كفر، لأنه تكذيب للقرآن.
4: نعرفه، قال له أنت من أهل النار، وهذا الرجل قال ما دمت أنا من أهل النار خلاص ما أصلح.
1: طيب، من أهل النار لابد أنه استند إلى قرائن، يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل النار، فلا يكون هذا علم غيب، لأنه لم يقل هذا إلا مستنداً إلى شيء. فيقال المحذور في هذا أنك شاهدت له أنه من أهل النار وهو نعم بعينه، وهذا لا يجوز. نعم،
5: من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمها.
1: إلا وإيش؟
5: يحرمها إلا ويحرمها.
1: ما يتذكر،
5: ما يذكر نعمة هو فيها، ما يكاد يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمها. فهل يعني مثل هذا يعد من التشاؤم أو لا؟
1: غلط. الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لكن ربما يكون ذكره إياها على سبيل الفخر والإعجاب، فحينئذ يحرم إياها.
5: أحيانا الأشياء ما تستوجب لا الإعجاب ولا الفخر.
1: إيش؟
5: أحيانا ما تستوجب فخرا ولا إعجابا، كصحة مثلا أو مال أو ذهاب أو إياب، أي شيء.
1: أبدا ما يمكن. الإنسان مأمور بأن يتحدث بنعمة الله بدون فخر وبدون إعجاب. صالح،
6: قلنا ان تقول تعالى فلما توليت كنت انت الرقيب عليه، بمعنى بينه وبين قوله تعالى ما يلفظ من قوله لا ما يلفظ من قوله الا لدي رقيب عتيد، اي بملائكته.
1: نعم،
6: ما لي اشكال عن الايه.
1: نعم،
6: ما لي اشكال في ايه الايه.
1: ما في اشكال،
6: ما في اشكال.
1: الاشكال ان الله اضاف الرقابه اليه في ايه المائده وفي سوره قاف الى الملكين. نعم، ها الجمع أن رقابة الملكين بأمر الله عز وجل، فيكون هو الرقيب، كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ومن المعلوم أن الذي يقرأ على الرسول من هو؟ جبريل، فأضاف قراءة الرسول إليه لأنه بأمره. نعم،
7: شيخ حسن الله عليك، على قول شيخ الإسلام كيف نوجه أن آدم عليه السلام نبي؟
1: وما ما أدري إلا كان يرى أنه مستثنى، ولا ما له وجه، ولهذا رأي الجمهور هو الصواب. نعم.

0: كفايه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدا بالدرس، حينما يساله الله عز وجل يوم القيامه: اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، فيتبرأ من ذلك ويقول انه ليس بحق الله، وينزه الله تعالى عن ان يكون له شريك. يقول الله عز وجل: إن كنت، نعم، مبتدى الدرس، إن تعذبهم فإنهم عبادك في النهاية، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، بمعنى إن تقدر لهم ما يستحقون، ما يستحقون أن يعذبوا عليه، فإنهم عبادك. وليس المراد أنه يعذبهم بدون جرم، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك غاية التنزيه، لقول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولقوله: وما ربك بظلام للعبيد. لكن المعنى إن تعذبهم بأن تقدر عليهم ذنبا يكون سببا للعذاب فإنهم عبادك. ومع هذا نقول إن الله تعالى لن يقدر لهم ذنوبا يستحقون عليها العذاب إلا إذا علم ما في قلوبهم من الإعراض وعدم قبول الحق. قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم في بعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للإعراض والعياذ بالله. وقال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن كلمة إن تعذبهم لا بد لها من مقدمات: الأولى فعل ما يستحقون عليه العذاب، ثانية أنهم يقدر لهم ما يحصل به العذاب لأنهم أهل لذلك، إذ أن الله تعالى وعد: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن الذنب ذنب العبد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقوله فإنهم عبادك، هذه المراد بها العبادة الكونية لا الشرعية، لأن العبد عبد بالعبودية الشرعية لا يستحق أن يعذب، ولكن مراد العبودية الكونية، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقوله فإنهم عبادك، الجملة لا يخفى أنها جواب إيش؟ جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان جازما أم غير جازم فإنها تقرن بالفاء. وقد نظم بعضهم الجملة التي ترتبط بالفاء إذا وقع جواب للشرط في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع. هنا من أي المواضع؟ الجملة الاسمية، لكنها جملة اسمية أكدت بإن فاقترنت بالفاء. قال: فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب. قال: والعزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر. أما عزة الغلبة فظاهر، مثل قول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسول. ومثل قوله تعالى: قل لله العزة جميعا، كذا هذا لفظ الآية، نعم، هذه واضح أن المراد بها الغلبة. عزة الامتناع قالوا معناها أن الله عز وجل أعظم من أن يناله ما يكون عيبا أو نقصا، يعني يمتنع عليه النقص. رجعوا في ذلك إلى الاشتقاق، قالوا لأنه يقال أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها المعاول لامتناعها وشدتها. والثالث عزة الشرف، عزة الشرف يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم، كما تقول لصديقك أنت عزيز علي، إيش معناه؟ أي أنت ذو قدر عظيم عندي. والحكيم العزيز الحكيم، الحكيم مشتقة من حكم وأحكم، حكم وأحكم، فإن كانت من حكم ففعيل بمعنى فاعل، وإن كانت من أحكم ففعيل بمعنى محكم، فعيل بمعنى محكم. إتيان فعيل بمعنى فاعل كثير، كسميع بمعنى سامع، بصير بمعنى باصر، وهكذا، لكن فعيل بمعنى مفعل قليل، قليل في اللغة العربية، لكنه ثابت. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. معنى السميع المسمع. إذن الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم، وإن كانت من الإحكام فهي بمعنى محكم، والمحكم هو الذي منه الحكمة. نعم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كلام عيسى للرب عز وجل يوم القيامة. وسبق لنا أن المعنى إن تعذبهم أي تقدر لهم عملا يعذبون عليه فهم عبادك، وإن تغفر لهم فتهيئ لهم أسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الحكيم. وسبق لنا أن العزيز له ثلاث معاني. يحيى: عزة القهر والغلبة، والثاني: ارفع عينيك إلى السماء التي الشرف والقدر، والثالث: الامتناع. تمام، أي أنه يمتنع عليه كل نقص وعيب. وهذا الأخير مأخوذ من قولهم: أرض عزاز، أي قوي صلب. طيب، الحكيم نعم، من حكم وأحكم. حكم بمعنى حاكم، هو الحاكم في كل شيء. أحكم أي أتقن كل شيء، كما قال عز وجل: الذي أتقن كل شيء خلق. نبقى في شرح هذه الكلمة العظيمة. أولا يجب أن نعلم أن هذا وصف الله عز وجل، أن له الحكم، فهو الحاكم قدرا وشرعا دنيا وأخرى، وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعل، كل ما يحكم به من أمور كونية وأمور شرعية. وإذا علمنا هذا استسلمنا تماما للأحكام الشرعية والأحكام الكونية. لا نقول مثلا إذا قدر الله تعالى وباء أو قدر زلازل أو ما أشبه ذلك، لا نقول هذا عبث، لا نقول هذا عبث، بل نقول هذا الحكمة. طيب، الحكمة تكون في ذات الشيء، وتكون في غايات الشيء، وتكون في الشرع، وتكون في القدر. فالأقسام إذن أربعة. الحكمة في ذات الشيء بمعنى أن يقدر هذا الشيء إن كان قدريا على وجه مناسب تماما. انظر في المخلوقات، تجد كونها على هذا الوجه الذي خلقت عليه موافق تماما للحكمة. واسأل أهل التشريح للأجساد البدنية، للأجساد البشرية وغير البشرية، اسألهم كيف ركب الله عز وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون. كم في الإنسان من معامل في جسمه، معامل عظيمة. انظر للطعام يدخل متنوعا ويخرج نوعا واحدا. انظر إلى الطعام يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوى واحد. كل هذا بسبب المعامل، ثم هذه المعامل سبحان الله تباشر العمل، ما تتأخر. فالمعدة من حين يصل إليها الطعام تبدأ تشتغل، والإفرازات عليها من المرارة أو غيرها شيء عجيب. كون الإنسان خلق على هذا الوجه أدله الله وجعله سويا ليس كالأنعام، مناسب تماما لما خلق له العبد من كونه مخلوقا للطاعة والعبادة حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها مما يكلفه الله به. وعلى هذا فقس. كذلك أيضا الحكمة في الأمور الشرعية، في ذات الأوامر الشرعية حكمة عظيمة. الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، إنه يناجي ربه قائما في قراءته، وإنه يبتهل إليه في سجوده، وإنه يخشع له بقلبه. فكونها على هذا الوجه هذه حكمة. أما الغايات فالغايات أيضا حكمة. الغايات مثلا فيما يقدره الله تعالى قدرا غايات حميدة.
انظر إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وش الغاية من هذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل. والغاية من هذا هذه العقوبة لعلهم يرجعون، فهذه غاية بعد غاية. مع أن الإنسان لو تصور الأمر في أول وهلة فقال الفساد فساد كيف يكون، فنقول إن له غاية حميدة. المصالح لها غايات حميدة أيضا، هي بنفسها حميدة ولها غايات حميدة أيضا، ومنها الشكر على النعم، فإن الله تعالى يبتلي بالشر والخير. إذا صبر الإنسان على الشر فهي غاية حميدة، وإذا شكر على الخير فهي غاية حميدة. كذلك هذه المخلوقات، أتكلم على الشريعة أيضا، المخلوقات لها غاية. إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم من مطلع غير المطلع اللي بالأمس، وبين مطلعها اليوم ومطلعها بالأمس مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله عز وجل، لأن مع هذا البعد العظيم الذي مثل الشعرة تجد مساحته كم أعواماً أعواماً. حين نقول أو نظن أن المساحة يسيرة ما هي إلا كشعرة انحرفت الشمس عنها، وليس كذلك، مسافات عظيمة جدا كل يوم، وترجع في نفس الخط. لماذا؟ للمصالح العظيمة. الناس تختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف، في الخريف عنها في الربيع، مصالح عظيمة. الشمس أيضا في نضج الأشجار وتدفئة الجو لها سبحان الله شيء ما يتصور، شيء لا يتصور. انظر مثلا إلى الجو الأفق، تجد أنه ونحن في عز الصيف تجده باردا جدا جدا، لأن الأضواء أضواء الشمس ما ليس لها ما يعكسها، هي تنعكس على الأرض ثم تولد حرارة، لكن في الجو ما في شيء يعكس، تخلقه خرقا وتمضي إلى الأرض. فلكل مخلوق غاية ولكل مشروع غاية حميدة. فالحكمة إذن يا إخوانا يا جماعة تكون في المقدور، أي في ذات المقدور، كون على هذا الوجه حكمة. ثانيا في الغاية منه. ثالثا في المشروع. رابعا في الغاية منه. وتأمل الشرائع تجد أنها صلاح للبدن والقلب، صوم، صلاة، زكاة، حج، توحيد وإخلاص، مصلحة للبدن. أسر ما يكون الإنسان وأنشط ما يكون وأفرح ما يكون إذا اصطبى قلبه بالإخلاص لله عز وجل. ولذلك يمر على الإنسان أحيانا وهو في العبادة يمر عليه حال يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو كان، وتستولي تأتي الغفلة تستولي كثيرا، فربما يثقل عليه ما كان خفيفا عليه بالأمس، والقلوب يد الله عز وجل. فالمهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة في المخلوق، حكمة في المشروع نفسه، الثالث حكمة في الغاية من المخلوق، حكمة في الغاية من المشروع. واضح؟ الغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة والجهمية، وقالوا إن الله يفعل ليس لحكمة، لأن الحكمة غرض والله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، سجع باطل، منزه عن الأغراض، يقول ما له حكمة، ما يفعل الحكمة هكذا بس مجرد مشيئة، عن الأغراض عن الأعراض ما له الصفات، لا يضحك ولا يغضب، وعن الأبعاد ما له وجه ولا له يد ولا له عين وما أشبه ذلك.
لكن نقول إن هذا باطل، والله تعالى منزه عن النقص. أما الحكمة فليست غرضا ينتفع بها هو، إنما ينتفع بها الخلق لتظهر آثار رحمته وآثار حكمته في خلقه حتى يعبدوه. وإلا فالله غني عنه، لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم أينقص الله شيئا؟ لا ينقص. ومن كفر فإن الله غني عن من؟ عن العالمين كلهم، ما ينتفع بالطاعة ولا تضره المعصية، لكنه ليظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوته جعل هذه الشرائع. فليست الحكمة غرضا ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عز وجل أو يدفع به ضررا عنه. أما قولهم منزه عن الأعراض يعني أنه لا ينزل ولا يستوي على السماء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، فنقول هذا يعني إبطال ما وصف الله به نفسه. انتبه. وهذا الإبطال هو بمنزلة الجحد، بمنزلة الجحد، لأنهم يبطلون أشياء واضحة واضحة المعنى، فهي كما لو قال الذي اشترى فرسا قال اشتريت خبزا، هل يصدق بهذا؟ ما يصدق. هم تحريفاتهم للنصوص مثل تحريفات من قال اشتريت خبزة يريد اشتريت فرسا، لكنهم لا يصرحون بالنفي، يقول إن الله لا يغضب، لا، يقول يغضب لكن المراد بغضبه الانتقام أو إرادة الانتقام. الثالث الأبعاد، يقول ما يمكن يكون لله وجه ولا عين ولا يد ولا قدم ولا ساق، فنقول سبحان الله أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا قالوا الله أعلم نقول هل يحدث الله تعالى بالكذب؟ إذا قالوا لا، لا يمكن أن يكذب وأصدق القائلين، قلنا إذن كيف تقولون ليس له يد حقيقية، ليس له وجه حقيقي؟ فالحاصل أن نقول إن نفي الحكمة يعني أن أفعال الله تعالى كلها سفه، لأنه إذا انتفت الحكمة حل العبث ضده لا بد، إذ لا يعقل أن فاعلا يفعل ما ليس له حكمة إلا وله ضدها. فالحمد لله الذي هدانا، نسأل الله يثبتنا وإياكم. طيب، إذن الآية هذه تفيد الحكمة على وجوه الأربعة، فلنعود إلى الفوائد منها. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يفوض الأمر إلى الله، حيث قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه، فالله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون لأنهم عابدون لله عز وجل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيش الفوائد؟ فوائد اللي قبلها. طيب قال الله تعالى في فوائد إن تعذبهم، نعم، قال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، نذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها. من فوائد هذه الآية الكريمة تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن هذا من عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء أولي العزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق العبودية على من استحق التعذيب. والعبودية نوعان، خاصة وعامة. والخاصة نوعان، أخص وأعم. العامة هي عبودية القدر، يعني عبودية التكوين، هذه عامة لكل أحد. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولا يشد عن هذه العبودية أحد، ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد، كل خاضع. لا يستطيع أكفر عباد الله أن يمنع قدر الله عز وجل فيه. وهذه عامة للمسلم والكافر والبر والفاجر. والثاني خاصة، وهي العبودية للشرع، العبودية لشريعة الله، أن يتذلل الإنسان لشريعة الله عز وجل. وهذه خاصة بمن أسلم وجهه لله، فيخرج منها الكافر، فليس بعبد لله بهذا المعنى. هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص. أخص

والأمثلة كثيرة. وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية الرسالة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد على ما كلف به المرسل إليهم من تبليغ الرسالة والصبر على إبلاغها والدعوة إلى الله وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحم، وإن شئت فقل أن يعذب ويغفر لتطابق الآية. ولكن هل هذا على ظاهره، أو نقول أن نعذب من إيش من يستحق التعذيب؟ لأن الله تعالى لا يعذب أحدا لا يستحق التعذيب، كما قال عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الخلق ينقسمون إلى قسمين، معذب ومغفور له، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الانقسام ما ظهرت فضل الإيمان ولا شرع الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أرسلت الرسل. لكن حكمة الله اقتضت أن يكون الناس قسمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة، أي مغفرة الله عز وجل لمن شاء من عباده، لقوله وإن تغفر لهم. وقد مر عليكم معنى المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. نأخذ هذا من اشتقاق هذه الكلمة، فإنها مشتقة من المغفر وهو الذي يتقى به السهام يجعل على الرأس، فهو ساتر وواقي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكم والحكمة. واعلم أن الأسماء الكريمة قد تستلزم معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ باشتقاقه، لكن تكون من اللوازم، كالخالق مثلا، الخالق من أسماء الله، الخلاق من أسماء الله، تدل على صفة الخلق وتدل على صفات أخرى لازمات لذلك وهي العلم والقدرة، كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبهذا نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. وجه هذا أن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة أو أكثر، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فلهذا نقول صفات الله عز وجل التي بلغتنا أكثر من أسمائه. فإن قال قائل الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون ختامها فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن إنك أنت العزيز الحكيم جواب إن تغفر له، والمناسب أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم. فما الجواب؟ قيل إن الجواب أن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين فهما بمعنى واحد. الآن الآية فيها شرطيتان: إن تعذبهم وجوابها فإنهم عبادة، وإن تغفر لهم جوابها فإنك أنت العزيز الحكيم، لكنها في الحقيقة كشرط واحد. فيكون

تعذيب الظالمين بظلمهم والمغفرة لمن يستحق المغفرة مبنيا على العزة التي بها يعذب الكافرين، وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن يستحقون المغفرة. هذا من وجه آخر. تقسيم الناس إلى هذا اقتضته العزة والحكمة، فكان هذا هو المناسب، هذا أقرب ما يكون، والله أعلم بمراده. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، في هذه الآيات كلها إثبات القول لله عز وجل وأنه مسموع وأنه بحرف، لأن مقول القول هو أجل حروف، والله تعالى يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعا، فيكون في هذا رد على القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، كما هو مذهب الأشعري، يعني قصدي بالأشعري المنتسب لأبي الحسن الأشعري، لا نفس أبي الحسن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا المشار إليه يوم القيامة، ويوم خبر مبتدأ، ولهذا جاء مرفوعا وليس ظرفا، إذ لو كان ظرفا لكان منصوبا، لكن فيه قراءة سبعية بالنصب، هذا يوم ينفع، وعلى هذه القراءة يكون هذا الواقع يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقول ينفع الصادقين صدقهم، الصدق يكون بالقول وبالعمل، يعني بالفعل وبالاعتقاد، أما الصدق بالقول فهو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، هذا صدق، صدق بالقول. وأما الصدق بالاعتقاد فأن يكون اعتقاده مطابقا لقوله، أن يكون اعتقاده مطابقا لقوله. مثال ذلك قول القائل لا إله إلا الله، هذا خبر، صدق ولا كذب؟ صدق، لكن هل يصدقه القلب؟ بمعنى هل القلب يؤمن بهذا، بأنه لا إله إلا الله أو لا؟ إن كان يؤمن بذلك اجتمع في حقه إيش؟ صدق القول وصدق الاعتقاد. صدق الفعل أن يكون الفعل متبعاً فيه الشريعة، متبعاً فيه الشريعة ومطابقاً لما في القلب. وعلى هذا فالمبتدع ليس صادقاً، والمنافق إيش؟ ليس صادقاً، لأن فعله لا يطابق ما في قلبه، والمبتدع ليس بصادق، لأنه لو كان صادق الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن. يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصديقية مرتبة هي أعلى المراتب بعد النبوة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفوائد. يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم خبر مقدم، وهذا يقتضي الاختصاص، أي لهم دون غيره. جنات تجري، الجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ومثناة،
أما الإفراد فباعتبار الجنس، فتشمل كل ما كان من الجنات، وأما الجمع فباعتبار الأنواع لأنها درجات متعددة. أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة. وأما التثنية فباعتبار الجنس، وهذا في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان تجري من تحتها الأنهار. الجريان معروف، والأنهار جمع نهر وهو الماء، هذا ما نعرفه في الدنيا، لكنه في الجنة أنهار أصنافها 4 ذكرها الله تعالى في سورة القتال، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا في الشراب، في المأكل، ولهم فيها من كل الثمرات، في عدم المسؤولية عما أكلوا أو تركوا، ومغفرة بعده من رب. وقول من تحتها يعني لا من فوقها، ولكن هل معناه من تحت السقف؟ لا، من تحتها أي من تحت هذه الأشجار والقصور والخيام وجراين هذه الأنهار كما جاء في السنة بدون أخدود وبدون حفر، تجري على السطح، لا تحتاج إلى أخدود تقوم ولا حفر تحفر، وإنما تجري حسب رغبة الساكنين، يصرفها الإنسان كما شاء. خالدين فيها أبدا، الخلود هو المكث الطويل، فإن أكد بالأبدية صار أبدية، وقيل إن الخلود هو المكث الدائم ما لم يقم دليل على أنه مؤقت. وعلى كل حال فإن أكد بالأبدية انقطع القول بأنه خلود طويل، لأنه أكد بالأبدية يا جماعة، إيش قلنا؟ نعم؟ طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بما قاموا به من طاعته، وتمام الرضا إذا دخلوا الجنة، فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدون فيعدون عليه نعمه عليهم، فيقول إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. وهذا الرضوان الدائم الكامل. ورضوا عنه بماذا؟ بما وفقهم له من الأعمال الصالحة في الدنيا، وبما أثابهم عليه في الآخرة. فإن المؤمن لا شك مسرور بطاعة الله، راض بها، فرح بها. ذلك الفوز العظيم، ذلك المشار إليه ما ذكره الله عز وجل من الجنات التي تجري من تحتها النهار والخلود فيها والرضا، وأشار إليه بإشارة البعد، وذلك لعلو مرتبته وارتفاعها، وإلا فالذكر قريب، لكن أشار إليه لعلو مرتبته، فإنه فوز لا نظير له، الفوز العظيم.
يقال فاز الرجل إذا غلب، إذا غلب غلبة مرضية، ولا يكون هذا إلا بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب. والعظيم أي ذو العظمة البالغة التي ليس لها نظير. من فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل بقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومن فوائدها أن قول الله تعالى بحروف وليس المعنى القائم بنفسه، لأن مقول قول إيش؟ حروف. ومنها أن قول الله تعالى بصوت مسموع، لأن كل هذا في سياق المحاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم أعلم أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموع، لا يمكن أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بالنفس أبدا، بل إذا أولد به المعنى القائم بالنفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الصدق، لأن الإنسان في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ما ينفعه، والصدق يوم القيامة ينفع. ومن فوائدها الحث على الصدق والترغيب فيه، لأن ذكر كونه نافعا في ذلك الوقت الحرج يدل على أن يدل على الترغيب فيه والحث عليه، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة. ويكفيك اقتناعا بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلفوا، أي خلف أمرهم ولم يقضى فيه بشيء حتى جاء الوحي، وهم كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها جاء المعذرون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عنهم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما الثلاثة فصدقوا وأخبروا بالصدق، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج الصلاة ويثاب على قراءتها، وحث على أن نكون مثلهم، فقال بعد ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الثواب بالجنة بقوله لهم جنات، وهذا أمر معتقد عند جميع الطوائف المسلمة. ومن فوائد الآية أن هذا الثواب يختص به الصادقون. من يعرف وجه ذلك؟ تقديم الخبر عن المبتلى يدل على الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الجنات لأن الأنهار المضطردة تجري من تحت الأشجار والقصور، وما أجمله من منظر
وما ألدهم من مخبر. اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا بقوله خالدين فيها أبدا. وهل هي موجودة الآن؟ نعم هي الآن موجودة في السماوات. قال الله تعالى أعدت للمتقين، والإعداد يكون مهيئا لأهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها حين عرج به ورأى فيها ما رأى، ومثلت له حين قام يصلي صلاة الكسوف، هي والنار. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رضا الله عز وجل بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة فعلية أو ذاتية؟ علي فعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية. وهل هي حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه؟ فيها قول، القول الأول يا وليد أنها حقيقة، وهذا القول هو الذي يجب اتباعه لأنه ظاهر الكتاب، والواجب إجراء الكتاب على ظاهره بدون تحريف. فإن قال قائل الرضا معنى يقوم بالنفس، يقوى ويضعف ويزول ويبقى، قلنا وما المانع أن نثبت هذا لله وقد أثبته لنفسه؟ ما هو المانع؟ لكن نعلم أن رضا الله ليس كرضا المخلوق الذي يزول بأدنى سبب أو يوجد بأدنى سبب، بل له أسبابه المقتضيات له وله ما يزيل على وجه يختص بالله عز وجل. لأن لدينا قاعدة عامة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. أهل التحريف قالوا إن الله لا يمكن يرضى، الرضا صفة عارضة، والله تعالى منزه عن الصفات العارضة، لأن الصفات العارضة صفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بمحدث. وكل هذه تعليلات وهمية لا عقلية منقوضة بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك. ولهذا أي لكونهم لا يعتقدون الرضا الحقيقي قالوا معنى الرضا إرادة الثواب، ولم يقولوا إنه الثواب بل قالوا إرادة، لأنهم يثبتون الإرادة. تعرفون أن الأشعرية يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فقالوا إرادة الرضا إرادة الثواب. ومنهم من يقول الذين لا وهم الذين لا يثبتون الإرادة يقول إن الرضا هو الثواب، والثواب كما نعلم شيء منفصل عن الله مخلوق يكون بالكلمة، كلمة الله عز وجل. ولا شك أن هذا تحريف، وكما تعلمون مما ذكرنا في الحديث أن الرضا الذي يعطيه الله أهل الجنة أعظم مناه وأكمل من كل ما يجدون في الجنة من النعيم، فكيف نفسره بما هو أدنى ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة رضا أهل الصدق عن الله عز وجل، وهذا فيه شيء من الإشكال. هل للإنسان أن يرضى عن الله أو لا يرضى، أو الواجب الرضا بقضاء الله مطلقا؟ الثاني.
الواجب رضا الله تعالى مطلق، رضا الإنسان عن ربه مطلق. لا بد أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهل نقول إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ؟ لما قال رضي الله عنهم قال ورضوا عنه، أو نقول إن الرضا هنا ليس المراد مقابل الغضب، لأنه إذا ثبت الرضا إذا ثبت الرضا إذا لم يثبت فضده الكراهة والسخط والغضب، أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول إن الإنسان له الخيار بين أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن لا يرضى، بل نقول إن الواجب أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره ولا سخط ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول إن الإنسان له الخيار بين أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن لا يرضى، بل نقول إن الواجب أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. لكن رضاهم عنه إما من باب مقابلة اللفظ مثله، وإلا أن المراد برضاهم أنهم فرحوا بذلك واستبشروا به ولم يبغوا عنه حولا، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز حقيقة ليس بالربح، بربح الدينار والدرهم والجاه والرئاسة. الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز الإنسان بجنات النعيم. أسأل الله يجعلني وإياكم من الفائزين بها. ولهذا قال ذلك الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، لله وحده. واستفدنا وحده من تقديم الخبر، أي لله وحده لا غير، لا غير ملك السماوات والأرض، يتصرف فيه كما يشاء، ولا يشاركه أحد في ملكه. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقول السماوات والأرض، جمع السماوات لأن عددها سبع، وأفرد الأرض باعتبار الجنس، وإلا فإن الأراضين سبع. وما فيهن، ما فيهن، ما هنا اسم موصول، وعبر بما الداء التي يعبر بها عن غير العاقل، قالوا لأن أكثر ما في السماوات والأرض من غير العقلاء، وأكبر ما في السماوات والأرض من غير العقلاء، فلهذا قال وما فيهن. وقيل بل عبر بما لأنها تشمل الأعيان والأحوال، فكأنه قال وما فيهن من أعيان وأحوال. ومن إنما يعبر بها في العاقل لتعيين الشخص نفسه، وهذه فائدة لا تكاد تجدها عند كثير من النحويين، لكن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أشار إليها، أن من للعاقل إذا قصد التعيين يعني عينه، يعني عينه، أما إذا قصد عموم الأعيان والأحوال فإنه يؤتى بما. وأبين مثال لذلك قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لكن لو قال قائل لشخص تزوج من شئت من بناتي، فمن هنا جاءت لأجل التعيين.

0: هذا معنى اللطيف، أنه إذا قصد بماء ما يشمل الأعيان والأحوال فإنها أفصح من الإتيان بمن. وقول ما فيهن من المخلوقات العظيمة. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني صار لها صوت كسرير الرحل عند ثقل الحمل. البعير اللي حملت عليها فإن رحلها يكون له صوت يسمى نعم أطير. نعم. وهو على كل شيء قدير، أي مع عموم ملكه قدرته أيضا عامة على كل شيء. ما من موجود إلا وهو قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده تبارك وتعالى، ولا يستثنى من هذا شيء. هو قادر على كل شيء. وأخطأ صاحب الجلائل تفسير حيث قال عند هذه الآية: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. فإن هذا قول منكر، لكن هذا مقتضى مذهبه. نعم. كيف تكلم؟ لكن هذا مقتضى مذهبه، حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله. يعني عنده أن الله لا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يفرح. ومن المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون إيش؟ بمشيئته. هو قادر على إيجاده وإعدامه، فالقول هذا ممكن مبني على عقيدة فاسدة. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نستثني، يفعل ما يشاء عز وجل. يحيى الفؤاد إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. لا أصلا ما أنا ليس هناك مؤمن إلا هو صادق. ليس هناك مؤمن إلا هو صادق، فلا أشكال. قلت إيش؟ يمعلوم. لو عدم المكان أين يكون الخالد؟ ضروري. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم نعم. قد إيش؟ قد المغفرة ما في أشكال. الأشكال أن تعذبهم، فإنه لن يعذبهم إلا بذنب. نعم. في مقابل قدرت له أسباب العذاب. نعم، إن الله يغفر ما دون الشرك بفضله ومنه، لكن كونه لم يشرك من أسباب المغفرة التي تكون في مشيئة الله. نعم.
1: السيارة من النار ويدخلون
0: النار. يدور رفيد زله. من قال هذا يا عبد الرحمن؟ أعوذ بالله، هذا غلط، غلط عظيم. واعلم أنه لا يمكن أن يشتهي أهل الجنة شيئا محرم أبدا. نعم. إيش؟ نعم، القدر يعني التقدير. اي نعم، غير الادميين والجن عباد لله تعالى بالقدر والشرع. لا لا، والله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كيف؟ لا، من العاقل إذا أريد التعيين. نعم.
2: يعني إذا أراد
0: أن يصدق
2: يعني يوقف في الإحراج.
0: نعم.
2: مثل أن يكون شيء طلب منه إحراج الآخر مثلا في الاستدانة. قال
0: ما عندي. هذه سهلة يعني يتأول في التأويل مندوح عن الكذب. يقول ما عندي شيء أقرضك إياه، ينوي هذا، والنية تخصص العام. فهمت؟ خل هذا عندك مسألة التأويل، انتفع به. إن في التأويل لمندوحة على الكذب. نعم. هذه قالوا من باب التغليب لأجل عطف. نعم يا سليم.
2: حرفوا
0: تحديد وكذبوا الرسل وكذبوا نصوص القرآن الظاهرة، ومثل أهل الكلام يا شيخ، أعظمهم ذنبهم الذي يحترف بالربوبية. بعد الأذان المقالة لمن الجمعة القادمة إن شاء الله. ها؟ سمع عبد الله.

0: إسكان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأظن أننا تكلمنا عليه. ها؟ ما أخذ الفوائد؟
2: طيب،
1: من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن بين أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غير، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن لله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حقه التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حقه التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منه؟ الجميع، إلا إذا كان له نية بعبد خاص. ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. ها؟ ما أخذ الفوائد؟
2: طيب،
1: من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن بين أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غير، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن لله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حقه التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حقه التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منه؟ الجميع، إلا إذا كان له نية بعبد خاص. ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، فقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن فالسماوات سبع، وهي طباق كما قال الله تعالى عن نوح. نعم، ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات، كما دل على ذلك حديث المعراج، حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء، كلما أتى سماء استفتح واستفهم أهلها من هذا، من معك، هل هو رسول؟ وعلينا أن نؤمن بهذا وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء، ليس هناك سماوات، وإنما هي مجرات ونجوم وما أشبه ذلك، وفضاء لا نهاية له. فإن هذا كذب، لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السماوات. الأرض أفردها الله عز وجل، في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى، وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه، كل ما تحت من الأرض فهي ملك له. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة. أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهواء إلى السماء. لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه إيش؟ لا قصدي رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرندة أو بلكونة. طيب لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره نعم طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة لأنها كلها أرض واحدة، عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض فيهن أناس، فيهن شيء، ما نقول أناس، وما فيهن، وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة، والأرض فيها الإنس والجن والشياطين. كذلك أيضا هناك غير ما فيه حياة، الجبال، السحب، النجوم، كلها ثابتة لله عز وجل، لله ملكه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء، لقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة يعني هذه الصفة مطلقة على كل شيء قدير. وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء، فإذا شاءه وقع. وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس فيقول إنه على ما يشاء قدير. انتبه يا ولد، إنه على ما يشاء قدير ما يجوز، لا يجوز. لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضا المعمول خصصت قدرته بإيش؟ بما يشاء دون ما لا يشاء، وهذا غلط. هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعض المتأخرين وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية، لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعال العبد، وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدرة عليها. فالمسألة فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول المبتدع، قول القدرية. فإذا سمعت أحدا يقول إنه على ما يشاء قدير، قل له قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفة. الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا تقيد. فإذا قال قائل إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشيئة هنا عائدة إلى الجمع، يعني أنه إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه، خلافا لمن يقول إنه لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث. فيكون التقييد بالمشيئة هنا إيش؟ للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها، فإذا قال هذا الله هذا لك، قال الله تعالى إني على ما أشاء قادر، نقول نعم هنا المشيئة قيدت بفعل معين، يعني كأن الله يقول له إني شئته فأنا قادر عليه، مثل قوله وهو على جمعهم إذا أشاء قدير. والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن البسملة، وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضروا. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها ليست لم تبتدأ بالبسملة، لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها، لكن في سورة براءة ما ذكر البسملة، فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة. لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من الأنفال، فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة. وأما من قال من الأعوام إن الجن اختطفوها فهذا لا أصل له إطلاق ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العام، ورأيت أنا في بعض المصاحف، أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار بدل البسملة، وهذا حرام لا يجوز. نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا. هي بعض آية في سورة النمل، لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. إذا جعلناها آية هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها، فلا تعد من آياتها. لكن اختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الحديث ولم يذكر البسملة. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة، هذا هو الثابت عنه، وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. بقي أن يقال البسملة مبدوءة بحرف الجر، والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق. فأين متعلقها؟ الجواب متعلقها محذوف، ويقدر بعدها. متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود، فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين. الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والوجه الثاني إفادة الحصر، كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله. إذن فيقدر متأخرا أو سابقا؟ متأخرا للوجهين اللذين ذكرناه. وكيف نقدره؟ هل نقدره اسما أو فعلا؟ وهل نقدره عاما أو خاصا؟ هذه أربعة احتمالات. هل نقدره فعلا أو اسما؟ نقول نقدره فعلا، لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط. وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم. وهل نقدره عاما أو خاصا؟ نقول نقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فالآن نضرب أمثلة. إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين. بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين: الأول أن قدرناه اسم، والثاني قدرناه عاما. فإذا قال بسم الله أبتدئ فهو مخالف من وجه واحد، وهو تقديره عام. وإذا قلت بسم الله قراءة من وجه واحد، وهو أنك قدرته اسما. وإذا قلت بسم الله أقرأ فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات، لأنه فعل ومتأخر وخاص فهو أدل. والدليل أنك تقدر الخاص الحديث: من لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا يدل على أنك تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب، عند الوضوء بسم الله التقدير أتوضأ، عند القراءة بسم الله أقرأ، عند الكتابة بسم الله أكتب. أما اسم الله اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل فيقتضي البداءة بكل اسم من أسماء الله. فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله، والله كلمة عظيمة جدا، علم على الله جل وعلا لا يسمى به غيره لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أصل لجميع الأسماء. ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له، لأنه الأصل. أي نعم، نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ أسئلة. طيب،
0: بسم الله في أثناء السورة.
1: نعم، أي نعم، البداءة بسم الله في أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أنها سنة، يعني مستحبة، والصواب أنها ليست مستحبة، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض، فقد زدت، يعني كأنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال أليس هذا فعلا وينبغي أن أبدأ بكل فعل بالبسملة، قلنا إذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح أنه لا يستحق البداء بها.
0: لكن شيخ، البداء الطلاب علموا يكرر عليهم هي تود.
1: نعم نعم علموه لأجل لا يتخذوها سنة. نعم يحيى.
2: يقولون إن الله على كل شيء قدير، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نفسه؟
1: أعوذ بالله.
2: ومن ما يقول أن هل الله قادر على المعدوم؟ مثل هذه الأسئلة يعني.
1: ما يخالف. نقول أما قادر على أن يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم، كيف يكون؟ وأما قدرته على المعدوم فنعم، يقدر أن يخلق المعدوم قبل أن يكون. السماوات والأرض هل هي قديمة أزلية؟ أبدا، ما هي أزلية، موجودة بعد أن لم تكن. كل ما سوى الله فهو موجود بعد أن لم يكن.

قال نعم، لأن العالم أشد علي ضررا من العابد. جاءت بقية القصة إن شاء الله. قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه، لكن العالم هو الذي يعني حرب له، فأفرح إذا مات. قالوا طيب نريد مثال. فأرسل إلى العابد وقال له: هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ وش قال العابد؟ قال ما يمكن، ما يصير. أرسل العالم قال: هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال يلا. هذاك ابن حلال عابد يمكن له 100 سنة، نعم، وصف الله بالعجز. والعالم قال كلمة حقيقة: لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال كن فيكون. وإن كنا لا ندرك هذا بعقولنا، فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء. ولكن الإنسان إذا قال آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، زال هذا. نعم يا سليم. أبدك هذا من طرق المتكلمين ولا ينبغي أن يبحث فيها أطلاقا. بسم الله.

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا في الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل.

0: لأنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة، البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق وخاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمة. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أل هنا للاستغراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أجمل الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته الأول. وصف لازم، والثاني وصف متعدي ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدي حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاثة، هذا العدد. النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح. باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك. قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل، أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور، ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد. وهذا طيب، ومر علينا من هذا أنه مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدده، الحمد هو وصف المحمود ايش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وايش والاختصاص، لا احد يستحق الحمد كله من كل وجه الا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لان يحمد، والحمد الكامل مختص به. اما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها احسن من التعبير بغيره. بعض الناس الان يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح ان الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق. لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم. لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرة فيه. يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس، وأصله الأناس. وكلمة خير وشر، وأصله نعم أخير وأشر، جملة معترف أنا وجل. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله إذا تعبد، أله هو أي تعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله، ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا. لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، كجعفر وخرمق. فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء الكتاب العزيز إنها جامدة، معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية، وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة، خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم، وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول، خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعربين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب، خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بيناها، بين الله تعالى أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شداد، وأنها مبنية بأيد، أي بقوة. نقف على هذا، في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات، وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش؟ متعددة. ولو لم يثبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدة، إن هذا مقتضى اللفظ، لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح، فيتعين أن يكون المراد العدد، وهو كذلك. أما السنة فصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين بظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره. مثل نور الشمس الآن لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له، ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش؟ منعكسا على جسم. فهذا هو الحكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف، منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الله أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصغير والكبير، والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل، لا يعاملون بالرحمة. البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم، بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، خاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هنا للاستغراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين، وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته، الأول وصف لازم والثاني وصف متعدد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرف؟ نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدي حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاث، هذا العدد، النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح. باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك، قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل، أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح. وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور، ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد. وهذا طيب، ومر علينا من هذا النوع، مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدده، الحمد هو وصف المحمود إيش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش والاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لأن محمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي علم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق هذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق. لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم. لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرك فيه. ويكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس. وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله، أله هو أي تعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخيرنا. فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية، وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته، ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش؟ على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول، خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب، خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بين الله تعالى أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شداد، وأنها مبنية بأيد، أي بقوة. نقبل هذا؟ في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات، وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش؟ متعددة. ولو لم يثبت أنها متعددة فقلنا إنها واحدة، هذا مقتضى اللفظ. لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح. فيتعين أن يكون المراد العدد، وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين لظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق للجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ، مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، مثل نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له. ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، قسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش منعكسا على على على جسم. فهذا هو حكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية، أليس كذلك؟ ظلمة الليل ما هي؟ حسية؟ حسية. ظلمة الجهل معنوية، ظلمة الجهل معنوية. كذلك النور، نور النهار حس، نور العلم والإيمان معنى. ومن نور العلم والإيمان استنارة القلب بكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، مع أن القرآن يسمى نورا كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. واضح؟ فلذلك عبر الله عز وجل بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا، ثم حرف عطف معروف ويفيد العطف والتراخي، وإن شئت يقول الترتيب والتراخي، يفيد الترتيب والتراخي. فيكون معنى الآية: ثم مع ظهور هذا الأمر وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع هذا الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور الآيات. ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك. وقوله كفروا بربهم، هل نجعلها متعلقة بكفروا أو متعلقة بيعدلون؟ التركيب محتمل، أن تكون كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، ويحتمل أن تكون الذين كفروا نعم منفصلة عن قوله بربهم يعدلون، ويكون الذين كفروا يعدلون بربهم، أن يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى.
0: سم بالله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سبق تفسير هذه الجملة كلها وجعل الظلمات والنور إلى هنا وقف. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون بربهم، أي يعدلون به غيره، أي يجعلونه عديلا له ندا له. وفي قوله كفروا بربهم يعدلون، هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا أو بيعدلون؟ الأولى أن يكون متعلقا بيعدلون، لأن هذا هو المعنى المطابق. أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا بربهم، وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات، لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ على السمع وأقبل للنفس. قوله وأتى بثم الدالة على التراخي، يعني أنه بعد أن تأملوا ونظروا وعلموا كفروا والعياذ بالله وعدلوا به غيره فجعلوا له أندادا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا ثناء الله على نفسه، بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض، وهذا حمد عند ابتداء الخلق أي خلق السماوات والأرض. هناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما في آخر سورة الزمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، كمل، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة، لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، ولا أحد يدعى أنه يخلق السماوات والأرض، حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله خلق السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا في قدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع لأنها جمعت، وكم عددها؟ سبع سماوات بنص القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة التفريق بين ذكر السماوات والأرض، حيث تذكر السماوات جمعا والأرض مفردة، وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض، أعظم بكثير، لا من جهة ارتفاعها ولا سعتها ولا شيء، كل ما في السماوات فهو أعظم ما في الأرض. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم ما كان زائدا على المفرد لقوله والأرض،
ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما قد يؤخذ منها أن من ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها، حتى لا يقال إنه ليس لك إلا أرضا إلا أرض واحدة فلا تملك الأرض إلى تخومها. وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله، فقالوا إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة. وعلى هذا دل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن لقائلنا أن يقول: لماذا اختلف التعبير؟ هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق أو هناك فرق؟ لننظر. جعل تأتي بمعنى خلق لا شك، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم، لا، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وإيش؟ وخلق منها زوجها. وقال تعالى في آية أخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. فدل ذلك على أن خلق وجعل معناهما واحد، وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. وقيل بينهما فرق: فالخلق إنشاء، الخلق إنشاء لذات المخلوق وأصل المخلوق، والظلمات وصف في المخلوق، وكذلك النور. ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد أبدا، انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح، أما في الفضاء فلا يظهر النور. وما نشاهده أحيانا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ من الضوء ليس هذا النور، لكنه انعكاس لذرات صغيرة في الفضاء، وليس هو النور، بل هو انعكاس لهذا. فلما كان النور والظلمة ليس شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما، عبر عنهما بكلمة جعل. وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول إنه ليس بينهما فرق وإنما اختلف اللفظ فقط. من فوائد هذه الآية الكريمة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور. بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد، النور نور، والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم، الجرم الذي حصل به الظلم حصل به الظلمة. فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمبة وبين الأرض، صار هناك ظلمة أو لا؟ ها؟ لكنها خفيفة. وإذا جعلت شيئا ثخينا صار ظلمة سوداء بين. فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجده أو الذي وجدت به فجمعه. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف. فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوا، الظلمات في قاع البحر ليست كظلمات في سطح البحر، وهل مجرد هذا؟ إذا قلنا إن المراد بالظلمات والنور ما كان حسيا منهما. أما إذا قلنا وهو الصحيح كما قررناه إنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية وكذلك النور الحسي والمعنوي، فالأمر ظاهر، لأن شعب الكفر كثيرة والإيمان شيء واحد، وفروعه مجرد فروع، وإلا أصل الثابت. ف
فإن صراط الله تعالى إيش واحد، والطرق الأخرى متعددة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.

وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وبأن الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل، أكثرهم لا يعقلون وما أشبه، ولا في هذا كثير. وهذا هو الحق، أن الكفار ليسوا عقلاء، والمراد بنفي العقل هنا نفي عقل التصرف، مو عقل الإدراك، هم عقلاء من جهة الإدراك، ولهذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الإسلام، لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف، بل هم سفهاء. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين، قال: إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هم عندهم فهم لكن ما عندهم علم، يعني بالشريعة، وعندهم إدراك لكن ما عندهم عقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكافر، كذا لقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فجعله سبحانه وتعالى جعل نفسه ربا لهؤلاء، وليس ولا إشكال فيه، لكن هذه الربوبية إيش؟ العامة. هناك ربوبية خاصة للمؤمنين تقتضي الكلاء والعناية والحفظ والتربية، وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون: آمنا برب العالمين، نعم، رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن، فقال: هو الذي خلقكم من طين. والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء، وهو معروف، وذلك بخلق أصلنا وهو آدم. أما الإنسان فقد خلق من ماء مهين من النطفة، لكن آدم خلق من طين. ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا انقضى وانتهى، وأجل مسمى عنده، مسمى أي معلوم عند الله. وهنا الأفضل أن تقف ثم قضى أجلا ولا تصل، لأن الوصل قد يشعر بالتناقض. وجهه أن الأول منصوب قضى أجلا والثاني مرفوع، والحكم أيضا مختلف كما يتبين إن شاء الله بالفوائد. وأجل مسمى عند الله وهو قيام الساعة، فإن هذا مما يختص الله به عز وجل. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب. هذا عند الله، لا أحد يعلمه ولا أحد يعلم عن انقضائه. أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه، إذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته انقضى الأجل أو لا؟ قضى الله أجله وعرفناه. لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعلمه. ثم، أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم، بعد هذا تمترون. والامتراء هو الشك، أي تشكون في البعض. انظر الآن كيف ذكر في الآيات الأولى شرك هؤلاء بربهم عن الكفار، ثم ذكر نوعا آخر وهو الكفر باليوم الآخر، لأن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني آدم حادث بعد أن لم يكن. من أين تؤخذ؟ من قوله: هو الذي خلق. وقد قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن

0: شيئا مذكورا، هل بمعنى قد؟ فمن عمره 20 سنة هو قبل 21 سنة، نعم، لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله، ففيه دليل على حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين، والطين من أين؟ من الأرض. وقد قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال صلصال، وقوله تعالى: خلقكم من تراب؟ فالجمع بينهما سهل، وذلك أن أصل بني آدم تراب، صب عليه الماء فصار طينا، بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود، وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت، إذا ضربته بأصبعك صار له صوت، فلا خلاف ولا تناقض. واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد التعارض بينهما لم يكون قطعيين، لأن القطعية يعني أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين، نعم، قطعيين، نعم، بين دليلين قطعيين أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، هذا لا يمكن، لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا غير صحيح، إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض، والنقيضان إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع. فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين فاعلم أن الخطأ أن فهمك، وأنه يمكن الجمع بينهما، وإما أن لا يكون أحدهما قطعيا ويكون الحكم لإيش؟ للقطع. أما إذا كان ظنيين فيمكن التعارض، وحين أيضا ينظر للترجيح. إذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا إيش؟ لا يمكن أبدا، فإما أن تكون الدلالة غير قطعية وإما أن يكون الحكم منسوخا. أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلا فإن ذلك لا يمكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل وحده، بقوله: قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ولا أحد يغير في هذه الأجل. ومن فوائدها أن من مات مقفولا فقد مات بأجله الذي قدره الله له، لأن الله قضاه، لا يقال لولا أنه قتل لم يموت، هذا مستحيل، لأن الله قضى أن يموت بالقتل فهو مقتول بأجل. لو قال قائل: لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة 12 من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة 1، ماذا نقول؟ نقول: لا يمكن أبدا، لأن الله قضى هكذا فلا بد أن يقع. فكل ميت بإيش؟ بأجله المقدر له، ما يتقدم ولا يتأخر، لكن السبب قد يتقدم ويتأخر بحسب نظر الإنسان، كما أن طول العمر في صلة الرحم أيضا مقضي، لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذا كان واصلا. ليش؟ لأن قلنا الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره، قضى الله أجلا ولا يمكن أن يتردد. من فوائد الآية الكريمة أن الأجل المعلوم عند الله، نعم، الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله عز وجل، لا أحد يصل إلى العلم بها، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله جبريل، وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، سأله عن الساعة فقال يا صالح، صالح هارون، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النجاء بالبلاهة والغفلة في أولئك القوم الذين عرفوا أصلهم ومنشأهم فيمترون ويشكون فيما في الأجل المسمى عند الله وهو يوم القيامة. في سورة الشافية احتج الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث، وقالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فماذا تقولون في هذه الدعوة؟ نعم غير صحيح، لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا الآن يبعثون، لم يأتي الوقت بعد، لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق. ثم قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قوله وهو الله في السماوات، الله عالم على الرب عز وجل لا يكون لغيره، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وهو عالم مشتق منين؟ من الألوهية، وأصله الإله. واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما هو ظاهر، ما في اسم جامد لله عز وجل أبدا. وقوله في السماوات متعلقة بالاسم، متعلقة بالاسم، لأننا قلنا لكم الآن إن هذا الاسم مشتق، والمشتق يجوز التعلق به، كما قال ناظم القواعد قواعد الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن في السماوات متعلقة بلفظ الجلال لأنه مشتق، والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به. ولكن ما معنى في السماوات؟ المعنى أنه على السماوات، وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به، لأن هذا مستحيل، والله تعالى أكبر من كل شيء. أو نقول إن المراد المعنى ليس الذات، المعنى بمعنى أنه مألوه في السماوات يتأله إليه أهل السماء. وقوله في الأرض، الواو حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات، فيكون معنى الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه إيش في السماوات وفي الأرض. فتكون هذه الآية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وعلى هذا التقدير وعلى هذا التفسير لا أشكال فيه، لا أشكال فيه أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضا. وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات، وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله، يعني معنى أن الله في السماوات كقوله أأمنتم من في السماء. ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون في الأرض متعلقة بما بعده بقوله يعلم سركم وجهركم. أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض، ويريد بذلك يراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض كما ثبتت إيش الربوبية، لأن الخلق من مقتضيات الربوبية. هذا لا أشكال فيه. المناسبة على القول الثاني أن المعنى أن الله ذاته لا من يأله، أن الله ذاته في السماوات فيكون المناسبة أنه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانع عن علمه بكم وأنتم في الأرض، فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم وجهكم، في الأرض يعلم سركم وجهكم. فهمتم الفرق بين المعنيين؟ طيب، المعنى الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن من في السماوات يتأله ومن في الأرض يتأله، نظيرها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى الثاني يقول إن الله نفسه في السماوات أي عليها، ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس بعده بمانع من علم السر وجهر منكم في الأرض. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن المعنى الثاني ما فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر للإحاطة، إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات. طيب، وهذا يفسره قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. نعم، أين التحاور الذي وقع؟ في الأرض، والله تعالى في السماء. فتكون هذه الآية آية قد سمع كالتفسير لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله يعلم سركم أي ما تسرون. والإسرار نوعان، إسرار في النفس وإسرار مع الغيب. إسرار في النفس وإسرار مع الغيب، فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إسرار مع النفس، وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إسرار مع الغيب. ولهذا نسمي القراءة في الظهر والعصر مثلا نسميها إيش؟ سرية، مع أن ينطق الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميها سر. ونسمي ما حدث به نفسه، ما حدث به الإنسان نفسه نسميها سرا. إذن فالسر يشمل المعنيين جميعا، يعلم ما نسره في نفوسنا ولا نظهر لأحد، وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع الآخرون، وجهركم أي ما تجهرون به وتعلمون، ويعلم ما تكسبون يعني يعلم كسبه من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغير، كل ما يكسب فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه. نسأل الله أن يعاملنا بعفو. نعم نعم نعم.
1: ومثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس.
0: نعم،
1: تجل مثل هذه الأدلة يقول إن الله في كل مكان.
0: نعم،
1: كيف نرد عليهم؟
0: نرد عليهم بكل سهولة. أولا نقول أنتم الآن اتبعتم المتشابه، يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا فهو متشابه، وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن من خلقه فوق خلق، تركتموها، فأنتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. فإذا قالوا مثلا هذه الآية نقول هي مثل قول الإنسان فلان أمير في مكة والمدينة، يعني امرته، يعني أن امرته ثابتة في مكة والمدينة، وليس المعنى أنه هو نفسه في مكة والمدينة، يعني هذا مستحيل، أليس كذلك؟ إذن ألوهية الله في السماوات وفي الأرض، وليس هو في السماوات ولا في الأرض. تمام؟ أما المعية، المعية نقول إنه لا تتنافى مع العلو، حتى في المخلوقات ما تتنافى مع العموم. في اللغة العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، وهو كلام سائغ رائج. فيكون معنى كون أن الله معنا يعني أنه مطلع علينا وإن كان بعيدا. فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى.
1: الله
0: في كل وجود حرام. أولا إن الله في كل وجود ما يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود اللي هو المعنى أرادوا اسم المفعول، فيكون الله موجود في كل موجود، هو مذهب الحلولية تماما. نعم.
2: الذين يقولون
0: إذا قلت الله عز وجل مسؤول عن العصر فإن
2: هو قبل ذلك.
0: النبي سأل الصحابة سأل الرسول فقال كان في عماء، في عماء، والعمى يعني الغيم الخفيف والسحاب الخفيف في السماء. وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن الرب عز وجل تحيط به المخلوقات وأنه مثل الإنسان، لكن لو قدروا لحق قدره وعلموا أن الرب عز وجل أكبر من كل شيء ولا يمكن لأحد أن يتصور. ولهذا قال بعض العلم عبارة طيبة، قال تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله. سمت.

0: قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين. فما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق. نعم،
1: الطين خلق منه آدم
0: من ماء دافق، يعني هذا باعتبار أصل الطين، باعتبار الأصل، وهذا باعتبار الفرع المتولي من الأصل. طيب، ما الجمع بين كونه، بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين، وقوله في آية أخرى من تراب محمود؟ صار طينا، يعني معناها أن التراب هو الأصل، فإذا صب عليه الماء صار طينا، فإذا بقي مدة صار صلصالا. طيب، هل يمكن التعارض بين آيتين قطعيتي الدلالة؟ يا عبد الرحمن، جمعة، أجب.
2: لا يمكن.
0: وش اللي يمكن؟
2: التعارض بين آيتين قطعيتي الدلالة ما يمكن.
0: لا يمكن. لماذا؟
2: لأن إذا حصل تعارض آيتين قطعيتي الدلالة، يكون تعارض بين أحكام من الله سبحانه وتعالى، هذا حق لا
0: يصير. يكون جمع بين النقيضين. وهذا مستحيل. طيب، لو ورد على إنسان مثل هذا، لو ورد على إنسان مثل هذا، يعني ظن التعارض بين آيتين قطعية الدلالة، يلا عبد الله، نعم، نقول هذا دليل على قصور فهمه أو علمه، فعليه أن يرجع مرة ثانية للتدبر حتى يتبين له أنه لا تعارض، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض، يا له من في السماوات ومن في الأرض، بقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر، يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به، والإصرار تارة يكون إصرارا في النفس، وتارة يكون إصرارا مع الغير بصفة خاصة، والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى، فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة خاصة أو الجهر. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى، عموم علمه، لأن قوله سركم يشمل كل أحد، وقد قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر، مع إيماننا بهذا يقتضي أن لا نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب أو فعل معصية، لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا، ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه. وانتبه لهذه المسألة، إن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على أسماء الله وصفاته، وهذا أمر لا بد منه، هذا هو الثمرة. فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه، فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما نكسب، أي بما نكسبه من الأعمال، سواء كان كسبا دنيويا أو كسبا أخرويا، فإن الله تعالى يعلمه لا يخفى عليه. ويترتب على هذه الفائدة أن لا نكسب شيئا حرمه الله عليه. ثم قال عز وجل ابتداء الدرس اليوم: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما نافية، وقوله من آية من زائدة إعرابا، زائدة إعرابا، وليست زائدة معنى، لأن لها معنى وهو توكيد النفي، فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط، إلى كونه للعموم، فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم، مثل لا النافية للجنس فإنها نص في العموم. كيف نعربها إذا قلنا إن من زائد إعرابا؟ نقول من حرف جر زائد إعرابا، وآية فاعل تأتي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع منها أو من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل لإيش؟ لحركة الحرف الزائد. ونظير هذا قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن من زائدة إعرابا، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقول من آية، الآية هي العلامة لكنها أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة. العلامة قد تكون أقل من ذلك، لكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. من آيات ربهم، من هنا لبيان الجنس وليست كالأولى، فهي لبيان الجنس بقولهم من آية، لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره، لكن من آيات ربهم. وقول ربهم أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة، وهي ضلع مالك، خالق ومالك ومدبر، هذا الذي تقتضيه الربوبية. إلا كانوا عنها معرضين، إلا هذه إثبات للنفي، يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين، معرضين عن تدبرها وعن ما تدل عليه، فكأنهم لم يروا الآيات. وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذا المعرضين عنها بإيش؟ بوجوههم أو بقلوبهم، الجميع يشمل هذا وهذا. قد يقال له تعالى انظر، انظر آية الله فيعرض ولا ينظر، وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب، لأنه والعياذ بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه. في هذه الآية من الفوائد بيان عتو هؤلاء المكذبين، وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين. وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، أشار إلى القمر انفلق فرقتين وشاهده الناس، وقد أشار الله إليه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو انشقاق حسي، والمراد بالقمر القمر المشاهد المعروف. وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق، وقالوا لا يمكن، لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك. فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة، أو نرد قولهم؟ الواجب على المؤمن الثاني أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائلا، وهو سبحان الله كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية، والذي يغيرها من؟ الله عز وجل خالقه يفعل ما يشاء، وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي، وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجل الكتاب والسنة، وقالوا إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التأويل أو الرد. وأما القرآن فمعنى انشق القمر أي بان نور النبوة، وهذا غلط مو صحيح. فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم، فكيف لم يهلك الله قريشا؟ نعم الجواب عن هذا أن الذين يهلكون هم الذين يطلبون آية معينة، فإذا أتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله، لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل. وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله فهؤلاء لا يهلكون. ويحتمل وجها آخر أن نقول إن هذا العموم يجوز أن يخصص، يجوز أن يخصص، فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم، وهما الجبلان العظيمان من حيطان بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. ويكون عدم هلاك قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله. وقع هذا أو لم يقع؟ وقع بلا شك. فإما أن يكون الجواب كما قال الأخ، وإما أن يكون الجواب ما ذكرنا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، حكيم رحيم، وذلك بكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة، لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم بدون أن يكون هناك إيش آية تدل على صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي، يعني بعثه الله، إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. لابد، هذا من جهة الحكمة. من جهة الرحمة أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم، ولو شاء لأرسل الرسل بدون آيات ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية للكفار بقوله: من آيات ربهم، وهذه الربوبية العامة، وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة، فربوبيته لأوليائه خاصة، ولأعدائه وأوليائه جميعا عامة. في بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى إيش؟ عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والخاصة مثل قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات أن لا يهتدي لها، لقوله تعالى: إلا كانوا عنها معرضين. ويدل لهذا، أي لخطر الإعراض عن الآيات، قول الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والكاف هنا للتعليل، كما لم يؤمنون به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه مسألة خطيرة في الواقع، يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينه. إذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه، فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه، وهذا خطر عظيم. بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، مجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه، مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكل إنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. والآية واضحة في سورة النعام: ونقلب أفئدتهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال الله تبارك وتعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، ألف عاطفة، وقد تفيد التحقيق، في الفعل الماضي هو الأغلب أنها تفيد التحقيق، في الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل، بقولهم: قد يجود البخيل وقد يصدق إيش الكاذب، لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في المضارع. ومن ذلك قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فقد هنا إيش للتوكيد لا شك، لكنها تفيد الاستمرار، أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل. طيب، قوله هنا: قد كذبوا للتحقيق، كذبوا بالحق لما جاءهم، الحق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكله حق لأنه من عند الله. والحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان حكما فبثبوته، وضده الباطل. ففي الأخبار الباطل فيها الكذب، وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة. هنا كذبوا بالحق لما جاءهم، نقول الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة. لما جاءهم، لما بمعنى حين، أي حين جاءهم. واعلم أن لما لها معاني، فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية، وتأتي شرطية فتشارك إن في الشرط، مثل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين، فهي شرطية. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوق عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم، لكنها تفيد قرب مدخولها، ليست لم للنفي المطلق، أما لما فإنها للنفي لكنها تفيد قرب مدخولها. تقول مثلا فلان لم يقم، هذا نفي مطلق، وتقول لما يقوم فلان، هذا نفي يعني إلى الآن ما قام لكنه سيقوم عن قرب. في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم، ماذا نعرفها؟ ظرف بمعنى حين، وفي هذه الحال تكون مبنية لأنها حرف في الوقت، ما هي مشابهة للحرف، وأصل البناء كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف، لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى حين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف ألف عاطفة، ويحتمل أن تكون للسببية أيضا، سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به. الأنباء أتتهم من قبل، لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها. أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي يتخذونه هزوا ولعبا وضحكا. وكما نعلم جميعا أن الكفار يتخذون الدين هزوا، وأنهم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا، أليس كذلك؟ قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فقول ما كانوا بيستهزئون يشمل استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالرسل وبأتباعهم، بل وبالله عز وجل، سيجدون هذا. نرجع إلى الفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء مع تواتر الآيات عليهم كذبوا بالحق ولم يستجيبوا له، والتكذيب بالحق بعد المجيئه أشد من التكذيب به قبل أن يأتي، بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم يتأكد، فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين، تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه، وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق. الأول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق، فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. والآخر لا يدين بدين الإسلام أصلا، هو لم تبلغه الحجة ولكنه ولم يدري أنه على ضلال، لكنه يدين بدين غير الإسلام، فكيف نعامله؟ نعامل بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، لأنه يدين بدين غير الإسلام، لكنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أما لو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر. فهذا إيش؟ نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلون ولا يأتيهم العذاب، بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسرناها. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهم، فيكون تكذيبهم أشد قبحا وأعظم إثما، ذلك لقيام الحج عليهم. ومن فوائدها تهديد هؤلاء بالعذاب لقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء، إذ أنهم يسخرون، كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فسيأتيهم هذا الذي أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله، وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء، فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. قال الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل. الاستفهام هنا داخل على النفي، الاستفهام ألم الهمزة داخل على النفي، وإذا دخلت الهمزة على النفي صار معناه التقرير، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، وألا يعلم من خلق يعني قد علم من خلق. فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. وقوله يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها إيش؟ بصرية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والبلاد التي لم يروها لم يمروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. وقولك كم أهلكنا أي أتلفنا، وكم هنا للتكثير، يعني أمما أهلكناهم من قبلهم من قرن. القرن بعضهم حدد بمئة سنة أو أربعين سنة، وبعضهم حدد قال المراد بالقرن القوم الذين يهلكون، مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم. وعلل ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، قرنه وهم الصحابة في حدود المئة هلكوا، كما هلكنا من قبلهم من قرن. مكناهم في الأرض، قوله مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا، أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم نمكن لكم. فالأعظم وأعظم والسابقون أشد قوة من اللاحقين، وأكثر أموالا وأولادا، وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات، التفات من الغيبة إلى أتم، نعم إلى الخطاب وهو حضور. الالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن الإظهار إلى الإضمار، المهم له أنواع. وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقع إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقف إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء، ومدرارا حال من السماء، أي حال كونه مدرارا يجر عليهم، كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الأنهار يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر. وسواء هذا أو هذا، لا شك أن الأرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. نعم، وتجمع فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم أتلفناهم بذنوبهم، الباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين. وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاع؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة. وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل. ومن فوائده الاستدلال بالأعلى على الأدنى، وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارا وجعل النهار تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل بقوله مكناهم في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أهلكناهم بذنوبهم. ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب الهلاك، ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟ نعم الثاني ولا نعم كلاهما، يعني يشمل هذا وهذا. ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل توليهم من أسباب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث يهلك أقواما وينشئ آخرين، لأن الأمر أمره عز وجل، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء. ثم قال تعالى مبين عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. لو هنا شرطية بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ نزلنا، وجواب الشرط لقال الذين كفروا. ولو نزلنا عليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس، فلمسوه بأيديهم يعني لم يتخيلوه من بعد، بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول لمسوه بأيديهم، إذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد؟ فالجواب إن شئت فقل نعم، لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل أجزاء جلده، وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد، لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد، كقوله تبارك وتعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيش بجناحه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. نعم، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا، هذا الجواب، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، أين هو؟ لقال الذين كفروا، ولم يقل لقالوا، إشارة إلى نعم إلى شيئين. الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بالكفر. الثاني أن من قال مثل قولهم فهو كافر، ففيه فائدتان، فائدة متعدية وفائدة لازمة. الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر، والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هنا نافية بدليل قوله إلا، وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي. إن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وتأتي مخففة من الثقيلة كقوله إن هذان لساحران، لأن أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، والتقدير ما أنتم ذهب، لكنها جاء بها للزيادة زائدة. وهذا ليس بغريب، هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة، خلافا لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها. نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي من معنى متعدد، هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها. ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس، إلا سحر مبين. السحر كل شيء خفي يسمى سحر، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفيا، الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان اسمان للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك دائما قصدي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إنه يتكلم الجني ويقول إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور، لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض. وقوله مبين بمعنى بين ظاهر، وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد، تقول بان الصبح وأبان الصبح، أبان رباعي وبان ثلاثي، بان يقال بين وأبان يقال مبين، على أن أبان تأتي متعدية لا بمعنى بان، مثل أن تقول أبان الحق أبان الأمر لي بمعنى أظهره. نرجع إلى هذه الآية، في هذه الآية بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر، مو صحيح. وجه هذا الاستنتاج، مع أنه قد لا يكون من اللائق أن يقول استنتاج، وجه ذكر الله ذلك عنهم لأنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ومع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا، كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس فهو أبين وأظهر، وإلا يمكن يكتب على غير القرطاس، في إيش؟ في اللوح من خشب، في اللوح من عظام، في اللوح من أحجار، في اللوح من جريد النخل، كما كان في أول الأمر. لكن القرطاس أثبت وألين وأسهل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة

0: وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. وهنا انتبه تقف على فتولى عنهم ولا تصل، لأنك لو وصلت فسد المعنى، صار المعنى فتولى عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه واحدة. وفي الآية التي بعدها فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قف، ما تصل، لأنك لو وصلت وقالوا مجنون وازدجر صار قوله وازدجر من قولهم وليس كذلك، لكن وازدجر معطوف على قالوا، أي قالوا مجنون وازدجروا. ومثل هذه الأشياء في الواقع يا أخوانا يجب الإنسان ينتبه لها، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقول، نحن نحاول أن يكون الكلام على نسق واحد، لكن في القرآن سبحان الله وهو من إعجازه أنك ترى أحيانا الكلمة ليس بينها وبين أخرى صلة، من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر. وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس، تجد يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف. ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله، كان يقوم بنا في رمضان تراويح والقيام، ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا. وكنا بالأول نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى، حتى إن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل تقف على فويل للمصلين؟ تقف، لأن الله جعلها موقف. فإذا قلت سبحان الله، إذا قلت فويل للمصلين كيف؟ نعم، قال الشاعر الملحد ما قال ربك ويل للأولى سكر، بل قال ربك ويل للمصلين. نقول نعم قاله ولكنه ملحد. ما قرأ آخر آية الآية الثانية؟ الوقف على فويل للمصلين في فائدة قد لا تظهر لبعض الناس، لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل للمصلين وقف تجد إيش؟ يشوش، كيف فويل للمصلين؟ ثم تأتيه الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة. وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات إذا أمكن، تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة، لقوله لقال الذين كفروا، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، يعني في آيات متعددة، مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش؟ عدو للكافرين، ما قال عدو له، مع أن الآية من عدو الكافرين فيها مناسبة ثالثة وهي مراعاة فواصل الآيات. فانظر كيف كان في الإظهار في موضع الإضمار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق إلى باطل، الحق أنه قرآن من عند الله، وهم يصرفونه إلى السحر، يصرفونه إلى السحر. هذا السحر الذي قالوه هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم؟ الظاهر أمران أنه يشمل الأمرين، يقول هذا مو حقيقة يا محمد سحرتنا، أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم. وأيا كان فالجاحد والعياذ بالله يتشبث في كل شيء. نعم هي تقف، وقالوا سمعنا وأطعنا، يختلف، لو قلت سمعنا وأطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا غفران الله، وليس كذلك. نعم
1: أو في أثناء التسمية، هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟
0: إيش؟

0: الحسيات بسرعة أو قراءة الحج بسرعة من غير تأمل وتدبر، هل يعني؟
1: نعم نعم، ينبغي أن يراعي هذا، ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا.
2: في رسم المصحف جديد يكتبون بعضها على رأس الآيات لا على آخر الآية،
1: إيه؟
2: لأن موضع يعني وقت ما
1: لا، هذا من النسخ إمام ما هم أثور. نعم ايش؟ اي قال سأخبرك؟ نعم هذا يسمى عند اهل العلم نقض السحر بالسحر، يسمى نقض السحر بالسحر. ونقض السحر بالسحر ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أنه عن سعيد بن نقل عن سعيد بن مسيب أنه لا بأس به، وقال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، ولعله أخذه من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا، لأنه يخشى أولا من دجل السحرة، وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحدهم للآخر اسحر فلانا وأنا أنقل، نعم، ويأكلهم الناس بالباطل. ثالثاً أنه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة. ويقولون على طاري يعني

0: كفاية.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس، لقوله في قرطاس وقوله لمسوه، لأن هذا تأكيد بشيء محسوس، ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار، لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا، لكنه أظهر في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر. إيش الوصف الظاهر؟ معنى الذين كفروا، مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون. الفائدة الثانية القياس، بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر، لأنه لو قال لقالوا ما استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص. فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كل ما ماثله أو كل ما اتصف بهذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للسحر تأثيرا، وهل التأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيل على الحواس؟ الجواب الثاني، وإلا فإنه لا يقلب الحقائق. فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حياته، ولكن خيل للرائين أنها حياته، وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر. فيقال أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن، لأن التخيل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض ينتج من السحر، لأن السحر أيضا أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا أنزل عليه ملك أي هل لا أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له. وهذا الاقتراح اقتراح تعنت، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة، ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم انشقاق القمر، انشق القمر نصفين وشاهدوه، وهذا تغيير في الأفلاك، فهي من أكبر الآيات. لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز، لولا أنزل عليه ملك، والملك واحد الملائكة، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم، لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أخذ بالعقاب بدون إمهال. ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة، بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، هكذا قال أهل العلم. أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب. وقول لقضي الأمر أي لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم. ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبة والعياذ بالله. ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو فرض أننا جعلناه ملكا فلا بد أن نجعله إيش؟ بشرا، لأنه لا يتلاءم الملك مع البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لكن ليس في الأرض إلا بشر، ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة لأن ذلك لا يناسب. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وحينئذ يبقى الإشكال. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم. نستفيد من هذه الآية فوائد، منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة لكنهم متعنتون، ومنها أنهم يؤمنون بالملائكة، أعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لولا أنزل عليه ملك، ومنها أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء هي مقرهم ومسكنهم. الدليل لولا أنزل عليه ملك، ومنها يعني من فوائد هذه الآية أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعدا للبشر، لأنهم هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به، ويحذرهم من اقتراح الآيات بقوله ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر. ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. ومن فوائد الآية الثانية أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكية ولا جعله إيش رجلا. لماذا؟ من أجل التناسب، تناسب الرسل والمرسل إليه. ومنها حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم، وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم. ويدل لذلك قول قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك، مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة. ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يكونون عمادا لي. ومن فوائد الآية الكريمة حسن المحاجة في القرآن الكريم، وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا، أي لم يكن ملكا. لماذا؟ لعدم المناسبة بين الرسول ومرسل إليه. فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه لقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك، اللام هنا موطئة للقسم ومؤكدة له، وقد للتحقيق، وهذا يرد في القرآن كثيرا. وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. استهزئ أي سخر، بدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه، سخروا به وقالوا أهذا رجل، أهذا الذي يذكر آلهتكم، إلا ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقوله برسل نكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم، بل برسل. واعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا، فإنها تكون للعموم، مثل قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، فهنا نفس نكرة في سياق الإثبات لكنها للعموم، إذ معنى الآية علمت كل نفس. برسل من قبلك أي في الزمن، فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون. وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه، وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخر، فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب، فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب. ثانيا، إذا كان الإنسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني أن الجزاء أو العقوبة بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون. ثم قال قل سيروا في الأرض. في الآية الكريمة فوائد، منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات، فإذا قال القائل أليس خبر الله تعالى صدقا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أو لا أم لا، فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي، واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس، لكن القرآن بلسان عربي مبين. هذه واحدة. ثانيا، تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها، واضح؟ ثالثا، أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد إنكار المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة، استهزاء المكذبين للرسول بأي شيء بأنواع متعددة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرشين عظيم، كأنهم يقولون محمد لا يستحق هذا، وكما في قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، والاستفهامنا للتحقير، يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء، ليس بشيء وليس له قيمة. ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به. وجهه أن ذكر هذا عن استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر، أليس كذلك؟ وهذا واضح، فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته، وقد أشار الله إلى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر، لكن في القيامة لا ينفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين تؤخذ؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئون به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من آية أو لا؟ نعم، أي لا، الواقع أنه ليس بواضح، لأن في رسل من قبلك هذا تسلية الإنسان بما مضى، ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بيدي على هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب، لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب بالأول، على كفر، فكل من سخر بالرسل أو استهزأ بهم فهو كافر، لا أشكال في هذا، ولكن هل تقبل توبته؟ الجواب نعم، تقبل توبته، لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ودليل عقلي أن سب النبي إنما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته، والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع، وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق. فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ارتفع عنه وصف الردة وصار مسلما وارتفع عنه القتل. لكن إذا سب الرسول، إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه القتل أو لا؟ نعم، في خلاف، فمن العلماء من قال إنها تقبل توبته، وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا، وإنما السب مصب إيش على النبوة والرسالة، والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل. نعم، فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا، وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك، فعلى رسالته نقول إيش تقبل التوبة، وأما على شخصه فلا بد أن نثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثأر ونقتله، فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب. إذن ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبته ويقتل؟ الفائدة أنه يقتل مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه أقاربه المسلمون ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم. فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟ فجاوب بلى، لأن الحق له، فإذا عفى عنه فله الحق. هذه من جهة، من جهة أخرى ترغيبا له في التوبة، ترغيبا له في التوبة رفع عنه القتل. ثالثا أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد موته فكل هذه العلل منتفية، فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون، وأن العقوبة بقدر العمل، ولذلك عبر به عنها، وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل. أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيروا في الأرض في بمعنى على، وإنما أتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنما يسيرون في أجواف الأرض. سيروا في الأرض، وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا. فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم، وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة. أو بأقدامكم، سيروا في الأرض بأقدامكم، بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لأجل الاعتبار، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بأعينكم أو ببصائركم، يعني بأبصاركم أو بصائركم. إذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر، وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر، وينبني على ما سبق. كيف كان عاقبة المكذبين، كيف هذه خبر كان مقدم، ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة، وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم، ولهذا إذا قلت أين زيد تعين أن تكون أين خبرا مقدما، ولا يجوز أن تقول زيد أين. فكيف في محل نصب خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر، مؤخر باعتبار تقديم الخبر وإلا هو في مكانه. كيف كان عاقبة المكذبين؟ فماذا كانت؟ كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله، دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار، لقول السير في الأرض. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر؟ من القرآن وصحيح السنة قيد، لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح. وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار، وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا، وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم. إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر، وإن كان ممن أثابهم فالإنسان يرغب. وفي هذه الآية أي الاعتبارين؟ بمن انتقم الله منهم. ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر، الآثار تدل على المؤثر، وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني على السير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب بلى والله، تدل على السميع البصير. فالآثار تدل على المؤثر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب، والتكذيب أحد شقي ما يحصل به الكفر، لأن الكفر يحصل بأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار، مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار، لأنه ما كذب إلا أنه يرى أنه فوق المرسل. إن قال قائل يشكل على قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين. فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا، بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا، ولهذا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي، وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار، الأول محمود والثاني مذموم، وبذلك يزول الإشكال. ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية لمن ما في السماوات والأرض، ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان. ثم أمره تبارك وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال قل لله. وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول؟ الجواب من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل، لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا قل لله. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، أوجب، لأن الكتابة بمعنى الإيجاب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة. كتب على نفسه الرحمة، على نفسه أي على ذاته، ونفس الله هي ذاته وليس صفة بل هي الذات. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه، أي ذات الله عز وجل، فليس الصفة بل هي الذات. ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه، معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه، لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. ترهيب يا أحيى في أي جملة؟ هذا التحذير، وأن الله غفور رحيم هذا الترهيب. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وترغيبا. هنا قال ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام تهديد وعقوبة، يخاطب المشركين المكذبين. وقول الرحمة يعني أن يرحم عباده عز وجل، فرض هذا على نفسه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله بالعباد فرضها الله على نفسه، لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه. فإن قال قائل إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلاء وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس، أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة، لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له. وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطلوا وأفسدهم الغنى، وكم من أناس بالعكس، كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة، حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر، اللهم لك الحمد. حتى جاء في الحديث لو أن الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع أن خاف أن يكون ضاع مثلا فله أجر إلى هذا الحد. إذن هذه رحمة. وما أحسن قول رابعة العدوية إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك، ولا بد أن يزول لكن الأجر باق. فإذا قال قائل الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، صدق الله. ليجمعنكم هذه أيضا جملة مؤكدة، ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقع في جواب القسم، ونون التوكيد. والتقدير والله ليجمعنكم، الخطاب للخلق، ليجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر، نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك ذرياتنا، الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. لما شبه المكذبون بالبعث بقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش؟ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائي، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله يجمعكم إلى يوم القيامة، أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائي، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمور ثلاثة، هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء، لأمور ثلاثة: الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم يا أخوان، كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا. حتى الذي أكل أكلته السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج. وسمي أيضا قيامة لأنه يقام فيه العدل، يقتص حتى للشاة الجلحة من الشاة القرنة، هذا اثنين. الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة. طيب، إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لليوم الذي يقام فيه العدل. وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل لا ريب فيه، هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق. ما هو الإثبات؟ لأجمعنكم، أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه. والنفي هنا ليس نفيا محضا، بل لكمال الإثبات، لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه. وقيل إن النفي بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ، الأول أبلغ، لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله، لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل.

فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى لا ريب فيه. ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم مبتدأ، والخبر قد يكون محذوفا، التقدير الذين خسروا أنفسهم خاسروا، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيكون معنى الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا. فهم لا يؤمنون توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران. ويحتمل أن تكون جملة فهم لا يؤمنون خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم، والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه، فكان اقتران الفاء في خبره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل، دليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان، بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، وفي آية أخرى من في السماوات، وهذا يدل على أن من وما يتناوبان، وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل. وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل، لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. ومن فائدة الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا متكرر كثيرا علينا، وتعلمون أن السماوات سبع والأرضين سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل، لأنه مالك من في السماوات والأرض. وليتنا نتوكل على الله حق توكله، لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا أي تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة البطون. سبحان الله، وهذا شيء مشاهد، تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل، تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة وهي تنظرها بسهولة، تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدا في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله؟ فعلى من توكل ومن تخاف ومن ترجو؟ الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا، بقوله قل لله، مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب، فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت، لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه، فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء، بقوله كتب على نفسه الرحمة. فإذا قال قائل كيف يكون الشيء لازم على الله؟ فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء. نحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء، فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة. لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه،
قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، هو أوجب مو نحن، هو أوجب الأجر العظيم الشاني إن عذبوا فبعدله، لأن الذنب ذنبهم، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس لقوله: كتب على نفسه الرحمة ولها نظائر. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وليست نفس الله كنفس الإنسان، الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: كل نفس ذائقة الموت. فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم، لأنه عند الموت الجسم ما يقبض، الجسم في الأرض ويتولاه على الأرض، الذي يقبض هو الروح. فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: كلمتك بنفسي، وتقول: جاء الرجل نفسه. أما الله عز وجل فليس له نفس، بل هو نفسه، هو ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه. متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن، منها إذا كان المخاطب منكرا، فهنا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام. ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول، الأول يؤكد وجوبا، وهذا يؤكد لا مو جوازا، نقول استحبابا لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيده أحسن من عدمه، ونقول استحسانا. كلما دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد، ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا، كما قال عز وجل: واليوم المشهود يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد هابيل وقابيل، ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهودة، بل كل شيء مشهود، الجن، البهائم، الوحوش، كل شيء. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء. لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، حقيقته أبلغ مما نتصور. اللهم اجعله علينا يسيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا، شرعا لأن الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال، وعقلا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون نتيجة أن الأرض تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث حتى وإن لم يكن نص، فكيف والنصوص كثيرة كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنة أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان. إذ لولا اعتقاد المؤمن أنه سيبعث ويجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر
ما عمل، ما عمل أبدا، ولا صارت الأمة موطنا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم، يعني كأن لم يوجدوا على الأرض، لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب، إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبرا. وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المسبب. هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقوله الذين خسروا أنفسهم. أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب. ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير يعود على الله عز وجل. ما سكن في الليل والنهار، سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة. فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين المتحرك، لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك، وهنا قال له ما سكن. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل تقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس لأن لباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البرد. أما إذا جعلناه من السكنة وله ما سكن فالمعنى أن له كل شيء، لأن كل ما المخلوقات ساكنة في مقارها. إذا كانت الآية صالحة لها أو إذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا، فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم، بشرط أن لا يقع بينهما منافات، فإن وقع بينهما منافات أخذ بما يرجحه الدليل. ولهما سكن في الليل والنهار، تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن، والتي قبلها قل لمن ما في السماوات والأرض، عام في المكان. فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن. عموم المكان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال. ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه، وهو أولا قسمان: سمع إجابة وسمع صوت. سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الصوت أقسام أو أنواع، إن شئت قل أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا. النوع الأول المقصود به التأييد والنصر، والثاني المراد به التهديد، والثالث المراد به الإحاطة. مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان، نعم، والثاني نعم من السكون. طيب، وهل المعنيان يتنافيان؟ إذن يعني تكون الآية دالة على المعنيين. طيب، قوله هو السميع العليم
المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت. نعم، إذن يراد بها المعنيان جميعا. طيب، ما تقول في قول الله تعالى يا سمير إن ربي لسميع الدعاء؟ من أي النوعين؟ نعم، سمع الصوت والإجابة، لأنه يسمعه ثم يجيب. هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا نص صريح. يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت، ذاك الصوت، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون بآذانهم. من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء. وجه الاختصاص تقديم الخبر وله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا قلنا إن قوله تعالى إياك نعبد توحيد خالص، بمعنى لا نعبد إلا إياك. وكذلك نقول في إياك نستعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم، وإثبات ما تضمنه من صفة، صفة السمع في السميع والعلم في العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ هذه تنصب محولين، المحول الأول غير مقدما والثاني وليا. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا. المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه. والاستفهام هنا للنفي، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق. والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا، وهو يطعم ولا يطعم، هو الله عز وجل يطعم، ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه، أطعمه يسر له الطعام، ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام. قال الله عز وجل مبين هذا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولو جعله الله حطاما ما طعمناه. ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. هذا الطعام وهذا الشراب، الزرع طعام والماء الشراب. ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن الذي يطعم هو الله عز وجل. ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا، حتى لو وجد طعام لو شاء الله ما طعمنا. لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم. إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من 300 واحد، لأنها تبدأ من الحرض والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن والعجن، وتجد أشياء كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. ولا يطعم، ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا ولا يطعم، إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم
لغناه عن كل أحد. ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد، ولو طعم لكان محتاجا للطعام، وهذا مستحيل على الله عز وجل، وهو يطعم ولا يطعم. قل إعلان آخر: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبية، والثاني لتحقيق توحيد العبادة. قل أي للناس معلنا: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أول من أسلم من هذه الأمة، لا من جميع الأمم،

بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله، وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد، كما قال تعالى وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا مضمونا، بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج الطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم، لقوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية، كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان بفلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع، لقوله ولا تكونن من المشركين، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا الحكمة فيما نعلم وجهان. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني تطمين أمته إذا نهوا عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله، وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أيضا أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستعذب. قل إني أخاف

0: عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول إيش؟ مفعول أخاف ولا عصيت؟ أخاف، يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة، وأنه يخافه إن عصى ربه. ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله وهي الشرك، ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر، وهناك معاص أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم، إما باستحلال منه في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم. وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب، فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا. قال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أي لهؤلاء وغيرهم، معلنا هذا الإعلان المهم. وفي قوله إني قراءتان: إني وإني، وهما سبعيتان. وقوله إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف، يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم. وأظننا شرحنا هذا وفوائده. طيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها أيضا قراءتان: من يصرف ومن يصرف. عنه يعني عنه العذاب، فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكر إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه، أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي. وذلك الفوز المبين المشار إليه، ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف. وقوله الفوز هذه خبر مبتدأ، المبين صفة للفوز. في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة، لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم، لأن غير هذا الفوز فوز زائل. حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص، إلا أن يكون فوزه في الدنيا سبباً للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة. ذلك الفوز المبين أي البين، وهي اسم فاعل من أبانا، وأبانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب، هذه إيش؟ متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى، فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين. في الآية فوائد، منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه. ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار المرحوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية. والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ فالجواب: هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف، ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل. وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين وهذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قلنا لهم فسروها لنا قالوا الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة، وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم ما الذي حمله على صرف الكلام عن ظاهره، قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف. هذا منتهى تقريرهم. فنقول لهم هذه الثمرة من تقريركم، جوابها لدينا سهل جدا، وهو أن نقول هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل. ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين واللقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة. فنمنع أولا الدعوة، ثم لو سلمنا جدلا بأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الإنسان. وكلمة ضر كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي ضر يصيب يمسك الله به يعني يصيبك، فلا كاشف أي لا مزيل له إلا الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. ومنها تقوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوك بضرر فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن له أراد. ومنها الحث على الصبر، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر، لأنك عبد يفعل بك ما شاء، فتصبر على ما يصيبك من الضرر. ومنها قوة رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر. وجه ذلك قوله فهو على كل شيء قدير. وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصل إلى اليأس والقنوط كشفها الله عز وجل. كم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله، وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه وليلته أغناه الله، وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله، وهلم جر، لأن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف كما يشاء بعباده، يقول إن يمسس بكذا وإن يمسس بكذا. ومنها عموم قدرة الله لقوله فهو على كل شيء قدير. يقابل القدرة العجز، وهنا صفتان متشابهتان أو متقاربتان، القوة والقدرة. والفرق بينهما يحصل بالتعريف، القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. والدليل
1: قول الله تبارك وتعالى في القدرة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
0: إنه كان عليما قديرا. والدليل
1: في القوة قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء.
0: أيهما أكمل أو أيهما أعم؟ نقول أما القوة فهي أعم، لأنها تكون في ذي الشعور وغيره، في الشعور يعني في ذي الإرادة وغيره، فتقول فلان قوي وتقول الحديد قوي. وأما الإرادة فإنها لا تكون، نعم، وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة، إلا من ذي الإرادة. إذ لا يصح أن تقول الباب قادر لأنه ليس له إرادة. أيهما أكمل؟ القوة أكمل، لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عجز. ونضرب مثلا لهذا برجل قيل له احمل هذا الحجر فحمله، لكن بمشق. لماذا نصف هذا الرجل؟ لأنه قادر غير قوي. وإنسان آخر قلنا له احمل هذا الحجر، أراد أن يحمله فعجز، نقول هذا عاجز غير قادر. ورجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر فأخذه وكأنه ريشة، هذا قوي. وهل هو قادر؟ نعم، من باب أول. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قادر عليه، كل شيء، حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه. ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا حين قال رب أنى يكون يا غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلا أنا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قادر على أن يخلق لك ولدا، أليس كذلك؟ وهذا قياس أولوية واضح، أو على الأقل قياس مثل واضح. فالقادر على العدم قادر على الإيجاد، والقادر على الإيجاد قادر على العدم. إذن يا أخي لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا لا تكون فيه معتديا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال وهو القاهر فوق عباده والحكم خبير، هو الضمير يعود عن الله عز وجل، ومرجعه ما سبق من الآية القاهر فوق عباده. القاهر هو الغلبة مع السلطان، يعني السلطة، لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله عز وجل غلبة مع سلطة تام. وقوله فوق عباده، هل المراد فوقية المكانة أو فوقية المكان أو هما جميعا؟ نعم هما جميعا، فوقية المكان وفوقية المكانة، وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى، لا يمكن أن تغلبه قوة. ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء، وقول عباده جمع عبد، والمراد به هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، لأن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي عبودية أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عز وجل فهي عابدة. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الخاصة هي عبادي عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. العبودية التي أخص هي عبودية الرسل. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا ثلاثة أقسام، الآخر بينها لنا بارك الله فيك. هنا القاهر فوق عباده هي العامة أو الخاصة؟ العام. العام. وأعلم أن الخاصة تدخل في العامة، بمعنى أن الله أنهم عباد لله، العبودة العبودية القدرية والعبودية الشرعية. طيب، إذن القاهر فوق عباده، المراد عبودية القدر، كل خاضع لله عز وجل. لو كان من أقسى عباد الله فهو عبد لله. ففرعون مثلا عبد الله بالمعنى العام، نعم عبد الله بالمعنى العام، وموسى عبد الله بالمعنى العام والخاص. فالعبودية الشرعية خاصة، والعبودية القدرية الكونية عامة. فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم تصح أن تكون بمعنى محكم، والشاهد على مجيء الفعيل بمعنى مفعل، بل الشواهد كثيرة، منها قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، الداعي السميع للمسمع، أي نعم، ليس معنى السامع لأنه داعي، السميع يعني المسلم، يؤرقني وأصحابي هجوع. وحكيم أيضا بمعنى حاكم، حكيم بمعنى حاكم. إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم، والدليل على هذا على أنها من الحكم قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وأما من الحكمة فكما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى. إذن الحكيم مشتقة من، نعم، من الأحكام والحكم. فإذا كانت مشتقة من الأحكام فهي بمعنى محكم، وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم. والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا. ثم أعلم أن الحكم كوني وشرعي، الحكم كوني وشرعي. من الكون قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي. هذا حكم قدر. وأما الشرعي فمنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إذن الحكم نوعان: كوني وشرع. مثال الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومن الشرع قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينه، أي شرع، حكم شرعي. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين. الأول أن الحكم القدري لا بد أن يقع، إذا حكم الله تعالى بشيء حكما قدريا فلا بد أن يقع. حكم سبحانه وتعالى بالخوف لا بد يقع الخوف، في الجد لا بد أن يقع الجد، في الرخاء لا بد أن يقع الرخاء، وهلم جرى. الحكم الشرعي إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذ. فإذا قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميت، فهل نقول إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميت أحد؟ لا، قد يأكل وقد لا يأكل. الفرق الثاني أن الحكم الشرعي سواء كان إيجابا أو تحريما لا يكون إلا فيما يرضى الله عز وجل. لا يمكن أن يأمر الله عباده بما يكرههم ولا أن ينهاهم عما يحبه. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه، هذا هو الفرق. انتهينا من الكلام عن الحكم. الحكمة، الحكمة نوعان: حكمة وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعدة، حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة. الأولى حكمة صورية، الثانية غائية. فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة: شمس وقمر ونجوم رياح أمطار وهكذا، كلها الحكمة. وإذا نرأت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. كذلك أيضا الشر، إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة، وكونه لغاية حميدة حكمة. في الزكاة مثلا نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة العشر. ليش اختلف؟ لأن الواقع يقتضي ذلك. ما سقي بمؤونة تعب عليه صاحبه وأنفق مالا كثيرا في استخراج الماء، وذاك لم يفعل، لا لم يكن عليه هذا. كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضا وجدت أن المال القليل لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير، ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة، كالثياب والمراكب والبيوت وما أشبه. طيب ما الحكمة من الزكاة؟ يعني الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة حكمة، لكن ما الحكمة من الزكاة؟ اسم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أفضل شيء، تطهرهم من الذنوب، لأن الصدقة تذهب الخطيئة. تزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم ودينهم، تزكي دينهم لأنه يبذل ما يحب فيما يحب الله عز وجل، ولا يمكن أن يبذل الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب. كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الصدقة والبذل، وهذا معنى خفي، كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال كان أوسع صدرا، لا سيما إذا كان مؤمن بأنه يقربه إلى الله عز وجل وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك. المهم الآن الحكم والإحكام، الحكم كوني وشرع، الإحكام صوري وغائي، ويكون أيضا الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات. الخبير يعني ذا الخبرة، قال أهل العلم، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، هي العلم ببواطن الأمور، مشتقة من خبير الزرع الذي يدفن في الأرض ويكون خفيا. ولهذا يمر عليكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخابرة، يعني المزارعة التي تشمل على الغرر. إذن الخبير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلا، حتى أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل قبل أن يحدث به لسانه وقبل أن يعلم به إخوانه. الخبير إذن ذو الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور. طيب هل نقول وإذا كان خبيرا لازم أن يكون عليما؟ نعم يلزم أن يكون عليما. وقارن الله تعالى هنا بين الحكيم والخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. ففي قرن هذين الاسمين فائدة، وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ثم قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل وأنه ما شرعه إلا الحكمة، فلا حاجة. وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله عز وجل، ومساعدة ومعونة من الله حتى يطمئن القلب ويقول إيمان. وإن لم تتبين فالمؤمن يكفي أن هذا حكم الله عز وجل. ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعب، لأن الشيء إذا علمت إلته قد يكون عقلك يأمرك به، لكن إذا كنت لا تعرف لله فإن تذللك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. مثلا رمي الجمرات حصى تأخذها من الأرض ترمي بها في مكان معين،
1: الإنسان قد يعلم العلة وقد لا يعلم. أكبر علة فيها أنها ذكر الله عز وجل، أنها ذكر لله، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا كمال التعبد، إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ حجرات حصيات ويرميها في مكان المؤمن. هذا لولا أنه مشهور لقيل إنه عبد، لكنه في وقته ومكانه مشهور، لأنه إيش؟ فيه كمال التعبد والتذلل لله، وأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، مع أن فيه ذكر لله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكر الله باللسان، يعني يشرع في كل حصاة ترميها أن تقول الله أكبر. ثم قال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قيل إن الله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكر الله باللسان، يعني يشرع في كل حصاة ترميها أن تقول الله أكبر. ثم قال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قيل إن هذه الآية لها سبب، وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك بأنك حق؟ اليهود والنصارى أنكروا، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية. وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب، لأن في قلوب المشركين لا شك أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول: محمد وش عنده من الآيات؟ وش عنده من الشهادة؟ يقول عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ أي شيء؟ الجواب واضح. ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء لئلا يكابر ويعاند، فقال: قل الله شهيد بيني وبينك. وكان يعني يتبادر أن قل الله جوابا لهم هم لو قالوا: من الشاهد؟ لكن الرسول يسألهم يقول: أي شيء أكبر شهادة؟ ربما يكابرون ويقول: لا شاهد لك. فقال: قل الله شهيد بيني وبينك. نعرف هذه الآية لأن فيها أوجه: قل الله، الإعراب الأول أن يكون الاسم الكريم مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: قل الله أكبر شهادة. وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو شهيد بيني وبينك. أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره محذوف، التقدير: الله أكبر شهادة، ليكون مطابقا لقوله: قل أي شيء أكبر شهادة. وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو شهيد بيني وبينك. الوجه الثاني أن يكون الاسم الكريم خبر محذوف، تقديره: هو الله. وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد يجوز فيها وجهان: الوجه الأول أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: هو الله شهيد خبر ثاني. والوجه الثاني أن تقول: شهيد خبر مبتدأ المحذوف، يعني هو الله هو شهيد بيني وبينك. هذه الأوجه في الإعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة النقل. قل الله نقف على هذا. في وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه: أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد، قل الله شهيد بينه وبينه. وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر. كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعدو أن يكون المعنى: الله أكبر شهادة من كل شيء. ولا شك في هذا، الله أكبر شهادة من كل شيء. وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه في اللفظ وبالفعل. اللفظ قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. أما الفعل
0: الآيات التي يظهرها الله على يده هذه شهادة فعلية من الله

0: التمكين له في الأرض تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال والذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله، وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقوال بعضه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. شهادة الله الألفانية كثير، شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حق، قل الله شهيد بيني وبينه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي أبهم الفاعل لأنه معلوم، فالموحي والله عز وجل. والوحي في اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء لئلا يطلع عليها أحد، فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن تكليم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس، هذا الوحي. وسمي بذلك لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول، وتارة يكون في تكليم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون في إرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بإذنه ما شاء. وقول القرآن، القرآن مصدر كالغفران والشكران، وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، تقول هذا عدل رضا أي عادل راض، وفي الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الجواب بهما، يكون لهما جميعا، فهو بمعنى اسم الفاعل أي قارئ، لأنه جامع، جامع آياتي وكلماتي وما يحتاج الناس إليه. بمعنى مفعول أي مقروء، وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم. لأنذركم به، اللام هنا متعلق بأوحي أي أوحي إلي لأكون منذرا لكم، وهذا هو الحكمة من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به. وإذا أورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر، لينذر ويقول الحق كما سأتي إن شاء الله في الفوائد. ومن بلغ، من هذه اسم موصول معطوف على إيش؟ على كاف ينذر، يعني وأنذر من بلغ، والفاعل يعود على القرآن، والمعنى ومن بلغه القرآن بأي واسطة، من بلغه القرآن فقد أنذر. ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية لم يفهم منه شيء فلا تقوم عليه الحجة، ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لأنهم تعقلون، جعلناه يعني صيرناه باللغة العربية. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده إلى آخر. بهذه الآية فوائد، منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل، لأنه قال وهو القاهر، وجاء بصيغة أخرى القهار كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر، لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر، لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسماء، وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلا، فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن وصفه، بخلاف أسماء الله. من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل بقوله فوق عباده، وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكان. طيب أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع، وهي الفوقية المعنوية. أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيه على طرفين ووسط. الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس وفي كل مكان. ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة، فمخالفة النصوص، مخالفة الفطر، مخالفة العقول، وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله. وقسم آخر على العكس من هذا، قال لا يجوز أبدا أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تماما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق، قال لمحمد بن فورك لما سأله عن علو الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت الآخر، قال بين لي الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة النحو. وصدق رحمه الله. قلنا أنهم طرفان ووسط. الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنة، أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان، كما نحن الآن في المسجد تحيط بنا جدران المسجد، لا، في مكان فوق فضاء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوق شيء حتى نقول الله أحاط به شيء من مخلوقات، فهو فضاء عدم، والله تعالى فوق كل شيء. وهذه الفوقية، فوقية المكان، دل عليها الكتاب والسنة. فلنسأل، نريد دليلاً يا عبد الرحمن بن جمعة من القرآن على فوقية الله عز وجل، فوقية المكان. نعم. من السنة نعم، من السنة الفعلية كان يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يردها إليهم. طيب، كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقل يحيى،
1: لأن العلو هو يعني أفضل من
0: صفة كمال، أليس كذلك؟ والله تعالى موصوف بصفة كمال، فلازم أن يكون، لازم أن يكون عالم. ولأن ضد العلو السفل، لأنهما متقابلان، فإذا انعدم علوه لازم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. الفطرة شراف
2: فوق للعلو، إذا ضيق عليه القشمة ذلك ارتفع قرب إلى السماء.
0: نعم، أن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، ما قال يا الله إلا يجد قلب يرتفع إلى السماء بدون أي دراسة وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري. حتى قيل إن البهائم تقر بذلك، وفيه الحديث الضعيف أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي، أي يطلب نزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزق، فقال ارجعوا فقد دعيت سقيت بدعوة غير. هذا الأثر ضعيف، لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو الله عز وجل. فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا، متفقة على علو الله تبارك وتعالى، علو مكان. وليس فيه أي نقص. وأما تدجيل المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والنبي والصحابة، لأنه يلزم من ذلك أن يكون تسليما، فنقول إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن، وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيره من المخلوقات، فهو حادث بعد أن لم يكن. وأي ضرر، أي ضرر في هذا؟ لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية، لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقا، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه العبودية عبودية العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاء، ولا يمكن لأي واحد بغل أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله الحكيم والخبير وما تضمناه من صفة. فالذي تضمنه الحكيم صفتان، الإحكام والحكم، وإن شئت فقل الحكمة والحكم. وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال بعضهم إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تماما للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم أيضا، حكم الله نوعان، شرعي وقدر أو شيء كل كون، وهي أيضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة التفسير نوعان، حكمة غاية وحكمة صورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل، وهي العلم ببواطن الأمور. يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القديم، وأن لا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه العقول، بل نؤمن ونسلم. وكذلك يقال في الأحكام القدرية تؤمن بالله وتسلم لقضائه. إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم يوجب، وكذلك القدر يستسلم له. كذلك من الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية، لأن الحكم له والحكمة فيما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية. طيب، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة. أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. وبالنسبة للخبير، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب بالقيام بأمر الله، لأنك تعلم أنك لن تعمل عملا إلا علم الله به. وهذه نتيجة مهمة جدا. من يترك الزنا مثلا في مكان لا يقل عليه إلا الله وبدون معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك، من يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه وتأمل في قصة يوسف عليه السلام، دعته سيدته إلى نفسه في مكان خال ولا يمكن الوصول إليه لأنها غلقت الأبواب، وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجمل. ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل أي ما في قلبه من الإيمان، فانصرف عنه وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال الله في ذلك كذلك، أي كان الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه. كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا من أزغ الله قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا، الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية. لا لا لا، برهان رب ما رأى شيء. أما قوله من يتمثل له أبوه وما أشبه ذلك ما بصر. نعم. نعم، هم الآن ينتسبون للإسلام، ينتسبون للإسلام، ولذلك يعدون من الفرق الإسلامية. وبعض العلماء رحمهم الله أخرج الجهمية من الفرق الإسلامية، لكن هذه مشكلة، يعني لو قلنا بها يوجد فيها ناس ما نستطيع أن نحكم عليهم بالردة. نعم سليم.
3: بالنسبة للبهائم الشيخ، أعلم أن الله يعلم ما في قلبي، يعلم ما يكتب، يعلم شدتي وكذب يا شيخ. رأيت ناقة شدة الولادة ترفع رأسها لك.
0: لا إله إلا الله.
3: نعم، ما في وسحة تصولها مثل قبل مكانة أو قبل ونصريها في كلها بلدية ترفع في الرأس يكون ما في وسحة.
0: الله أكبر، هذا ما يسبع، ما يسبع أنها يعني رفعت رأسها إلى ربها عز وجل. هذا ما يستبع، لا يستبع. نعم.
4: حشرة كالجراد وتقف كالإنسان يقف يدعو ويمد يده كذا، وقف على قدميه
0: على رجليها
4: ويمد يده كذا وترفع رأسه
0: إلى أذاها.
4: وقف هكذا
0: رأيتها
4: في سفر. إيه. يدها مرفوعة.
0: بدون أذية. سبحان الله. أما الجعل، تعرفون الجعل؟ واضح. إذا أحد آذاه وقف على رجليه ورفع يديه. نعم. هذا مشاهد. ها؟ كيف يعمل؟ أي سلاح؟ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لك أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوا خصم وإن لم يجيبوا فقل أنت أجب، قل الله، يعني أكبر شهادة. شهيد بيني وبينكم سبق الكلام عليه على إعراب، وذكرنا أن شهادة الله لرسوله بالحق نوعان، قولية وفعلية. قال وأوحي إلي هذا القرآن، أيضا تكلمنا عليه وبينا معنى القرآن وأنه مصدر إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة، لأنه قال لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة. هذا الاستفهام للإنكار، وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة مؤكدة بإن واللا، فهي كقوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، همزة داخل على جملة مؤكدة بإن واللا. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يؤكد أنهم شهد أن مع الله آلهة أخرى وينكر عليهم هذه الشهادة لأن هذه أكذب شهادة. ولقد قال هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم إشراف أن يمشوا دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلى آخر. قل لا أشهد، يعني إن شهدتم فأنا بريء منكم، لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع، فأمر أولا بنفي شهادة ثم أمر ثانيا بإثبات شهادته أن الله إله واحد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بريء البراءة بمعنى الخلو، ومنه أبرأ الرجل غريمة أي أخلاه من الدين الذي عليه، فمعنى بريء مما تشركون أي أني خلي مما تشركون فأنبذه ولا أخذ به. وقول مما تشركون نعم كل ما يشركون به، فإن قال قائل هل هو بريء ممن يعبدون عيسى؟ نعم، من هل هو بريء من عيسى؟ الجواب أن نقول إن عيسى عليه السلام لا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذا فإما أن نجعل ما مصدرية ويكون معنى بريء من شرككم، وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح من الأنبياء والملائكة وغيرهم. وهذا نظير قول الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله، فأنزل الله تعالى ردا لهذه الشبهة قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيكون عيسى عليه السلام مستثنا من العموم. وهنا كذلك نقول فصار المخرج خمس زوجه أحد أمرين، إما أن نجعل ماء مصدرية فيكون المعنى بريء من شركه، أو نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من جعل شريكا مع الله وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين. من فوائد الآية إطلاق اسم الشيء على الله بقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام ما هو؟ الله، فيكون الله تعالى شيئا يعني يصدق أن نسميه شيئا. نعم، وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به. دليل هذا هو أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، كلمة الشيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها. إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. هل يطلق على القرآن بأنه شيء؟ نعم هو شيء لا شك. قالت الجهمية إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجوابنا على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء، أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء من المخلوقات. والعموم قد يراد به الخصوص، كما في قوله الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن يا محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن، كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة،

من تام أو يشهد عن جو، فكل هذا يخل بالشهادة، وشهادة الله عز وجل منزهة عن هذا، صادرة عن إيش؟ عن علم يقيني وعن عدل. لا يمكن أن يجور في الشهادة جل وعلا، ولا يمكن أن يشهد إلا عنه، إذن هو أكبر شهادة. طيب، يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه فمن الملك، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، يكفي شهادة الله. وقال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. شف بعض الأقاويل، بعض هذه منسوبة للأقاويل، مضافة للأقاويل، يعني قولا من أقاويل كثيرة، يعني مثل أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني كلام الله عز وجل. هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين؟ لا، بل بقي حيا إلى الأجل المحتوم له ونصره الله، فدل هذا على أنه حق صلى الله عليه وسلم. شهادة الله ذكرنا في التفسير أنها نوعان: قولية وفعلية. فالقولية كما سمعتم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه، لقوله: شهيد بيني وبينكم. فإن قال قائل: وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ فالجواب: نعم. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد يعني حكم حاكم، يعني ما شهد، لأنه يقول إن كان وإن كان، لكنه حاكم. هما نقول الحاكم في الواقع شاهد يا أخوان، شاهد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. الوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. الوجه الثالث أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له. فالحكم متضمن للشهادة بلا شك. فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. نعم، قل الله شهيد بيني وبينه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن موحى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه. وأبهم الفاعل لأنه معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل إن ضللت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا القرآن، هذه الآية الكريمة، عظمة هذا القرآن حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك في هذا. وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها أنه لا يقرأه حتى يغتسل، ومنها أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضأ، ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة، ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا، ومنها أنه لا يسافر به لأرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف. نعم، بعض العلماء يقول لا يجوز بيعه، وعلل ذلك بأن ذلك ابتذال له، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، لأن الواجب على من استغنى عنها أن يبذله لغيره. فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صور، أي تعظيمه له صور، ذكرنا منها ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار، بقوله: لأنذركم به فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن فوائد هذه
الآية الكريمة.

0: أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بقوله لأنذركم به ومن بلغ. ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه الحجة؟ لا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد لأنهم ورثة الأنبياء، ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه بالله العربي. ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون عربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناه. وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعربي، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤون ما يستطيعون. لكن هذا من آيات الله. وربما نقول إنه داخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. في أيضا مسألة، إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء، إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله، فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورون؟ الذي أرى أنهم معذورون، لكن عليهم إذا نبهوا الحق أن يبحثوا عنه، فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة فهم كفار. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عنده، أنهم إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورون. وهذا في من يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود، فهؤلاء كفرهم ظاهر، حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة، الإنكار الشديد بقوله أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا، أئنكم يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليكم. أظن واضح إن شاء الله التركيب، أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام لإيش؟ للإنكار. والجملة التي دخل الاستفهام مؤكدة بإن واللام حتى لا يمكن، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا. وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه بقوله قل لا أشهد، يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان آلهات سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركين بقول وإنني بريء مما تشركون، يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي. ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، يقول أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ما هي بالإيمان بموسى وعيسى، نحن نؤمن بهذا، المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم
1: تفضل.
0: نعم التقرير نعم من
2: إذا بلغ الحق، الحق واضح الحمد لله في القرآن والسنة واضح. من هذا بأي طريق بيني وبين كتاب الله؟
0: بلى أقرأ، لكن هذا بالنسبة له مو لك أنت. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إذن معناها مكابر، هؤلاء مكابر. من يفهم من قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أنه أن هذا يعني جواز عبادتهم، والله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، العبادة غير. لا لا هذا إذا قال هكذا على طول فالسيف أمام. المهم إذا كاب إذا أريناه الآية وكاب فنحن نقتله نحكم بكبره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة، أحكام الدنيا لها حال وأحكام الآخرة لها حال. هذا الرجل الذي قتل أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه القتل، مع أنه ربما يكون قال تعالى ما ندري. على كل هذه المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قرأته عليه. نعم لا ما في الأمور. اللام هذه بالتوكيد لأنها جاءت بجوابه خبر إن. نعم بعض الأوام بأشعارهم. نعم يا أبا الأفراد المشكلة هذه، لأنها إن أخذنا بظاهرها جعل الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدون هذا، يريدون يا أبا الأفراد يعني صاحب الأفراد، فنقول لهم لا تقل هذا، قولوا يا صاحب الأفراد، وأحسن من هذا يا مفرج الكربات. ها؟ إيش؟ أي من باب الصدق. نعم. نقول دعونا من فلان وفلان، الآن القرآن بينه السنة بينه، وكما قال الله عز وجل عن موسى مخاطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون. نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة. فإذا كابر صار مكابر. سليم.
1: لكن بعد أنهم مسلمون بعد أنهم مسلمون
0: إيه؟ صحيح. جهل جهل يا سليم، جهل عظيم. ولا كما تفضلت، إذا كان أنت اللي تصنع بيدك نعم كيف تعبده؟ أنت أعلم منه. ثم الغريب أنهم هم بعضهم من جاهلين يصنع من العبيد التمر يصنع إلها ويعبده، وإذا جاء أكلهم ثم خرج من دبره قذرا، نسأل الله السلام. نعم بين طيب المداهنة أن الإنسان يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمداراة أنه يريد أن ينقله مما هو عليه لكن بتلقي. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدأ وخبر، الذين مبتدأ ويعرفونه خبر الجملة، الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتاب، فهم الذين أوتوا الكتاب. وقوله يعرفونه يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب ويؤيده قوله كما يعرفون أبناءهم، فإن الأبناء بشر والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل ابنه. وخص الأبناء لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته للبنات. هذا وجه. وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فهو من الأبناء، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خبر لمدة محدود، والتقدير هم الذين خسروا أنفسهم، ويحتمل أن تكون الذين مبتدأ وخبر جملة فهم لا يؤمنون، والفاء دخلت في الخبر لمشابهة المبتدأ الشرط في العموم، لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم، ويكون تقدير الكلام بدون الفاء الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون. ومعدل الاحتمالين واحد، والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين لا يؤمنون، أي الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون، ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإن قال قائل هذا كلام الله عز وجل فهل له من دليل؟ قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أن يطلب الدليل على صدق خبر الله. خبر الله تبارك وتعالى هو الدليل، ومدلوله هو المدلول، ولا حاجة أن نقول هل هناك شاهد يدل على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءه، لأن كلام الله أقوى شاهد. ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومكتوبا وصفه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، يعرفون هذا تماما. وقد نقل الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول، بل على إقامة الحجة عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن نضرب المثل بأقرب مطابق للممثل لقوله كما يعرفون أبناءه، لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. ومنها المنة والتوبيخ على اليهود والنصارى، المنة والتوبيخ، كيف هذا؟ المنة أن الله أعطاهم الكتاب وبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سيرسل للناس كاف، وهذه نعمة أن يبين الله للعبد طريق الهدى. التوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع وضوح الدليل، فتكون الآية جامعة بين إيش؟ بين بيان منة عليهم من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه، يقول بها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهل خسر أهله؟ نعم، قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أيضا عمرهم، أعمارهم خسروهم، مضت في غير فاء، لأن شخصا مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمر في الدنيا ما عمر قد خسر وقته وزمنه، كما قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ. لماذا يا جماعة؟ لأنه يكون مشربا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول بين إن كنت صادقا أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبا، فيكون مجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي. والظلم في الأصل النقص، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها إيش ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنه نقص حق نفسه بذلك. ممن افترى على الله كذبا، افترى بمعنى اختلق على الله الكذب، لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، ويليه الكذب على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بل هو أعظم. يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة، إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب، لأنه يعني كذب على الشرع، إذ أن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة، فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع، أو كذب بآياته، أو هنا للتنويع يعني افترى أو كذب. طيب وإن جمع بين الأمرين صار أشد. إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين من قريش نجد أنها منطبقة عليهم تماما، فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما لم ينزل به سلطان، افتروا على الله الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام، قالوا ما في بطون العام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شرك. هم أيضا كذبوا بآياتنا، كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات الكونية فهم

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فيما سبق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ آدم. نعم. وما المراد بالكتاب؟ الإنجيل. طيب، ولماذا خصت الأبناء يعرفونه كما يعرف أبناءهم؟ جزاء. ومعرفة الأبناء فيها نظر؟
1: لا.
0: نعم، لأن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات، فهذا يستلزم أن يكون معرفته بحاله أكثر من معرفته بحال البنات. طيب، ما المراد بهذا الجملة؟ صالح بن هارون كما يعرفون أبناءه. دعنا من مرجع الضمير، قصدي ما المراد بها. أنه ليس عندهم شك في أن هذا حق، فتكون الحجة قد قامت عليه. نعم. طيب، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أليس انتفاء الإيمان قبل الخسران؟ فؤاد، كيف قدم الخسران على ترتب الحكم؟ يعني الذين قضى الله أنهم خاسرون فلن يؤمن، فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذا صنفان: الأول كذب على الله، والثاني كذب آيات الله. لا أحد أظلم منه، ومن جمع بينهما فهو أشد. طيب، من أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن قال إن لله ولدا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن لله شريكا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن هذا الكون لم يخلقه الله، افترى على الله كذبا إذا قال خلقه الطبيعة وما أشبه ذلك، أو كذب بآياته، أي كذب بالآيات الدالة على أن الله عز وجل حق، الكونية والشرعية إليه، كذب بالآيات الكونية أو الآيات الشرعية. التكذيب بالآيات الكونية أن ينفي كون الله عز وجل خلقها، أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها، والشرعية أن ينفي إرسال الرسل بما جاءت به من الوحي. وقول إنه لا يفلح الظالمون، إنه هذا الحكم على من كذب من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ولكن لم يقل إنهم، فالأظهر في موضع الإضمار للعموم ليعمهم وغيرهم. والفلاح هو النجاح وحصول المطلوب، فالظالم لن ينجح ولن يفلح. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض. لماذا؟ لأن المعاصي تختلف، بعضها أعظم من بعض، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف، هي أكبر الكبائر وما دونها، والصغائر كذلك تختلف. فمن أين نعرف أن الذنوب والأعمال المحرمة تختلف؟ الاختلاف الظلم، لأن كل فعل محرم أو ترك واجب ظلم، وإذا كان يتفاوت لازم من ذلك تفاوت الأعمال. ومن فوائد الآية التحذير من أن يفتري الإنسان على الله كذبا، لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم، ومن ذلك أي من الافتراء على الله كذبا أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته، فيقول أراد الله بكذا كذا وكذا، هذا كذب على الله. ومن ذلك أن يفتري على الله كذبا في أحكامه، فيقول هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وعلى هذا فمن قال المراد بقوله استوى على العرش استولى على العرش، يدخل في الآية أو لا؟ يدخل في الآية لا شك، لأنه يعني افترى على الله كذبا. ومن قال إن هذا الشيء حرام وهو حلال فقد افترى على الله كذبا. ومن قال هذا حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذبا. فالقاعدة إذن في الافتراء كذبا أن يحرف آياته إلى معاني لا يريدها الله عز وجل، أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها. ومن ذلك التكفير، إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذبا، لأن التكفير حكم شرعي. من أين؟ نعم، بأي شيء يستدل عليه؟ بالكتاب والسنة. ليس التكفير إلى الناس من شاء كفر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره، ومن نفى الله ورسوله كف عنه وجب علينا أن ننفي عنه كفر. فإن قال قائل هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر، يعني يطلق عليها الكفر، فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة، بقواعد الشريعة العامة، وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد، وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغر. ولما كان تكفير ولاة الأمور من أشد الأشياء خطراً، منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عليهم إلا أن نرى كفراً بواحد ظاهراً بيناً عندنا فيه من الله بره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ظلم من كذب بآيات الله، لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن أظلم. ومنها أنه لا يحكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات، كذب بآيات الله. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون حكم بضلالهم سبحانه وتعالى، وإلا فهم في عذر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية. وجه ذلك أن آيات مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم. ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمنا، لأن يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق، ويكذب بما يرى أنه ليس بحق، أو يؤمن بما يرى أنه مناسب ويكفر بضد ذلك. وهؤلاء بين الله فقال إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهما. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر للجميع، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هم أول من أرسل إليهم الرسل. فانتبهوا لهذا، لا يمكن لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نفي الفلاح عن الظالم، أي لا يمكن أن يحصل له مقصوده، بل بالعكس. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل على أن هذا الفعل أظلم شيء، مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، وهنا يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق المصورين. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجواب من أحد وجهين، إما أن نقول اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية، وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية، فمثلا هنا من أظلم ممن افترى على كذبا من الذين يفترون على غيرهم كذبا. فمن سأل الوجه الأخير، نعم الوجه الأخير أن نقول إن هذه أظلمية نسبية، المعنى أن الذين يفترون على غيرهم الكذب من أظلم ممن افترى على الله؟ لا، يعني افترى على مثلا زيد، على فلان، على فلان، هذا حرام لا شك، لكن أظلم شيء أن يفتري على الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذه أظلمية نسبية، يعني أي إنسان يمنع الناس من حق لهم، من أظلم ممن منع حقهم في المساجد؟ يعني مثلا قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة، لكن هل هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني، قد تمنعه من دخول السوق، هذا ظلم، لكن أيما أظلم، هذا أو من منع مساجد الله؟ الثاني. طيب، في مسألة التصوير، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، أي الذين يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ لا، هذا الوجه الأول عرفتموه أيضا ولا ما عرفتموه؟ أنها كلها اشتركت في الأظلمية، أي في المرتبة العليا من الظلم. أيضا إشكال آخر، إنه لا يفلح الظالم، ذكرنا أن الظالم لا يفلح، وهذه الفائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم لن يفلح، فيبشر المجاهدون بالنصر وأن مآل من جاهدهم الخذلان، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح. لكن لو قال قائل، ما الجمع بين هذه الآية والواقع؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح، الجمع بينها وبين الواقع أن يقال الفلاح نوعان، فلاح مطلق هذا لا يمكن للظالم أبدا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا بد أن يعثر الظالم، لا بد أن يخسر، طالت الدنيا أن قصر، هذا الفلاح المطلق لا يمكن. مطلق فلاح بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، فهذا يمكن، يمكن أن يقل ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقسم الله ظهره. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمران، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم بكفارة الذنوب على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم أن لا يعود للمعصية مرة ثانية، ويمحق الكافرين. كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل. وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وأن لا نيأس وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار، بقوله إنه لا يفلح الظالمون، أعاذنا الله وإياكم من الظلم، وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. نعم.
1: شيخ بارك الله فيكم، أحيانا يقع من بعض الناس خاصة من غير طلبة العلم ممن هم يعني ملتزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام يبدأ يتكلمون في ولاة الأمر ويظهرون أنهم على حلب وأنهم يتمنون زوالهم وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي مما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضا مقتضى العقل. ما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضا يتكلمون عن طلبة العلم وبعضهم يقره بل قد يشجعه. ما هو الواجب على طالب العلم مثل هذا الموقف؟
0: الواجب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا الناس، وما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح.
1: شيخ بعضهم يحتج يقول أنا إذا منعتهم يعني أعود مع الجبل وعلى الذل، وهذا جزاه الله خير يعني أظهر حبه للإسلام والدين، فبأي صورة فعل أقول خليه.
0: نعم نقول لا بأس، عز النفس واجب، لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال في من سلك هذا المسلك من حين الخوارج على علي رضي الله عنه معاوية إلى يومنا. نعم يا سليم.
2: نعم. لأن الإنسان يعاقب إذا ذنوب سبب ذنوب عقوبة من الله سبحانه وتعالى وتصير خير له، مثل المريض الشيخ لولا بعض الناس، ما هو كل الناس لكن بعض الناس، لو المرض اللي منه صار مريض ذكر الله ورجع إلى الله لربه، ولا منه مع عافاه الله نسي ما هو على حاله اللي منه مرض. ومنها يا شيخ منها ما جرى للصحابة في غزوة أحد وغزوة حنين يا شيخ، ومنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة وعاقبهم بانتخارهم قدرتهم بحنين.
0: هي نعم صحيح، هذه من حكمة الله عز وجل أنهم أن هذا الجند الذي هو أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم حصلت عليهم الهزيمة بمعصية واحدة، فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء؟ ثانيا حصلت من الهزيمة لافتخارهم في بعددهم وكثرتهم، وهم أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فهذا موعظة لنا، موعظة لنا، إذا كنا نريد الانتصار على أعدائنا فلا يجوز أبدا أن ننغمس في المعاصي، وبعضنا منغمس في الإلحاد والكفر والعياذ بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم، كيف يكون النصر؟ فهذا في الواقع من حكمة الله عز وجل أنهما مثلان عظيمان تحصل بهما العبرة لآخر هذه الأمة. نعم.
3: هناك بعض الظالمين لا نرى يعني حتى في آخر حياتهم يعني لا تحصل لهم العقوبة، هل العقوبة هنا يعني لا بد أن تصلهم في الدنيا أو
0: ظالم؟ إذا كان ظالم بمبدأ من المبادئ لا بد أن ينخذل هذا المبدأ حتى بعد موته. إذا كان خاصا فإنه وإن لم يحصل ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخر، وربما يكون في قلب الظالم أشياء ما ندري عنها مبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. نعم يحيى.
4: صلى الله عليه وسلم قلنا من التكذيب على الله
3: تدريب في مدلول الآية.
0: نعم.
3: وإذا أخذ إنسان في مدلول آية لا عن قصدها.
0: هذا بارك الله فيك إذا قال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة شرعية، هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه الشريعة، فهو إذا أخطأ مقبول له بعد بذل الجهد. أما إذا عاند قال المراد بكذا كذا وكذا فلا عذر له. لا ما يجوز، خاصة القرآن. القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه أراد هذا، هذه صعبة. نعم فعلا.
4: لا يضابط المناصرة، مناصرة الكفار حتى تكون ناقضا لمواقف الإسلام.
0: نعم، المناصرة أن يناصرهم على الكفر، هذه المناصرة.
4: تهنئة الكفار.
0: نعم. لأنهم إيش؟
4: حلوا.
0: نعم. لا هذا حرام، هذا ما يجوز. هذا حرام. مسألة النواقض هل ما نتكلم فيها لأن تحتاج إلى تحرير، لكن لا شك أن يهنئ الكفار باحتلال بلاد المسلمين أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. بعد ثم قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا، يوم ظرف، والمعروف أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، كما قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا والعل. طيب إذن أين متعلق يوم محذوف؟ التقدير أذكر يوم نحشره، أذكر في نفسك أو أذكر لهم؟ الجواب الثاني. ويجوز أن نقول أذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك أمره. نحشرهم أي نجمعهم جميعا لا يفلت منهم أحد، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نقول للذين أشركوا أي بالله عز وجل في الدنيا أين شركاؤكم. الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت، وإلا من المعلوم أنهم لجأتوا، لكن توبيخا لهم وتبكيتا لهم وتنديما لهم أنهم لن ينتفعوا بهم. شركاؤكم أي ما أشركتم بهم في الله عز وجل. ونعلم أن المشركين كانوا أنواعا وأصنافا، منهم من يشرك مع الله حجرا أو شجرا أو قمرا أو نجما، المهم أنهم مختلفون. فيقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة. والإله ينفع من تأله من تألهه، فأين هم؟ الجواب بيّنه الله عز وجل ثم، أي بعد هذا السؤال، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا بمعنى الحجة. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقسم بالله أنهم لم يكونوا مشركين. وهل هم صادقون في هذا القسم؟ لا. ولهذا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم. وهنا إشكال، كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر، والمراد هنا نظر الاعتبار، لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأتي بعد؟ لأن هذا يكون يوم القيامة. والجواب أن هذا على حكاية الحال، والله عز وجل دائما يحكي الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقعة، وإنما يكون ذلك لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما. ولهذا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى، بدليل قوله فلا تستعجلوا. فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه. كذبوا على أنفسهم في قولهم ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى ضاع فلم يجدوه، كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده. هؤلاء ضاعت عنهم الآلهة فلم يجدوها. وقول ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترونهم يفترونه من دعواهم أن هذه آلهة مع الله، فإن هذا من أعظم الافتراء كما سبق في الآية فيما قبل آيتين. نعود إلى القراءات في هذه الآية. يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عندي القراءات ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، والقراءة اللي في المصحف ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان. الفعل بدل تكن إيش؟ يكن. لماذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر، وهو قوله إلا أن قالوا، إلا أن قالوا، لأن المعنى لم يكن فتنتهم إلا قولهم. الثاني والله ربنا قراءة، والله ربنا يعني والله يا رب ما كنا مشركين. هذا الاختلاف في القراءات يا أخوان لا يضر، لأنه فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون كلمة الحروف ولا يعجمونها، يعني لا يجعلون نقطة ولا نقطتين، لا فوق ولا تحت، فتكون القراءتان في الرسم واحدة، إنما تختلف في النطق وفي الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب. من فائدة هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر له مآل المكذبين له، ومن فوائدها التحذير من الشرك، لأن المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة يوم الحشر. ومن فوائدها أن الحشر عام شامل لا يشذ عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكده الله عز وجل بقوله جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله بقوله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤه. قد ينازع منازع ويقول إن القائل هم الملائكة، وأضاف الله قولهم إلى نفسه لأنهم رسله القائلون بأمره، فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن القارئ جبريل. نقول هذا وارد بلا شك أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لهؤلاء المشركين ملائكة، وأضاف الله ذلك إليه لأنهم يقولون بأمره. ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القائل هو الله عز وجل. وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه، لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول، فكيف يصرف إلى أن المراد الملائكة بلا دليل؟ فالواجب الأخذ بظاهر القرآن، ما لم يوجد دليل فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس. المهم في هذا إثبات أن الله يقول. فإن قال قائل أيقول بالحروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟ الجواب الأول بلا شك. فإن قائل وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ فالجواب لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق الملائكة، ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين أبدا، في كلام المخلوقين عموما لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ أولئك المشركين، حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم أين شركاؤك. ومن فوائدها أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها، لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف، بل قد قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها في وصلها أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. شوف هذه الآية، فرح بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا محمد يقول إن المعبودات في النار وعيسى معبود، عيسى معبود، فيقتضي أن يكون عيسى في النار. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوة تؤخذ من قوله تزعمون. والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعدها ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلى آخر، من فوائدها أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوا وظنوه مفيدا، وهو والله ربنا ما كنا مشركين. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله أن تكون من أهلها. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبية الله، بألوهية في قولهم والله وربوبية في قولهم ربنا. لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ينفع، بل لا ينفعهم لو أنهم وحدوا حين نزل بهم الموت، كما قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها لقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وبين قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض عاد كم ولا يكتمون الله حديثا. صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتمون الله حديثا، وهنا كتم قال والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب أولا يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبدا، التناقض في فهم الإنسان بقصوره، أما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة مؤلفات، ومنها تأليف الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله المفسر والأصول المشهور دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، لا يمكن أبدا التناقض. فإن رأيت متناقضا فالخلل من عندك، إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب أو سوء نية تريد أن تبحث عن الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن القرآن أو قصور في العلم، وإلا فلا تناقض. هنا نقول يوم القيامة 50,000 سنة وللناس فيه أحوال، ففي حال ينكرون أنهم مشركون وفي حال يقرون. إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حينئذ أقروا، لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم. ثم قال ومنهم من يستمع إليك إلى آخر. من هذه تبعيضية، وعلامتها أن يحل محلها بعض، أي بعضهم الذي يستمع إليك ويستمع هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ من، لأن من الموصولة يجوز أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها، فإذا رعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به بالمعنى، وإذا أريد اللفظ إذا رعي اللفظ صار مفردا. من يستمع إليك أي من يحضر ويستمع إلى قراءتك ولكن لا ينتفعون، ولهذا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، جعلنا أي صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان كزمام وأزمة وهو ما يغطي الشيء ويستره، وقول أن يفقهوه أي إرادة أن يفقهوه، فهو على تقدير مضاف أي إرادة أن يفقهوه، يعني لا نريد أن يفقهوه، وإن شئت فقل كراهة أن يفقهوه. وبعضهم قال إنه على تقدير لا، والمعنى أن لا يفقهوه، والمعنى واحد، لكن كوننا نفسرها بكراهة أولى من كوننا نفسرها بلا، لأننا إذا فسرناها بلا فسرنا المثل

عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمون. والمعنى أن الله جعل على قلوبهم سترا واقيا من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم، وجعلنا لهم أكنة يفقهون، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا أي حملا وصمما بحيث لا ينتفعون بما سمع. ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع، فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، وفي آذانه وقرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لم يفهمها ولم يفقهها وإنما يظنها أساطير، أي سواليف ليست ذات معنى مصلح للخلق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم كل آية فإنهم لا يؤمنوا بها. والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في سورة القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نسأل الله الهداية. الإنسان إذا طبع على قلبنا نعوذ بالله لا يؤمن بأي آية، تأتيه الآيات مثل الشمس ولكن لا يؤمن، لأن القلب مغلف عليه لا يصل إليه الهدى. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا. فهنا نفى الله عنهم أن الفقه ومحله القلب والسمع ومحله الأذن والإيمان بالآيات ومحله القلب مع مشاهدة الغيب. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى هنا للغاية، ويحتمل أن تكون للابتداء. والفرق بينهما أننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغيا بها، أي أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا جاءوك جادلوك، ويحتمل أن تكون ابتدائية، والابتدائية هي مثل الواو الاستئنافية. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إلى آخر، يجادلونك المجادلة هي المخاصمة، وسميت مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه، مأخوذة من جدل الحبل وهو فتله حتى يشتد ويقوى. فهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدون عليه من الشبهات، ولكن الله تعالى يجيب عنه. يجادلونك، وقوله يجادلونك الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله جاءوك، أي حال كونهم مجادلين لك. يقول الذين كفروا، هذا جواب إذا، يقول الذين كفروا ولم تجزم، لأن إذا الشرطية ليست جازمة، تقول إذا قدم زيد يقدم عمرو ولا تجزم. وأما قول الشاعر وإذا تصبك مصيبة فتحملي، فهذا يعتبر شاذا لا يحتج به. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه النهاية. إن هذا أي ما هذا، ويدل على إن هنا نافية أنه أتى بعدها إلا، وإذا أتى بعدها إلا فهي نافية، وقد تأتي نافية بدون إلا، قد تأتي نافية بدون إلا، وهي أعني إن لها معاني، تأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة، أربع معاني. تأتي شرطية وهذا كثير، ومثاله آدم، مثال الشرطية مثل قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤ، وتأتي نافية مثاله محمد إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا

0: قول البشر. طيب وتأتي مخففة ثقيلة ها؟ وهذه نعم لا إن يريد إن وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصار. نعم الرابعة الزائدة. يلا عبد الله ما إن رأيت الحق حتى تابعته يعني ما رأيت الحق حتى تابعته يعني ما رأيته حتى اجتنبته. يستقيم الكلام نعم ولا صريف. نعم قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. في هذه الآية الكريمة إن هذا إلا أساطير أول إن نافية إلا أساطير. أساطير جمع أسطورة والأسطورة هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت ليس لها معاني وتسمى عند العامة إيش السواليف ما له معنى لكن يريد أن الإنسان يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. الأولين أي السابقين. في هذه الآية الكريمة فوائد منها أنه ليس كل مستمع بمنتفع بقوله ومنهم من يستمعون إليك الآية. وانظر إلى قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا لا يدرون ماذا قال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الاستماع بالانتفاع وأن هذا دأب الكفار. ويتفرع على هذا أنه ينبغي الإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع لا سيما إذا كان الكتاب والسنة حتى يعرف معناه. ومن فوائد هذه الآية أن الفقه محله القلب بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فإن قال قائل ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب؟ فالجواب أن سببها المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن استفتي أن يستغفر الله قبل الإجابة حتى يمحو الاستغفار ما كان على القلب من الرين. واستدل بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد لا سيما إذا اشتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين معرفة الصواب فيها. فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تسرع لأنك تعبر عن شرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما لقوله وفي آذانهم وقرا بل صاحب الصمم معذور والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور لأن صاحب السمع الصمم إذا لم يسمع هذا من آفة حلت به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهد لقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والآيات نوعان آيات قدرية وآيات شرعية. فمن الآيات القدرية ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب وكذلك نزول المطر وامتناع المطر أشياء كثيرة لا تحصى. ثم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها من آيات الله الكونية والشرعية الكونية. وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي. إذا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام. فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن لا ينتفع، حتى قال الله عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، لا يصدقون بأنه عذاب. ومن ذلك ما يحدث في زمننا الآن: العواصف والقواصف والفيضانات والزلازل، هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف، وذلك من رين القلوب، نسأل الله العافية، ومن مشابهة الكفار في أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يرسل الآيات تأييداً للرسل وتخويفاً لمخالفيهم، كما قال عز وجل: وقالوا لنا أنزل على الله آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، بعده: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالآيات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف للمخالفين، ولكن كما قلنا إن هؤلاء المخالفين نسأل الله العافية لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يجادلون المسلمين، يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلون من اتبع النبي، لكن بإيش؟ بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن النصر له، لقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصنعون. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى نية صادقة، وإلى علم يدفع به شبهة المحتج. ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله وليس عنده علم، لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على من؟ على الحق. فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه، ما أحسن النية. أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فلا تفعل، لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل، لقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك. فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. وربما يقال يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من قولهم إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم لأن زمنهم انقضى، فإن هذا توهم واضح. أولا أن هؤلاء لم ينتهي زمنهم، ما زالوا موجودين، معتزلة، جهمية، أشعرية، خوارج، شيعة، موجودون. وثانيا أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة آخرين، لأنها تفتح للإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به. ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف من هذه الطوائف شيئا كثيرا، لكن بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء، وجد شيء من البدع، وإلا كان الناس لا يعرفون شيء من هذا إلا من طالع الكتب. لذلك نقول إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك، ولكن اصح أن تطالع وأنت ضعيف في العلم، لأنك لو فعلت إيش لضللت. لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوء. المكابرة في هذه الآية يقول الذين كفروا إن هذا إيش إلا أساطير الأولين. هذه مكابرة، يعني دعواهم إنها أساطير الأولين مكابرة بلا شك. وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلا عن أن يكون أساطير الأولين. أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى، حيث قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، فلجأ إلى القوة والإرهاب. وتأمل قوله لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك، إشارة إلى أنه يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين، فيهدد موسى بأنه سيكون منه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، بقوله يقول الكافرون، فأظهر في موضع الإضمار. وكان مقتضى السياق أن يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، يقول الذين كفروا. والإظهار في موضع الإضمار من فائده أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملا محيطا بكل ما ينطبق عليه، فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، ثم إما أن يكون كافرا كفرا أصغر أو كفرا أكبر. ثم قال الله عز وجل وهم ينهون عنه، هم الضمير يعود على من؟ على الكفار المجادلين، ينهون عنه أي عما جئت به من الوحي، وينأون عنه أن يبعدون. وقدم النهي على النهي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنهي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم، إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يبدأون بنهي الناس قبل أن يبتعدوا عنه، قبل أن يبتعدوا عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، وكما في آية أخرى وما يضرونك من شيء. فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما هو هلاك أنفسهم. وهل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب المعنوي، لأن هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى، لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عنه، لا يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم، ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر. حتى إن أبا سفيان قال في أحد، قال يوم أحد قال أعلوه بل، أعلوه بل، يفتخر بإيش؟ بالصنم الذي يعبده، ويقول على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فالشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال، نسأل الله العافية. وهذا غاية ما يكون من الابتلاء، أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل.
1: لمطالعة كلام المتكلمين والذي فيه ردود التي تقنع الإنسان، أحيانا بعض الكتب تبغى لها فك.
0: نعم والله أنا ما رأيت أحسن من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم. وأما بقية المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل الأشاعرة مع المعتزلة، وهذا ما أكثر. إذا أردت العقيدة السليمة فعليك أن تكتب شيخ الإسلام ابن القيم، هذا أحسن ما رأيت. نعم يا سليم.
2: ما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ أعمق هذا الدليل. وابن القيم رحمه الله أسهل تلزيم الكلام وانتظام الكلام مع بعض.
0: صحيح، هذا هو الواقع، ولذلك يعتبر كتب ابن القيم سلم لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
3: يجمع بين العذر بالجهل، يعني العذر هؤلاء الأتباع الذين يكونون أتباع للطلاب، وبين أن الله عز وجل يزيد الناس ضلالا، حيث أن الإنسان يعني ما تكون إقامة حجة بالكلمة الواحدة فتعيد عليه دائما.
0: هؤلاء ما جهلوا، لأن الرسول أتاهم بآيات بينات، لكنهم يقولون إن وجدنا آبانا على أمة.
3: هل يطبق هذا على أتباع الضلال؟ يعني أي واحد
0: أتباع إيش؟
3: أتباع الضلال، الأتباع الذي يقولون.
0: هذه يختلف الحكم. إن كان هؤلاء الأتباع ما ذكر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أنه جاء رسول للخلق وقادتهم قد كتموا عنهم هذا، هم معذورون، لكن إذا علموا لا لابد منه. وليعلم أن هناك فرقا بين اليهود والنصارى وغيرهم، غيرهم لابد أن تبلغوا الحجة ويفهمها، وأما اليهود والنصارى فبمجرد السماع سماع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن اليهود والنصارى كتبهم مصرحة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي عليهم إلا إيش؟ إلا أن يسمعوا بخروجه، فإذا سمعوا بخروجه قام تعلم حجة.
4: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيم بيت في روض الدين من ترك المراء وكان محرما،
0: نعم،
4: هل هو على الإطلاق حتى على أهل البيت؟
0: لا، المراء في غير الحق، أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو واجب، لكن مثلا تمارينا في شيء من أمور الدنيا، وأنا أعرف أني أنا الصواب معي، لكن لما رأيت صاحبي يريد أن يجادل تركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام، ونهيهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه، لأن نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب، وهذا يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة الله. والأساليب في هذا مختلفة، قد تكون بإرادة الشكوك أو بالأفكار الفاسدة أو بالأخلاق الفاسدة أو بالتحريش بين الناس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأساليب كثيرة، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال، الإضلال في قوله والضلال أحسن. طيب، وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، قوله: وأن يهلكون إلا أنفسهم. حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه في الحقيقة هالك. أفهمتم هذا؟ من ذلك مثل أبو سفيان قال في غزوة أحد: أعلو هبل، وقال: لنا العزة ولا عزة لك، فافتخر وشمخ بأنفه، ولكن هل هذا الأمر سيبقى أو ستكون العاقبة عليه؟ الثاني هو المتعين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احذر. ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على صواب أم لا؟ الجواب أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح ومنهجهم فيعرف أنه على صواب أو على خطأ. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أولا، لو شرطية، وهي حرف وجود لوجود أو امتناع. نعم، ننظر. لو ترى لرأيت، أمر الجواب محذوف، تقدير لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا عظيما جسيما. فالجواب محذوف. إذا قلت لو جاء زيد لجاء عمرو، هنا حرف امتناع لامتناع. لو قلت لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف وجود لوجود. ولو قلت لولا زيد لجاء عمرو، امتناع لوجود. إذا تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم. وقول لو ترى إذ وقفوا على النار، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، أي لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار. وقفوا عليها أي أوقفتهم الملائكة، لأنهم هم نفسهم لا يريدون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا، توقفهم الملائكة كما قال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. إذ وقفوا على النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قالوا بألسنتهم أو بقلوبهم، الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف. وقولهم يا ليتنا، يا هذه للتنبيه وليست حرف نداء، وإنما قلنا ذلك لأن ليت حرف لا يصح أن ينادى. هذا هو الأسهل والأقرب. وقيل إن يا حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق. فهنا يقدر بقول يا ربنا ليتنا نرد، لكن ما قلناه أولا أصح لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير. وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا فإن أخذ بالثاني لأنه الأصل. ليتنا نرد، ليت للتمني، والتمني يكون في المحال وفي الصعب. تمني يكون في المحال وفي الصعب. في المحال كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا محال. في العسير قول ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، هذا عسير. وكقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا ليس بمحال لكنه عسير. هنا يا ليتنا نرد، تمني محال أو تمني عسير؟ تمني محال، لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا، مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوا. يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه داخلة في ضمن التمني، ونكون المؤمنين كذلك. تمنوا ثلاثة أشياء، تمنوا ثلاثة أشياء. الأول الرد إلى الدنيا، الثاني أن لا يكذبوا بآيات الله، الثالث أن يكونوا من المؤمنين. ولهذا جاءت لا نكذب بالنصب، لأن الواو هنا واو المعية، فالثاني مع الأول. وكذلك نكون جاءت بالنصب لأن الواو إيش؟ واو المعية، فالثاني مع الأول. تمنوا هذا كله ثلاث أشياء، ولكنهم كاذبون فيما قالوا. لذلك قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خمس دقائق قضاء. نعم.
5: نزلت في أبي طالب.
0: نعم.
5: بمعنى ينهون عنه بأن أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلعون عنه أي أنه لا يؤمن.
0: لا هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه. ومعلوم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذما بل هو محمود. لا هذا غلط، لكن شاف الصورة تشبه حال أبي طالب فظنها كذلك، وهذا من تحريف القرآن، والذم منصب على الأمرين عند القرآن سمت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. وما قبلها أخذنا فوائدها. ولو ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يبلغه هذا الخطاب. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قلنا في قوله ولا نكذب بآيات ربنا قراءتان: قراءة بالرفع وقراءة بالنصب. فعلى قراءة النصب تكون الواو والمعية، يعني أنهم تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله. وعلى قراءة الرفع تكون داخلة في قوله يا ليتنا نرد، أي مقول القول، والمعنى يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة، فقالوا لا نكذب بآيات ربنا، والأول أبلغ وهو قراءة النصر، ونكون من المؤمنين عطفا عليها. في هذه الآية فوائد، منها شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم لكونهم يتمنون أمرا لا يمكن أن يكون. ومنها إثبات النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. ومنها إثبات القول للناس بعد البعث، وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل. ومنها إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل لقولهم ولا نكذب بآيات ربنا. ومنها أيضا إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين، لأنهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين، ولكن هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. ومنها جواز حذف المعلوم، والمعنى جوازه لغة. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد عند من عندكما. الفية وحذف ما يعلم جائز، ليس في المبتدا والخبر فقط، بل في المبتدا والخبر والفعل والفاعل وفي كل كلام. فما هو المقدر؟ ايش؟ لا رأيت امرا عظيما، هذا الجواب. ثم قال عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل اضراب لابطال ما سبق من قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، اي بل لن يؤمنوا ولو ردوا. بدا لهم اي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. فما الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون، أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه؟ فعلى الأول يكون السياق في الكافرين، وعلى الثاني يكون السياق في المنافقين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما الذي أخفوه؟ تصديق الرسل ولكن جحدوا، والجحد هو إنكار ما كان معلوما. أو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من الكفر، حيث إنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فعلى الأول تكون الآية في من؟ في الكافرين، وعلى الثاني في المنافقين. فهل يمكن أن نقول إن الآية شاملة للمعنيين؟ الجواب نعم، لأنه لا منافاة، لكن يشكل على كونها في المنافقين أن السورة مكية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة، فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ والجواب عن هذا الإشكال أن لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يكون يوم القيامة، ويوم القيامة قد حصل النفاق، أليس كذلك؟ وأيضا يذكر الله المنافقين في السور المكية تحسبا لما يقع واستعدادا لهم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وهي مكية، وعليه فلا إشكال. وتكون الآية شاملة للمعنيين، والقرآن الكريم عظيم، تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة، ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني، ما لم يكن بعضها منافيا لبعض، فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترجيح. قال الله عز وجل بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن قولهم حقيقة أو كذب، ولهذا قال وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من تكذيب الرسل ومن النفاق. وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا. ففي الآية الكريمة أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين. واقرأ قول الله عز وجل في سورة ياسين حيث قال آخر السورة، قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفخ السور يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، أو يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، فيتبين الأمر جليا في ذلك الوقت. ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعلق علم الله بالمستحيل لقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا قال قائل هذا ليس بمستحيل لأن الله قادر أن يعيدهم إلى الدنيا، فيقال إنه مستحيل حسب وعد الله عز وجل، فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا. ولهذا إذا تمنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل تمن، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، هذا قضاء كوني قدري. فيكون مستحيلا حسب قدرة الله أو حسب وعد الله؟ نعم حسب وعد الله. كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل حسب وعد الله عز وجل، لكنه قادر على أن يظلم. هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره. إذن قوله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل. فإذا قال إنسان وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله عز وجل؟ فالجواب نعم. اسمع إلى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا مستحيل عقلا لا يمكن. ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان فيه في السماوات والأرض آلهة غير سوى الله لفسدتا. إذن علم الله متعلق بالمستحيل ومتعلق بالممكن، مثل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومتعلق بالواجب مثل علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة. ولهذا نقول أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون، لأن الله تعالى كذبهم وقال لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما لكون المخاطب مترددا فيه أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده. التأكيد في الآية في أي جملة؟ وإنهم لكاذبون، فهنا مؤكد بإن ولا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، قالوا أي المنكرون للبعث. إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة أخرى، ما في إلا الحياة الدنيا. ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم وما نحن بمبعوثين، وهذا إن كانوا صريح للبعث، مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسيأتي في الفوائد. وقول حياتنا الدنيا، الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما جميعا؟ فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة فتكون دنيا، وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخرة، كما قال عز وجل والآخرة خير وأبقى. ولهذا لا تجد في الدنيا سرورا دائما أبدا، يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب، هذا لا تجد أي نعيما للبدن والقلب، لا يمكن دائما. فإما نعيم في البدن وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن، كثير من الناس يدعون للرفاهية، أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية، هذا نعيم. إيش نعيم؟ بدن، لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر. وإما نعيم في القلب، وهذا للمؤمنين كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولكن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما يسر به وما يساء به، فلا يمكن أن تجد في الدنيا شيئا كاملا من كل وجه، ولهذا انطبق الوصف تماما عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. وقول: وما نحن بمبعوثين، أي بمخرجين من القبور، وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة، وإلا ما المانع؟ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وجوب البعث أو على إمكان البعث وأنه ليس بممتنع، لكن هم والعياذ بالله أنكروا هذا، ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة، عملهم كله للدنيا، نسأل الله السلامة. في هذه الآية الكريمة أن الكافرين ينكرون البعث، لأن قوله وقالوا معطوف على ما سبق، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى دنو حياة الدنيا، وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله الدنيا. وقد جاء في الحديث: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق الله منها كافرا شربة ماء. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنكار هؤلاء البعث إنكار مكابرة، نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا لأصبح خلق الخلق عبثا لا فائدة منه، أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر ثم لا يكون بعث يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا غير ممكن. ثم قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذا موقف آخر، والخطاب في قوله ترى إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. إذ وقفوا أي حين وقفوا على ربهم. وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل: كيف عبر عن المستقبل بالماضي إذ وقفوا، ولم يقل إذ يقفوا، إذ يقفون، ما قال إذ يقفون. فيقال الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ومنه قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيكون هذا تصويرا للحال المستقبلة كأنها شيء حاضر ماض. نعم، إذ وقف على ربهم وهو الله عز وجل، وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراضي لعباد الله، إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهم، فكان عليهم أن يقوموا بعبادتهم، فيكون إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل. ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا عملوا لهذا اليوم. قال الله عز وجل إذ وقف على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف. أليس هذا بالحق؟ المشار إليه البعث الذي كانوا منكرونه. وفي هذه الجملة حرف جر زائد، ألبى في قول بالحق. زيادة الحروف يقول أهل العلم في البلاغة إنها تدل على التوكيد، فعلى هذا يكون تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعرابا. أليس هذا بالحق؟ أي بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه. قالوا بلى وربنا، فأجابوا بالجواب مع الإقسام. وكانوا بالأول يقولون لا نبعث، وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق. ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ لا ينفعهم، لأن دار الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. قالوا بلى وربنا. قال طيب بلى وربنا، الواو هذه حرف قسم، والقسم كما مر علينا كثيرا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة وهي الواو والباء والتاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا هو الحق تبين أن إنكارهم الأول كان كفرا بإقرارهم. وقالوا ذوقوا العذاب، الأمر هنا للإهانة وليس للتكريم، لأنه لا أحد يكرم بالعذاب لكنه للإهانة. وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه، فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه تيقنه تماما. فلو قلت لك مثلا في جيبي لك تفاحة تصدق، فإذا رأيتها ازداد يقينك، فإذا أكلتها ازداد أكثر، ويسمى الأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. وقول بما كنتم تكفرون، الباء للسببية وما مصدرية، وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر، وكن تقدير بكونكم تكفرون، أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم عن اليوم الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وبمن أرسلهم. أين جواب لو؟ محذوف. تقديره لا رأيت أمرا عظيما، وحذفه جائز، ولكن هل حذفه جائز على أي مستوي الطرفين، أي مستوى الطرفين، أو حذفه أبلغ؟ الجواب الثاني، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب، لأنه لو ذكر الجواب تحدد بما ذكر، لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المحذوف شيئاً إيش؟ شيئاً عظيماً أكثر مما يوصف، فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة، لأنه مطابق لمنتضع الحال. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار بقوله على ربهم. ومن فوائدها أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل بدليل قوله إذ وقفوا، ولم يقل إذ وقفوا، فهم يؤتى بهم ويقفون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، قال أليس هذا بالحق. ومنها أن قول الله بالحرف وبالصوت، الحرف لأن أليس هذا بالحق حروف، وبالصوت لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا بلى وربنا. ومنها أن هذا القسم منهم يشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول، فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم. ولا يخفى أن مثل هذا لا يخف إلا من قلب متحسر، ولكن فات الأوان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بما كنتم تكفرون، وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع. واعلم أن الناس في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، الناس من الأمة هذه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام انقسموا ثلاثة أقسام. الأول من أنكر الأسباب نهائيا وقال إن الأشياء تأتي بمجرد الصدفة وبمجرد أن الله خلقها، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه، وإن انتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة، الثالث من أثبت الأسباب لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، تؤثر بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، وهذا القول هو الوسط المتعين. ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل. فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما، مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة، لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل. ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها، مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل، ولكن الفاعل هو الله، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سببا. طيب، ومن ذلك أيضا من فوائد الآية حذف ما كان معلوما كالآية التي قبلها. نقف على هذا الأسئلة. نعم.
1: من
0: حاجة
1: غير
0: الله عز وجل إن سلك الأصغر إذا لم يكن فيه تعظيم،
1: فإذا كان
0: الإنسان
1: لا يحلف إلا وهو
0: معظم
1: للمقصد به، لكن تعظيم دون تعظيم الله هل يكون
0: كفر أكبر؟ نعم. هل يسأل يقول إن إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عز وجل معتقدا تعظيمه فهل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل تعظيم الله أو أشد. وكثير من الجهال قد يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله، هذا شرك أكبر، أما ما دون ذلك فليس أكبر. نعم.
1: لماذا لا يقال أن بدلهم عاقبة تكذيبهم؟ لأنه
0: يوم كيف؟
1: ولماذا لا يقال
0: نعم
1: بدلهم عاقبة تكذيبهم وكفرهم؟ لأنه يوم القيامة.
0: نعم.
1: لماذا لا يقال؟
0: هو هذا ما الذي يخفونه؟ يخفون إما الكفر إذا كانوا من المنافقين، أو يخفون تصديق الأنبياء إذا كانوا من الكافرين. يبدو لهم هذا، والله عز وجل يعبر بالشيء عن بالعقوبة، يعبر عن العقوبة بالفعل الذي يكون سببا له. نعم يا سليم.
2: الأرض يا شيخ نبات الأرض يموت كله عناقله وينبت كل سوى نبوة، هذا يدل يا شيخ على على على على بعد يوم القيامة.
0: نعم، وقد ضرب الله هذا، فقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم.
3: شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس إذا حلفوا أقسموا يعني بالله سبحانه وتعالى الأزل ما صدقوا، لكن إذا حلفوا بالمصحف صدقوا.
0: شيخ أحسن الله إليك، ماذا يقال ما سمعنا بهذا إلا هذه الليلة؟ هذا من جهلهم، لأن تعظيم الحلف بالمصحف من تعظيم الله عز وجل، إذ أن المصحف كلام الله تعالى، لكن هذا من الجهل. كما إن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن لو تقول احلف بالنبي ما يحلف إلا هو صادق. نعم يحيى.
4: بعض المسلمين إذا خوفوا من عذاب القبر ومن العذاب عموما يقولون هل رأيت القبر وهل رأيت عذابه؟
0: نعم.
4: هؤلاء
0: يدخلون بالآية، مكذبون، لأن الذي لا يؤمن إلا بما يحسه لم يؤمن بالغيب فهو كافر. لكن إنكار عذاب القبر على نوعين، قد ينكر عذاب القبر على البدن، هذا لا يكفر، لأن يعني بعض العلماء قال به من علماء الملة على البدن يعني، وقد ينكره أصلا يقول لا على البدن ولا على الروح، فهذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة كلهم بالقبول، كل مصل يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والقرآن الكريم قد أشار إلى هذا في عدة آيات. نعم. هذا احتجاج بالقدر، والعاصي لا ليس له حجة في القدر، لأن كل هذا الرجل بكل سهولة هل تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء إلا إذا فعلت؟ سيقول لا. إذا لماذا تعمل؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير وتعمل بالخير؟ هذا يعني جواب سهل جدا، بقطع النظر عن أن نقول الآن لو سمعت عن بلد فيه تجارة وآمن ومطمئن، وبلد آخر بالعكس، إلى أيهما تذهب؟ فقال أذهب إلى الأول. هذا مثل عمل الدنيا مثل عمل الآخر.
1: في حكم الله يا شيخ، لولا البعث بذلت أهمية الحياة، صحيح؟
0: نعم.
1: هل ممكن أن تعلق على هذا؟
0: لولا
1: يعني البعث،
0: نعم،
1: بذلت أهمية الحياة.
0: ليش؟ بطلت. بطلت. صحيح. لولا البعث لبطلت أهمية الحياة، لأن الحياة في الواقع ما هي حياة كاملة، ما لها أهمية أن الإنسان يعمر ما يعمر ثم يفنى إلى غير شيء، مش الفائدة حقيقة. الإنسان ينكر البعث معناه أنه أنكر أن يكون في الدنيا فائدة. أفرض أن الرجل فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات وعنده يعني اختراعات، وماذا ينتفع؟ ما ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليه. نعم، إذا قال لا ينتفع تجر عليه الأموال. طيب والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاء. الآن أشد عموم الانتفاع هو الأكل والشرب. وين يروح؟ نحيا. وين يروح الأكل والشرب؟ فالبطن يخرج إلى وين؟ إلى الأماكن القذرة. هذه نهاية المعنى. إذا مش البعيد من الدنيا، ولهذا يعتبر إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفرا وضلالا يعتبر سفها. اقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الجملة هذه مؤكدة بقد، والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق ومنها ما يتأخر. فاللام في قولك إن زيدا لقائم هذه مؤكدة لكنها متأخرة، وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على الخبر وأقسامه، وأنه ابتدائي وطلبي وإنكاري، تكلموا على حروف التوكيد، فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. هذه الآية مؤكدة بمؤكد واحد، وهي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا إيش؟ أطلق الله عز وجل الخسارة، ما قال خسروا أنفسهم ولا أهليهم ولا شيئا، فيكون ذلك خسرانا مطلقا. وصدق الله عز وجل: فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله، لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله، ويكون وجودهم في الدنيا خسراناً

رضي الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد أي تقطع، وقال وددت أن أخرج منها أي من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، هذا وهو عمر رضي الله عنه، فما بالك بمن دونه. فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه خسران فاته الربح. وقول كذبوا بلقاء الله أي باللقاء معه، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه، لابد أن هذا الذي أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل لابد أن تلاقيه فيحاسبك. والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم، حتى هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عن ما قبلها. إذا جاءتهم الساعة وهي ساعة القيامة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم للدنيا، لأن من مات فقد قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقالوا بغتة أي من غير احتساب لها، والساعة الكبرى تكون بغتة، تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن، وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن، والرجلان قد نشر الثوب بينهما يبيعه أحدهما على الآخر فلا يتمكن من إتمام العقد، تأتي بغتة. قالوا جواب إذا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا هنا لا يمكن أن نجعلها للنداء، لماذا؟ لأن الحسرة لا تنادى، والحسرة هو الندم والتحسر على الشيء الذي فات، وعليه تكون يا للتنبيه، كأنهم قالوا ما أعظم حسرتنا. وقيل إن يا للنداء، وأن الحسرة تخيل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداء، وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا احضري فهذا أوانك. والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا، غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير. والحسرة هي الندم والتحسر على شيء فائت، على ما فرطنا فيها التفريط والتقصير، وفيها الضمير يعود على الساعة، أي فرطنا في الاستعداد لها، لأنهم أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضر أحيانا. قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل، أتدرون لماذا؟ لفائدتين، الفائدة الأولى أن يصلح الإنسان عمله، والفائدة الثانية أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهما، الأول الفضل والثاني العدل، ولا ظلم، لا ظلم، فإن كان العمل حسنات فبالفضل، وإن كان سيئات فبالعدل، وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عنه عز وجل. يحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقيا، هذا هو الواجب، أن نحمل الآيات على ظاهرها. ولا يقول قائل كيف يحمل الجزاء على الظهر؟ قلنا يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن الحال تختلف اختلافا عظيما، فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجساما تحمل على الظهور، وما المانع؟ وقد قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم كمل وأثقالا مع أثقالهم. ولا يجوز أبدا أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال يوم القيامة تجسم أنه ليس هناك اتفاق ولا يمكن أن يقاس

0: على بعض. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يزلون، ساء بمعنى بئس، وألا أداة استفتاح وتنبيه. وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي التحذير من الأعمال السيئة. وقوله ألا ساء ما يزلون، ما إن جعلتها اسما موصولا احتجت إلى العائد، وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد. فما هو التقدير إذا جعلناها اسما موصولا؟ التقدير ألا ساء ما يزرونه. أما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير، ولكن تحتاج إلى سبك، بمعنى إلى تحويل الفعل مصدرا، وعليه يكون التقدير ألا ساء وزرهم. ولكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل. أما الآن فهم في سكرة لا يدرون، ولهذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا أنهم رابحون ولكنهم خاسرون. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به. ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه في الخسران. وهل من لقاء الله عز وجل النظر إليه؟ استدل بعض العلماء رحمهم الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية وبقول فملاقيه، وقالوا إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة، لا يكون إلا مواجهة. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع، النص القرآني والنبوي والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم، من أدلة النظر إلى الله في القرآن. يلا عبد الله، وش هو الدلالة؟ هنا على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة.
1: الشيخ نظر إذا قرن بإلى يفيد، يعني
0: ما يخالف يقول نظر، ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول نظر بالبصر، لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها. ما يطيعك خصمك، ما يطيع، يقول إلى ثواب ربها. نعم تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء، كيف ترد عليه؟ أنا أريد ناس شجعان، أين الشجاعة؟ أجيب يا رجال باللي تبي. يلا يا وليد.
2: شيخ الهاء يا شيخ مضاف إلى رب يا شيخ،
0: إيه؟
2: ولا يمكن أن نحمله إلى الثواب.
0: أنا مضاف إلى رب،
2: غلط. شيخ مضاف إليه، يقول الصحابة رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون القرآن.
0: لا هذا تقرير الإجماع. نعم،
2: أن الله عز وجل أراد أنهم ينظروا إلى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم يعتبره يحتمل غيره.
0: تمام، هذا الجواب هو السديد. لو أراد الله عز وجل أن يبين أنها تنظر إلى ثواب الله لقال. فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله إلى ربها، هذا تعمية على الخلق. هل هو بيان ولا تعمية؟ تعمية. والله عز وجل يقول: والله يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله له لكم أن تضلوا. ثم ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت هذا أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف ظاهر. واضح؟ طيب، من السنة علنوا
2: في قول تعالى
0: لا
3: في تفسير قوله تعالى.
0: لا،
4: النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية.
0: نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا التشبيه للتحقيق، يعني كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون انزمام بعضكم إلى بعض، فإنكم سترون الله عز وجل. ولما سأل أبو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم واحد ونحن جميع وهو واحد، كيف؟ قال ألا أدلك على شيء من آلاء الله؟ ما هو؟ ترى القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة كثيرة. إذن هذا الحديث كما قال الأخ دليل على ثبوت رؤية الله بالعين، بالعين. طيب، بقينا في الإجماع. يحيى،
3: أجمع الصحابة والتابعون على أن رؤية الله سبحانه وتعالى.
0: من قال ذلك؟
3: نقل الثقات الشيخ.
0: كيف السبيل إلى إثبات هذا الإجماع؟
3: نقل العلماء الثقات.
0: لا، العلماء بماذا استدلوا على الإجماع؟
3: بالقرآن والسنة.
0: نعم، يلا ضل.
5: لما قرأ الصحابة القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروه على ظاهره ولم يصرفوا اللفظ عن معنى عن ظاهره،
0: نعم،
5: فهذا دليل على أنهم اجمعوا ولم يثبت أي أحد من الصحابة خالف في تفسير ذلك.
0: ذكرت لكم هذا، قلت لو قال لك قائل لا تصديق لما تقول من الإجماع أين طريقه؟ أقول إن الصحابة قرأوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلاف ظاهره، فيكون هذا إجماعا منهم. إيش؟ ما هو سكوتي إقراري، إجماعا منهم على أنها على ظاهره، وهذه حجة لا إشكال فيها. هات واحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من الصحابة يقول إن الرؤية لما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس لرؤية الله، ما تقدر. أئمة الهدى من بعدهم تبعوه. طيب، على كل حال، الآية التي الموجودة هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى محتجا بأن الملاقاة لا بد أن تكون مواجهة، فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه. واضح؟ طيب، إذا لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي بغتة، الساعة تأتي بغتة، سواء كانت الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى. ألم تكن الساعة الصغرى تأتي بغتة؟ بلى، تأتي الزلازل بغتة، تأتي العواصف والقواصف بغتة، وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، نائمون ساترون لا يفكرون في عذاب فيأتيهم وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، هم لا يلعبون لاهون، ما فكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب. أفأمنوا مكر الله بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاء؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا، ولكن هل هذا ينفعهم؟ لا، انتهى العمل، ما ينفعهم شيء، فات لا يمكن رده، ولهذا أقروا بأنهم مفرطون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، لأن هذا هو الواجب، أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهره. فإذا قال قائل كيف يحملونها، فالجواب أن هذا سؤال في غير محله، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآية الكريمة، أن الأعمال محل الثناء والقدح، لقوله ألا ساء ما يزهون، هذا قدح. محل الثناء مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالأعمال محل القدح ومحل المدح. طيب إذا ثبت القدح في العمل أو المدح، فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل أو المدح له؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا سيما في أمور الدنيا، فإنه ليس لنا إلا الظاهر، أمور الآخرة عند الله. ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم كنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا، لكن نقول كافر. فإن استقام ووحد الله ارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باقي. وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم، حتى إن بعضهم شك هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ الله المستعان، كيف قل ولا تبالغ. هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟ نقول قل ولا تبالغ، إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك؟ نعم، إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم، وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد. فإذا ادعى مانعا نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح، ونحكم لكل قضية بما تقتضي الحال. نعم،
4: في بعض الآيات،
0: نعم،
4: تعبير بالخطا،
0: ايش
4: في بعض الآيات،
0: نعم،
4: التعبير بالخطا كقوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
0: نعم،
4: ليس هذا صريح بأنه الذي يحمل هو الخطايا والأوزار دون جزاء الأعمال؟
0: له نفس الآن في القيامة ما في أعمال، في القيامة ما في إلا جزاء فقط. نعم يحيى،
6: الذي يقول إن الله يرى لكن لا من جهة، هل يعني يعتبر أنه أثبت رؤية الله؟
0: أبدا، ما يمكن يرى الشيء بدون جهة، وين ترى؟ لكن هذه غريبة. والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يريدون أنه لا يرى من جهة، لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة، فهمت؟ وبينهما فرق، إذا قلنا لا يرى من جهة، لا يرى من جهة معناها أن الإنكار، وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة، فهذا ليس كالأول، إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك وهي جهة العلو. أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية أين الله؟ نعم، وقالت في السماء. لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كجهة السفل هذا ممنوع. قال الله تعالى ومن حياة الدنيا إلا لاعب وله، ما نافية، والحياة مبتدأ وما بعد إلا هو الخبر، وهذا طرق من طرق الحصر وهو أقوى طرق الحصر، أعني النفي والإثبات. من حياة الدنيا إلا لاعب وله، والحياة الدنيا هي حياة الهذا، ووصفت بالدنيا لوجهين، الوجه الأول دنو زمنها، والوجه الثاني دنو مرتبتها. أما الأول فظاهر، فإن الدنيا قبل الآخر، وأما الثاني فظاهر أيضا لمن كان ذا عقل، فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير، وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب، لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين، العمل الصالح والثاني الإيمان. إذن سميت الدنيا لهذين الوجهين، الأول دنو الزمن والثاني دنو القدر والمرتبة، فإنها دانية، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها من أولها إلى آخر وما فيها، وهو موضع صوت. فكيف والإنسان في الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه مسيرة 2000 عام. وقوله إلا لعب ولهو، أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب. كل عمل الدنيا لعب، كل عمل الدنيا لهو، لكنه لهو بشيء عن شيء، لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة. لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء، فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه في هذا العمل، لا له ولا عليه، مع أنه قد يكون عليه. إذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أو لعب؟ أجيب، لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه. وهكذا نقول همان قول لعب إذا قال قائل: كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعمالهم؟ قلنا: لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد. والدار الآخرة فيها قراءتان، هذه القراءة للدار الآخرة، والثاني ولدار الآخرة بالإضافة. الدار الآخرة هي عديلة الدنيا وضرة الدنيا، وهي ما يكون بعد البعث، وسماها الله تعالى آخرة لأنها آخر المراحل. فإن بني آدم لهم 4 مراحل: المرحلة الأولى في بطون أمهات، والمرحلة الثانية في هذه الحياة، والمرحلة الثالثة في البرزخ بين البعث والممات، والمرحلة الرابعة في البعث بعد الممات إذا قام الساعة. ولذلك سميت آخر. خير من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولعبه وله. وحذف المفضل عليه للعلم به. ومن قواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى لما في ذلك من الاختصار. وقد يكون الأمر بالعكس، تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. خير للذين اتقوا، للذين يتقون أي يتقون الله عز وجل. وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا، يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصير. وبعضهم يعني يتفنن في تعريفها كقولهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعضهم يقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن الأول أجمع وأوضح، لأنه يعرف به اشتقاق التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصير. خير للذين يتقون أفلا تعقلون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والمعنى اعقلوا هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف، لأن هؤلاء يعقلون، لكن عقولا ليست عقولا، لكنها عقول ليست عقول رشد. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجه ذلك أنه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الآخرة بما سمعتم. ومنها أن الدنيا كلها لعب ولهو، لعب في الجوارح ولهو في إيش؟ في القلوب. ومنها أنه لا حال للدنيا سوى ذلك، وجه الدلالة الحصر، ومن حياة الدنيا إلا لعب وله. ومنها أن الدار الآخرة خير للمتقين الذين يتقون، خير من إيش؟ خير من الدنيا. وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل، أو في أمراض تصيبهم، أو في فقد أو فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن، لأن دار الآخرة تمحو كل شيء سبق كأنه لم يكن. ومنها أن الدار الآخرة، نعم، إثبات الدار الآخرة، ومنها إثبات الدار الآخرة، لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها. ومنها أن الآخرة خير لهؤلاء المتصمين بالتقوى، ولغيرهم ليست خيرا بل هي شر. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا. أما الكافر فهي جنة، لأنه في الدنيا كان في أهله مسروها، لكن في الآخرة على العكس من ذلك. وقد حدثناكم بما جرى للحافظ ابن حجر، وكان رئيس القضاة في مصر، ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى، أذى الزيت والحرارة وغير ذلك، وابن حجر رحمه الله تجره الخيول أو البغال على العربة لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهود وقال: كيف تكون أنت بهذه الحال وأنا بهذه الحال؟ والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأجابه على البديهة، قال: ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن، وما النعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة. فعلم اليهود الحقيقة وأسلم. ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات: الآية الأولى تتعلق بشخص معين، والثانية بمعين بوصف، والثالثة إطلاق. ما هي صالح هارون؟ الآية المقيدة بشخص معين. وحول
7: للسجى ما ودعك ربك ما قنا وللآخرة خير لك من الأولى.
0: قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمعينة بوصف، ولدار الآخرة أو ولدار الآخرة خير للذين يتقون. وقوله عز وجل: والآخرة خير لمن اتقى. وما هي المطلقة؟ شراف
8: في آخر سورة سبع،
0: آخر سورة سبع: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك. البحث أولا قد نعلم، قد للتحقيق، لكن قال النحويون إنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل، هذا هو الغالب، مع الماضي للتحقيق، كقوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وفي المضارع يقولون إنها للتقليل. ومنه قولهم: قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، فقد هنا للتقليل، لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتحقيق، مثل قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل هذه الآية: قد نعلم إنه لا يحزنك، ولها أمثلة. فهل نقول إنها للتقليل أو نقول إنها للتحقيق؟ الجواب للتحقيق لا شك، لكن عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون، فتكون دالة على الاستمرار، بخلاف علم الماضي فهي دالة على شيء مضى وانتهى. لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت للفظ المضارع. طيب، وثانيا: إنه لا يحزنك، مع أن أنها واقعة بعد العلم، وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة الهمزة، كما في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم. فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود اللام، لام التوكيد، وإذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال. عرفتم؟ إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال. لولا اللام لكانت سياق الآية: قد نعلم أنه يحزنك، لكن اللام تكسر الهمزة. قد نعلم إنه لا يحزنك، فيها قراءتان: لا ليحزنك ولا يحزنك ليحزنك من الرباعي من أحزنه يحزنه ليحزنك من الثلاثي حزنه يحزنه والحزن ضد السرور وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم لا يحزنك الذي يقولون ما الذي يقولون يقولون قولا منكرا عظيما يقولون لله البنات يقولون نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر إنه مجنون إنه كاهن فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه يحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هذا انتصار لنفسه أو غضب لله عز وجل أو حزن لله عز وجل الثاني بلا شك فإنهم لا يكذبونك يقوله عالم السر وأخفى عز وجل الذي يعلم ما في القلوب إنهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم وأما في ألسنتهم يقولون إنه ساحر كذاب لكن في قلوبهم لا يعلمون أنه صادق وأنه أمين وكانوا يسمونه قبل الرسالة الأمين ويرضونه ويحكمونه لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وأنكروا فإنهم لا يكذبونك أي كمل بقلوبهم بخلاف الألسن فإنهم يكذبون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ظلم الكفر بآيات الله متعلق بيجحدون وقدم عليه لإفادة الحصر والثاني لتناسب رؤوس الآيات لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه قالوا آمنا بربي هارون وموسى فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات ففيها إذن فائدتان معنوية والثاني لفظية المعنوية هي إفادة الحصر كأن المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله وإلا يعترفون بأشياء كثيرة إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون بقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقوية روحه المعنوية فإن في هذه الآية من تسليته وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي أخاه بما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركا إيش هان عليه الأمر ألم ترى إلى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون في الدنيا إذا اشتركوا بالعذاب هان عليه لكن في الآخرة لن ينفعهم وانظر إلى قول المرأة الخنساء ولولا كثرة الباقين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسى فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية الخلق وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله عز وجل ومنها علم الله تعالى بما في القلوب بقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون نظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما هذه مفعول لأجله متعال عامله جحد أي جحدوا بذلك ظلما وعلوا وانظر إلى قول موسى وهو يجادل فرعون يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علم، ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة، ما قال لم أعلم، بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همان. والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفا من نزول العقوبة العاجلة أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه. على كل حال الرجل أقر، وطريق إقراره السكوت. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين، فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله، نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون إن الله تعالى عالم ما تقول وسيجازيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجحد كفر، أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها وإن كان مؤمنا بها في قلبه فإنه يكفر، لأن أحكام الدنيا تجرى على إيش؟ تجرى على الظاهر. فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنا بقلبه، ونسكت عن من أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه، لأن هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل، إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس. ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تعوذا أي خوفا من القتل لا عن يقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت وبعد أن قال لا إله إلا الله شققت عن قلبي؟ فأمور الدنيا على الظاهر لا على الباطن، لكن في الآخرة نسأل الله أن يستر علينا وعليكم على الباطن، كما قال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وقال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طيب، إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ فالجواب نعم، بالاستكبار. فأصول الردة، فالردة لها أصلان فقط، الجحود والثاني الاستكبار. الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر، كما لو قال الصلاة الخمس غير مفروضة لكني أفعلها تورعا واحتياطا، ماذا نقول له؟ إنه كافر، نقول إنه كافر لأنه جحد. والاستكبار أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، مو عن كل شيء. على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه، لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا، لا إذا تركه عمدا يعني متهاونا به. وهناك فرق كما تعرفونه من أنفسكم، فرق بين شخص يقول أنا لا أصلي الراتبة استكبارا، وآخر يقول لا أصلي الراتبة لأنها لا تجب عليه، الثاني لا يكفر ولا يفسق، وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه، لأن الاستكبار والعياذ بالله علو على الخالق وعلى أوامره تبارك وتعالى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم سلاه الله عز وجل في طريقة أخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبلك وما أكثرهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن الرجل لا يتبعه إلا رجلان أو رجل واحد، والنبي ليس معه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما يذكرهم بآية الله ويجهر لهم بالدعوة ويصروا بالدعوة، ولكن لم يزدهم ذلك إلا هو، وهو صابر 1000 سنة صابر على الأذى والسخرية، هو يصنع السفينة فإذا مروا به كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وتأمل ملأ الملأ الأشراف وسخرية الأشراف غير سخرية أحد الناس، يعني أشد في قمع الإنسان واستهانته. كذب وأوذوا، أوذوا فصبروا على ما كذب، صبروا أي تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى، صبروا على ما كذبوا. وأوذوا يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا، يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا، ويحتمل أن تكون معطوفة على كذبت، يعني ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا، والمعنيان لا يختلفان كثيرا. أوذوا بالقول أو بالقول والفعل، عجيب جماعة بهما جميعا، حتى أن بعضهم قتل. أوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك، حتى أن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آدر أي كبير الخصيتين، وهذه عيب عند الناس. وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يبدي عورته لهم، فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر، هرب الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن الحجر لم يقف إلا في الملأ من بني إسرائيل، حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه، وأظهر الله تعالى كذبهم علنا. فالمهم أن الرسل عليه الصلاة والسلام إذاعا لا يصبر عليه إلا أمثاله، وقد قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لم يقل فاشكر نعمة الله، قال فاصبر لحكم ربك، إلى أن إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه. نعم يحيى.
9: قلنا له بالقلب، له بالقلب ولا بالجوارح.
0: نعم
9: هل يقال يعني أذان اللهوان من الفاظ الذي اجتمع تفرقا؟ وإذا
0: ربما يقال إذا أفرج أحدهما لازم منه الآخر. نعم يا سليم.
10: نظرنا في العقول من صنع الآلات اللهو يا شيخ.
0: نعم
10: نظرنا في اللي صنعوا الآلات اللهو ومصنعات بعض المصنعات، فإن هذا ذكر، ولكن بالحقيقة إن عقول
0: إيه؟
10: لأن على كل حال أنه ما حسبه مثل ما حسب المصورين،
0: يعني ابتلاء ابتلاء. هو يجب أن نعرف الفرق بين الذكاء والعقل. الذكاء سرعة الإدراك، سرعة إدراك الشيء معناها الذكاء، لكن العقل حسن التصرف، وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكي، أليس كذلك؟ يوجد من العقلاء القائمين بأمر الله عز وجل على ما يرضي الله من هو بليد، حتى روي حديث ضعيف أكثر أهل الجنة البله، البله يعني أبله لكنه موضوع، إنما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال إنهم بله في أمور الدنيا ولكنهم أذكياء في أمور الآخرة، لكن الحمد لله الحديث موضوع مستريح منه.
10: يسمعون آلات اللهو والمصنوعات التي أخيرة هذه
0: يعاقبون على مثل ما دعوا المصورين عليه. إيه لا ما نقدر نقول عليه لا، لكنهم كل من أساء بواسطة هذه الآلات فلهم نصيب من إثم.
10: مثل
0: التلفزيون مثل الدش. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. سبق أن قلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم جزاء. الحين أنت الآن بدأت بالأخير، الأول القسم المقدم،
2: الثاني
0: أحسن. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هل ذكرنا مثالا لهذا؟ هل ذكرنا لهذا مثالا أن رسولا كذب وأوذي موسى عليه السلام؟ هل هناك دليل على هذا المثال؟
2: فكان عند الله
0: نعم أحسنت بارك الله فيك. قوله وأوذوا معطوف على إيش عبد الله؟ تفضل.
11: إن معطوف على كذبت.
0: نعم.
11: وإن معطوفة على صبر.
0: على صبر؟
11: نعم.
0: غلط. نعم.
11: على كذبوا.
0: على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. وعلى ما أوذوا. نعم. وهذا الأخير أبلغ، لأنه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذاء. إلى هنا وقفنا. قال حتى أتاهم نصرنا، حتى هذه للغاية، فكان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصر، لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله، فقال عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسل، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر، وذلك لأن نقول هؤلاء الذين لم ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال، إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال أصلا حتى يكون نصر، وإما أن نقول إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي يجعله في حياته، ونصر آجل لدعوته يكون له انتصار من بعد، وآجل أيضا يكون في الآخر. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، أي لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل، لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده، كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته، وكلماته هي وحيه الذي أنزله على الرسل، وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه. ولا يرد على هذا ما جاء به النصر، لأن مبدل الحكم المنسوخ من هو؟ الله. والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله، أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نؤتي بخير منها أو مثلها، وقال عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولا مبدل لكلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لقد جاءك أيها الرسول من نبأ المرسلين. من نبأ المرسلين أي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي، هذا المعنى هو المتبادل. المعنى الثاني لقد جاءك من نبأ المرسلين أي من قصصهم وأخبارهم، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعلى هذا فتكون الآية معنى، يكون الآية معنى المعنى أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي آتى الرسل من قبله، والثاني أنه قد جاءتك أخباره وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في هذه الآية فوائد، منها بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهده بل هو سابق، لقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. فإن قال قائل ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب أن ذلك لإقامة الحجة عليهم، أي على المكذبين، لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو لم يأتهم رسول لكان لهم حجة. ولهذا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض بني آدم، حيث تأتيهم الآيات فيكذبون، لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وهذا أمر لا بد منه أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجة. فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر. وقد ذكرنا في التفسير أمثلة لذلك من القرآن ومن كلام العرب. من القرآن فيصل أن الإنسان يتسلى بغيره. نعم عبد الله.
12: طيب
0: قوله تعالى ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن أقوال العرب
2: القساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي وما يكون مثل صف
0: مثل أخي
2: ولكن خذي نفسك.
0: تمام. والواقع شاهد بهذا، لو أن الإنسان أصيب بحادث وانكسرت قدمه ثم حدث أن آخر أصيب بحادث وانكسر انقطعت الرجل مع الفخذ ماذا يكون؟ نعم يتسلى وتهون عليه المصيب. من فوائد الآية الكريمة الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر على ما كذبوا وعلى ما أولوا. ومن فوائدها أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضا بما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتهم، نصبر والعاقبة للمتقين لقوله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعهم، والأذية قد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم لا شك فيها، ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج. ويؤيد هذا قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل الله مقابل العسر واحد يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق، لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله حتى أتاهم نصرنا، لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان، قال حتى أتاهم نصرنا. وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر؟ من الله عز وجل. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرش الله يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله والحمد لله. لا تطلب النصر إلا من الله، حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك أو لا يوافقك، أطلب النصر من الله. إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله أن يصرك أو أطلب الله أن يهديك صراطه المستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلمة الله، أي لا أحد يبدله، إذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر، الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون، قال الله تعالى كن لنزول المطر فنزل لا أحد يمنعه، قال كن لامتناع المطر يمتنع لا أحد ينزله. الكلمات الكونية مفروغ منها أنه لا أحد يستطيع أن يبدلها. أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها، لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعا. في من بدل الكلمات الشرعية ولا لا؟ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، لكن هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات؟ أبدا لا يستطيعون، مهما حاولوا لا يمكن. هم لو بدلوها ظاهرا فما بدلوه فإنه باطل، والباطل لا حكم لوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل، حيث إنه لا مبدل لكلماته، غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماته تبدل. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في النسخ، أليس فيه تبديل؟ بلى فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل، وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني لا يمكن أن نلغي الناسخة لأنها كلمات الله عز وجل. قال الله عز وجل لهم مد كلماته مش بعده نعم ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ف فيها من فوائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم، إثبات أن الله يتكلم. طيب، وهذا قد ملئ منه القرآن، وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مؤكدة ذلك، لأن تكليم مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. طيب، كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف؟ بحروف، وإلا لم تكن كلاما. بأصوات ولا بغير أصوات؟ نعم، بصوت، يتكلم الله بصوت مسموع، ولا يمكن أن يكون الكلام معنى قائما في النفس، لأن هذا المعنى القائم في النفس يا إخواننا هل يسمى كلاما؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاما. الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان. ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. خالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية، من يعني من أبيانها وأبرزها، الأول مذهب المعتزلة يقولون إن كلام الله أصوات مخلوقة، خلق الله أصوات كما خلق أصوات الرعد والصواعق، فهي مخلوقة تماما بائنة عن الله، وإنما نسبت إلى الله تشريفا لها، كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك. الطائفة الثانية الأشاعرة الذين يدعون أنهم هم الذين جادوا المعتزلة، قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى القائم بنفسه لا يسمع وليس له صوت ولا حروف، ولكنه خلق أصواتا وحروفا لتعبر عما في نفسه. بالله عليكم، أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق، كما قاله بعض علمائهم، قال إنه لا فرق بين المعتزلة لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة وهو كلام الله حقيقة، وأولئك الأشعرية قالوا ليس كلام الله حقيقة، كلام الله هو الذي القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله. فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب، المعتزلة أقرب إلى الصواب. أما أهل الحق السلف وأتباعهم من الأئمة فقالوا إن الله عز وجل يتكلم، نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب، ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه. طيب، فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلا أو كثيرا يكون بكلمة كن؟ فالجواب ظاهر النصوص هكذا، كل ما خلقه الله يقول له كن، ولهذا كانت كلمة الله لا نفاد لها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما أمر به، كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن. ولق نعم، من فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالقسم واللام وقد. من فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال في آية أخرى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة اقتربت الساعة، حتى قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر جمع جسار وهو المسمار، كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات، وذلك لأن هذا من البلاغة، ولأن هذا مما تصغي له الأسماع، ولأن ذلك مما تطرب له القلوب. فهذه ثلاث فوائد لتناسب الآيات الكريمة. ومن فوائد الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمدا خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني الذين أرسلوا. فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية، وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه، نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني ولكن كان رسول الله.

0: لا يقولون هذا استبعادا، ولكنهم يقولون استعجالا، يستعجلون نفس الله، لا استبعادا ولا شك. نعم.
1: بارك الله فيكم. قررنا في درس التفسير السابق،
0: نعم،
1: ان اصول الردة تكمن في الجحود والاستكبار، وانه قد يخشى على الانسان اذا ترك المسنون استكبارا يخشى ان يكفر.
0: نعم.
1: ثم مر معنا بالامس حديث الذي ابى ان ياكل الا بشماله.
0: نعم.
1: ففسره النبي صلى الله عليه وسلم انه ما منعه الا الكبر.
0: نعم.
1: هل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على ان هناك كبر دون كبر غير مخرج من المله؟
0: اي، احنا نقول يخشى ليس معناه انه مؤكد، لكن اذا صدر هذا الاستكبار عن كراهيه الشرع الله عز وجل فهو كفر، كما قال عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وان كان كبر عليه اعراضهم. وان كان كبر عليك اعراضهم، لا شك ان كان تحتاج الى اسم وخبر، وكبر تحتاج الى فاعل. فهل نقول إن كان اسمها ضمير الشان مستتر وكبر عليك إعراضهم خبرها، أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه كان تطلبه اسما وكبر تطلبه فاعلا؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أوجه. يعني فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك إعراضهم، وذلك بما كان في نفسك من الحزن والأسى، فحاول أن يهتدوا على يدك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، ولكن ليس عليك إلا الصبر. وهذه الجملة إن كان كبر عليك إعراضهم أتى بعدها جملة شرطية أخرى: فإن استطعت. وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين، فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، جواب الجملة الأولى. وهذا يوجد حتى في القرآن وفي كلام العرب، أما في القرآن كهذه الآية، وكما في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا شرط داخل شرط. ومنه في قول العرب: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه، وتجدوا هي جواب الشرط. المهم إن كان كبر عليك إعراضهم، هذه جملة شرطية. الجملة الأولى يعني جملة شرطية في ضمن جملة شرطية أخرى. الأولى: إن كان كبر عليك إعراضهم. الثانية: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. جواب الجملة الثانية محذوف التقدير: فافعل، ولن يمكنك ذلك. فإذا كان لا يمكنك، فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها. وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليه، لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعل. كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق عليك. فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقا في الأرض، أي تطلب نفقا في الأرض، والنفق هو استرداب، يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض. فالآية هنا: فتأتيهم بآية. أو سلما في السماء، تبتغي سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى الجو، فتأتيهم بآية. فبين الله عز وجل له النزول والارتفاع، لا يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات، ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات. واضح المعنى؟ واضح. إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع، فإنه لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات، كما قال عز وجل في آيات أخرى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شرطية، فعل الشرط

0: شاء جوابه لا جمع. لكن أين المفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقا للفظ الجواب أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم بقوله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، وقدره آخرون بقولهم ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. أيهما أنسب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. الأول. الثاني. نعم لا، الثاني، أن نقدر المحذوف مطابقا للموجود، أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية، لأنهم قد يهتدون ولا يجتمعون. وهذا أيضا ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابها. ولو شاء الله ما اقتتل، ماذا نقدر؟ ولو شاء الله أن لا يقتتل ما اقتتل. فتقدير الشيء مطابقا للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا. فما بين أيدينا هو المتعين. إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأن القلوب بيد الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين الإسلام. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لأن الأمر كله بيد عز وجل. فلا تكونن من الجاهلين، نهي مؤكد. نهي مؤكد جمعة بإيش؟ النهي هنا مؤكد بإيش؟ فلا تكونن من الجاهلين بدون التوكيد، يعني ينهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين. والجهل نوعان، جهل سفاهة وجهل انتفاء علم. أيهما المراد؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. مثال جهل الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي بالسفاهة. وليس المرض بالجهالة انتفاء العلم، انتفاء العلم، لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم. إذا فلا تكونن من الجاهلين بإيش؟ أي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه. فإن قال قائل هل يلزم من النهي تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الجاهلين؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروط. إذن فلا تكونن من الجاهلين، لئن شرط لا يحبطن عملك وأشباهه. فلا تكونن من الجاهلين أي من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه. انتبه، فأنت يا محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك إعراضهم وحتى تحزن لعدم إيمانهم، لأن ذلك من حكمة الله عز وجل. نعود إلى استخراج الفوائد. في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام. هل هذا انتصار لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك، وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن لا يهون عليه إعراض الناس، بل يكون كبيرا في نفسه، لكن لا تعصبا لما هو عليه، ولكن إيش؟ من أجل مصلحة الآخرين. إذا رأينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام، فهل يشق علينا هذا أو لا يشق؟ نعم يشق، لا شك أنه يشق علينا. وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة، نرحمه، هو حقيقة لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله، فإن رجع إلى الحق فهذا المطلوب، وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. رجل زاني زنى وهو من علة القوم ومن أهل الخير، إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له، كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به، كما قال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال في قدر الله، قال في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أفهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش عثراتهم إلا الحدود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل له دون أن يذكره بعينه. وجهه أن الله قال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، بدل من أن يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لأن هذا هو المتوقع، أن يقول: إن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لكن الله تعالى ضرب مثلا حتى يكون مقنعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا. ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبه: الملاجئ قسمان، الملاجئ قسمان، إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء، هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء، طلب الشواهد للصحة، صحة ما يقول الإنسان، الظاهر أن الثاني أولى، لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له، ولهذا قال: فتأتيهم بآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لكل نبي من آية، وهذا من حكمة الله عز وجل. أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول وقال: أنا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فأطيعوني بدون أي آية، هل يكون هذا من الحكمة أو لا؟ ليس من الحكمة، ومن كذبه فهو معذور، وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب، كذا يا محمود؟ طيب، إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسلين إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل، بقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة، إن الله تعالى قد شاء جميع أفعال العباد. ومراتب القدر مرت علينا كثيرا، وهي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. عادل، اقرأ البيت، لا بدون واو. وخلقه، نعم، هذه المراتب 4. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين، وهذا أمر لا بد منه، لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان، ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر، أليس كذلك؟ كما أنه لولا الحلو ما عرف المر، وهذا واضح، يعني إن لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة. ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد، لأنهم كلهم إما مؤمنون وإما كافرون، فمن يجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس سيكونوا كلهم إما على منكر وإما على معروف. لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرين ما دعوا. واضح؟ إذن من الحكمة أن الله خلق جعل الخلق صنفين. لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر، أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس، ما دمنا نقول إن الكفر بمشيئة الله وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين، أفلا يقول الكافر إن هذا ظلم لي؟ فالجواب لا، كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليا لما قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالشقاء فهل أساء إلي أم لم يسع إلي؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعيد السؤال الأول: أرأيت إن منع الهدى وقضى علي بالشقاء أحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام بمعنى
1: لا أحد أظلم،
0: ما هي فائدة الإتيان بالاستفهام عن النفي؟
1: تأكيد النفي،
0: تأكيد النفي. وغير
1: أي لا أحد أظلم من هذا،
0: إيه لك وغير
1: حصر في هذا.
0: لا، كيف كان أبلغ في النفي؟
2: يكون مشرفا بالتحدي،
0: يكون مشرفا بالتحدي يعني متضمن للتحدي، كأنه يقال: إن كنت صادقا فبين لي من هو أظلم. طيب، يرد مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذا، مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. فكيف نجيب؟
1: نجيب أحسن الله عليك يا شيخ، لأن هذا خاص بهذا الذنب، أي في منع المساجد، لا أحد ممن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا افترى على الله كذب، كل واحد خاص.
0: يعني معناها أن منع محل العبادة أو المعاملة أو الدراسة أعظمها من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيكون هذا أمرا نسبيا. طيب، والافتراء أعظمه
1: من افترى على الله كذب أو كذب
0: بآياته. الافتراء على الله كذب، هل هناك جناح آخر؟
2: كل هذه اشتركت في المظلمية،
0: الأظلمية.
2: المظلمية،
0: نعم،
2: كل مظلمة حسنة.
0: طيب، تكون كلها اشتركت في أنها أظلم شيء. نعم، وكل إنسان وكل شيء وعقوبته. قوله: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، قد وجدنا من أفلح وهو ظالم،
3: يظهر أنهم قد أفلحوا في الدنيا لكن لا نعرف الحقيقة أمرهم، قد يصيبهم من الأمور النفسية والباطنية ما لا نعرف. أما في الآخرة لا شك أنهم سوف يحاسبوا على ما فعلوا في الدنيا ولم يفلحوا.
0: نعم، يعني كأنك تقول: الفلاح أنواع، هؤلاء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا فإنهم لم يفلحوا في الباطن، تجد نفوسهم في حسرة في حزن في ألم. نعم، أو يقال شيء آخر: لا يفلح الظالمون، يعني فلاحا مطلقا لا ينتكسون بعده. أو يقال: لا يفلح الظالمون في الآخرة، لأن لو قدر أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم اليوم الآخر لا يفلحون فيه. إذن النفي يكون محمولا على أحد الوجوه الثلاثة. صحيح. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، الضمير يعود على من؟
2: على هؤلاء المكذبين.
0: على هؤلاء المكذبين. طيب، هل ينتفعون بهذا الاستماع أو لا؟
2: وجعلنا على قلوبهم أكنة.
0: الجواب نعم ولا لا؟
2: لا،
0: ها؟
2: لا ينتفعون.
0: لا ينتفع. الدليل
2: قال سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوب أكنة يفقهون
0: وفي أذانهم
2: وقرا
0: وإن يروا
2: كل آية لا يؤمنوا بها.
0: تمام، ثلاث أشياء. طيب ما هي نهاية مجادلتهم؟
2: مذكورة في الآية.
0: ما هي؟
2: أنهم يقولون في النهاية قولا جحدوا به واستيقنته أنفسهم إن هذا إلا أساطير الأولين.
0: طيب المكابرة، نهاية المجادلة المكابرة، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. واضح؟ مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة، تجد واحد منهم يقول نحن ما ثبت عندنا هذا، حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا هذا، أو يقول فيما يحتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول، وهذا أكثر ما يكون في الرافضة. ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم، وهذه مكابرة مشكلة. المكابر ما تستطيع أن تقنعه أبدا، لكن قد يهديه الله عز وجل، قد يهديه الله عز وجل. إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا هذا أساطير الأولين وليس وحيا ولا نعترف به. ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه؟
2: ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه، وينأون عنه ينهون بأنفسهم أن يسمعوا.
0: نعم، أي يبعدون بأنفسهم وينهون الناس عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الضرر في هذا الحال عليهم أو على الرسول؟
2: يبعدون إلى أنفسهم.
0: نعم، وما يشعر. بارك الله فيه. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على الماء، الخطاب لمن يا فراس ورش؟
4: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وأمته تتبعه.
0: أو لكل من يتأتى خطاب هنا، يعني لو ترى أيها الرائي أو أيها الإنسان، لقد أن نضع أكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقفوا على النار، من يقفهم عليها؟
4: الله عز وجل،
0: الله عز وجل بواسطة الملائكة. طيب قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، ما معناها؟
4: يتمنون
0: أن
4: يرجعوا إلى الدنيا
0: فلا
4: يكذبون بما
0: جاءهم كذب جاءت به الرسل. يعني نرد ولا نكذب على النصب، يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا مع كونهم لا يكذبون. طيب فيها قراءة ثانية يا ليتنا نرد، والحال أننا لا نكذب. والفرق بين المعنيين أن الأول تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات الله فهو داخل في التمني، أما الثانية ولا نكذب فهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يكذبوا بآيات الله. طيب هل صدقهم الله فيما قالوا؟
4: لا.
0: الدليل
4: كذبهم.
0: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قولهم أن نكذب هذا وعد كاذب. هل في هذا ما يدل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة؟
4: لا.
0: نعم، وجهه
4: يعني
0: أنهم يقولون وأنهم يتمنون، والناس في الآخرة كحالهم في الدنيا، يعني أنهم عندهم عقول يجادلون ويدافعون عن أنفسهم. آدم خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ما معنى تكذيبهم بلقاء الله؟ إنكارهم بعد، يعني أنهم يكذبون بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب وما خسرهم؟ هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الدنيا في الدنيا والآخرة، لأنهم لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا. واضح؟ وهذا حق، هذول هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. قولهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ما معناها؟
4: يعني
0: أنهم
4: يحسرون على ما فرطوا
0: نعم
5: للندم يقولون هذا للندم على ما فاتهم من قبول الإيمان. قالوا هذا قالوا ذلك ندما وتحسرا على تفريطهم في الإيمان
0: على تفريطهم في الدنيا حيث لم يستغلوا الأوقات فيما يرضي الله. لو قال لك قائل يا حسرتنا هل الحسرة تنادى؟ أجلش
5: يا هنا للتنبيه
0: للتنبيه ماذا تقول؟ صحيح. فإلى أن يا إذا دخلت على ما لا يمكن أن يصلح للنداء فهي للتنبيه. ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون ومثل ما الآية السابقة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب أحسنت. قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم هل هذا على حقيقته؟ في الآخرة على حقيقته يعني تجعل هذه الأوزار بمنزلة الأشياء المحسوسة التي تحمل على الظهور زيادة في فضحهم وتعذيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب ويجيب معناهما واحد والجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون. والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك لأن سماع الإدراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر ويدل على أن على ذلك أي على التفريق بين سماع القبول والإذعان وسماع الإدراك. قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون وينقادون. يقول عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين أعرابها فاعل نعم فاعل يستجيب الذين يسمعون ثم قال والموتى يبعثهم الله. هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق. والموتى يبعثهم الله. الموتى جمع ميت. وهل المراد موت القلوب أو موت الأجسام؟ في ذلك قولان للعلماء. بعضهم قال الموتى يبعثهم الله أي موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم. وبعضهم قال الموتى موت الأجساد يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما فما القاعدة؟ أن تحمل عليهما جميعا. فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم. والموتى موت الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله. فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث. يبعثهم الله أي يخرجهم من قبورهم يوم القيامة ثم إليه يرجعون يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل ويكون أمرهم إلى الله تعالى. وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. في هذه الآية الكريمة حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين إيش يسمعون إيش سماع إدراك ولا سماع قبول وإذعان؟ سماع قبول وإذعان. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى. مأخوذ من القاعدة المعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم. مثال ذلك قوله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع. وكذلك الأمان كلما كان آمن فهو أخير. المهم من هذه القاعدة مفيدة كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث وهو أعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال أخبرني على الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومنها أيضا أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون، كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع جثة، فكذلك هؤلاء الكفار. ومنها تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم. ومنها قدرة الله عز وجل الكاملة، وذلك بالبعث. والبعث الذي يكون ليس يأتيك الإحياء شيئا فشيئا، وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرا ثم ينمو حتى يتكامل. البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة. اقرأ قول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل لقول ثم إليه يرجعون. وهذا الرجوع فيه حصر طريقه تقديم المعمول في قوله إليه يرجعون. وفائدة هذا التقديم، يعني تقديم المعمول في هذه الآية، لفظية ومعنوية. أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله، وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة. انظر إلى سورة طه كلها آخرها الألف إلا قليلا، لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الآيات، وإلا من المعلوم أن موسى أفضل من هارون. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية، لولا نزل عليه آية. قالوا أي المعاندون المكذبون للرسول المتعنتون، لولا نزل عليه آية من ربه، لولا نزل عليه آية من ربه. وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترحوها، مثل قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ومع ذلك يقولون لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب، سد هذا الباب، أعني باب الاقتراح على الله عز وجل. فإنما الآيات عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق. والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا، هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا. هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة، ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا. هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. وقوله لو أنزل عليه آية من ربه، آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته. وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم، لأننا لو سميناها معجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر، لكن آية تحدد المعنى وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبدا، إنما يعبر عنها بإيش؟ بالآيات. وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل، وفي هذا التعبير تكبر وتعالي، حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله، كأنهم في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر، من ربه، ما قالوا من ربنا ولا من الله. قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس بعاجز على أن ينزل آية، بل هو قادر. لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليها، على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله، فهو قادر على أن ينزل آية، ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلب هؤلاء، لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية، وقد يقترح ما يرى أنه آية وليس بآية. لذلك نقول الآيات عند الله عز وجل، ولهذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه يريد أو لا يريد؟ نعم لا يريد، وإذا لم يريد لم يكن، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات، وهو قادر على أن يأتي بآية وقادر على أن لا يأتي بآية، فهم جهلة. ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بآية، بل الذي يأتي بها هو الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين، حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليه آية. ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنه باطل. آيات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة معلومة، من آياته العظيمة هذا القرآن، هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لواد في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سحرت الباب وأعجبتهم إعجابا كثيرا، لكنهم معاندون. كذلك آيات كثيرة حسية، مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم إيش؟ مستكبرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استكبار هؤلاء وترفعهم، حيث قالوا من ربي، لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله، كأنه في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في جانب آخر. من فوائد الآية الكريمة انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدافع عنه. لما قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لا شك أن هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يجيب عنه انتصارا له، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل، تقول إن الله قادر على أن ينزل آية، هذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز، لقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء. لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف. الله عليم قدير. طيب، هذه القدرة تتعلق بكل شيء، على كل شيء قدير، ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل. هذا كلام فاضي. الله عز وجل أطلق قدرته، والله على كل شيء قدير. فيه عبارة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. لا فاضي، يعني العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه، فهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل، لأنه ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه؟ نسأل الله العافية. فالجواب نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه، والهلاك نقص، فلا يمكن. وهذا السؤال غير وارد، لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده، يظلون الناس، فإذا مات العابد لم يكترث بذلك، وإذا مات العالم فإنه يفرح فرح عظيم. إذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به؟ قال لأن العالم أضر علي من العابد. العابد إذا مات لم يفقده إلا نفسه، والعالم تفقده الأمة. العالم إذا اهتدى هدى الله به أمة، والعابد في مسجد. وإن شئتم ضربت لكم مثلا، يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له فلان هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في بيضة؟ هل يستطيع؟ هل يقدر؟ العابد قال لا، السماوات كلها بيضة. نعم، يقول بعقله العابد، أنا أقولها عنه يعني لما أعلم، يقول أنا لو بقيت ببيضة ما حملته. نعم، كيف السماوات والأرض؟ ما يصير. يا أخي، راح للعابد من العالم قال له هل يقدر أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاء المندوب قال يلا شوف، هذا العابد كفر وهو لا يعلم، أنكر قدرة الله عز وجل، وهذاك آمن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على كل حال، أنا قصدي أن هذه المسائل التعمق بها غلط. أثبت ما أثبته الله لنفسه وهو أن الله على كل شيء قدير، وأعرض عما سوى ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته، بمعنى أن ما لم يشأه لم يكن وإن كان قادرا عليه، بقوله قادر على أن ينزل آية، يعني ولكنه لم يشأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر، لأنهم لم يتفكروا، ولو تفكروا لعلموا، لكنهم معرضون. ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. استمع، سبحان الله، ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو ثنتين أو يزحف على بطنه، أي دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطيور على اختلاف أنواع، وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف أنواعها، كلها أمم مثله، أمم مثله، تختلف في أجناسها، تختلف في ألوانها، تختلف في قدراتها، تختلف في أرزاقها، تختلف في لغاتها، كما أننا أمم. وقوله طائر يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد، لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كما إذا قلت يمشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك، فهو من باب التوكيد. وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات، لأن الطائرات تطير لكن ليس بجناحيه، فهذا غلط، لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا. فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيد. على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطير، على الطير فيها جناح من يسار يمنعها من التأرجح، فيها أيضا هواء والطير يطير بالهواء، فيها أيضا انخفاض الأجنحة عند النزول وارتفاع عند الطلوع. المهم أن الذي سمعنا ورأنا ورأيناه في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطلوع. إلا أمم أمثال هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفة في الأحجام في الألوان في القوى في كل شيء، أيضا مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت؟ نعم ما تعرف، ولا العكس، لكن بقرة مع بقرة تعرف، وهرة مع هرة تعرف. تأمل سبحان الله تجد الهرة لها أصوات مختلفة، إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص، إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص، تجد تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها سبحان الله، صوت غير العادي. كذلك لغيره مثل كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين. ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش. ويقال إن أذكى ما يكون النمل، النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب، هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل، ينظر للمستقبل، فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره، وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب، يأكل من أجل أن لا تنبت، لأن يعني لو نبتت فسدت عليه، فيأكلها لأن لا تنبت. ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به، خرج به مهما كان، خرج به ينشر لأن لا يفسد ولاتقاء رائحته. وهذا مشاهد، يعني مشاهد مشاهد غيره. وسأل سائل يقول هل يجوز إذا رأيت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز أني أخذه؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ ها؟ كيف؟ النمل لا يملك، لكن هو قوته ما خير، أتاكل النمل أنت؟ طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط لأن حرمة الآدمي أبلغ من حرمة هذا؟ ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحية، هي محتاجة، فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطرا لذلك فهو مقدم، إذا لم يكن مضطرا نظرنا، إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن يأخذ، وإلا فيبقيه له، يعني أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الأرض. نعم، نظير ذلك أيضا وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران، لحم تساوي، هل لك أن تأخذها من هذه الهرة؟ نعم هذا صحيح، لأن الهرة الآن سرقة. نعم، فيؤخذ منها ويرد إلى صاحبه، لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية معلوم أنقذها وأعطها الجيران. طيب، المهم أن هذه الدواب أمم أمثال ولها عجائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه الأمم. نقف على هذا الأسئلة. نعم نرى إيه؟ طيب، هذا سؤال مشكلة، يقول نرى بعض الهرر في مكة تأخذ الحمام، هل لنا أن نمنعها؟ أنت قادر على إنقاذ هذا الطير، فيجب عليك أن تنقذه، لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها. نعم، لا لا، المراد ما فيه الروح. نعم، إيه لكنها راحلة. نعم، إيه مصالحة يعني، يعني تأخذ النصف. طيب، إذا أخذت النصف ألا نقول يجب عليك أن ترده إلى صاحبه؟ ما هي النملة؟ المزرعة اللي حولها، يعني في الغالب أنها تأخذ من اللي حولها، هل نقول خذ هذا الحب وأعطيه صاحب المزرعة؟ نعم، فيصل،
6: ورد عن بعض الأخوة يكلمون النمل في بيت النمل
0: في بيتها في حديقة كذا، ثم يقول وجيء يذكر حياته صوت واحد من جوابها قريب، خرجت من بيتها ودخلت بيت الحجاج، يعني خاطبها، وش قال؟ سبحان الله. الله سبحان الله. إيه؟
6: عندنا في المسجد المسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كبير جدا. فجاء أحد الأخوة رجل مستقيم من الأخوة وقال أصل الدنيا أن تخرج من هذا المسجد. فهذا المسجد يعني من دولة يعني فيها سكان. فلما جاء الأخوة ما وجد
0: اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرا ايات من القران ثم ترحل النمل عن بيته، وهذا يدل عنها ان تفهم قصه سليمان، واضح ان تفهم. نعم، ما عدد الوجه يقول هي الآيات. نعم، ذا حميد،
7: يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار غالب أن يقرصهم قد يؤذي هذا النمل.
0: نعم نعم،
7: هل لنا
0: يعني معلوم إذا لم ندفع على أهل القتل، لكن إن جربنا الغاز هذا الوقود إذا صبيته على جحفه وحفره خلاص ترحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما المراد بقوله بجناحيه؟ فضل لا بجناح يطير بجناح المراد بها
7: جميع الطيور.
0: إيه لكن المراد إيش؟ يعني لو قال قائل يستغنى عن قوله بقولها طائر عن جناح
7: بالتأكيد.
0: هذه بالتأكيد.
7: نعم.
0: كما يقال
7: يسمع بأذنيه
0: يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه وما أشبه ذلك. طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة؟ خلق لا معنى أمم يعني أصناف. إلا أمم مثالك أصناف. نعم كل صنف له حاله الخاصة. تمام. طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحنا. ويدبون هالأرض كل ذلك إذن هذا وجهد لك يجبون على الأرض. طيب لو قال قائل هناك ما من يمشي على بطنه إبراهيم يجب في هذا لأنه يجب على الأرض. تمام. قوله عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ لا كيف تبني على هذه؟ قال الله عز وجل تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني أهملنا. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ يعني ما أهمل الله شيئا إلا كتبه في اللوح المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب، لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أنه مدرك. ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا. فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك. على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جدا وهي من صنع البشر. هذه الأقراص، الأقراص يسمونها الليزر، تحمل كثيرا جدا من الكلمات. وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائدة للتوكيد. وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبدا، لأن القرآن لفظ ومعنى. لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية، يعني زائد إعرابا. أما معنى فلا، ما في كتاب الله شيء زائد. واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله. يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون أي يجمعون. كل شيء، كل شيء يحشر يوم القيامة. ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها. لا تستغرب. الواجب عليك إيش؟ أن تصدق، تصدق. والمسألة فوق ما يدرك العقل. كلهم يحشرون إلى الله، كلهم يقتص للمجني عليه من الجاني عليه. حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها في الدنيا. سبحان الله كمال العدل. ولهذا يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه أيضا ما لم يكن سابقاً.

الله عز وجل إلا وهو مكتوب عند الله. ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي، بمعنى أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغته. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن يؤكد الشيء بما يزيده قوة جاء به القرآن. ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الإقسامات على الشيء، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وما أشبه ذلك. هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا، لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فجرى التعبير على ما كان العرب يعبرون به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، يجب أن يعرف قدر نفسه. فهو بالنسبة لعظمة الله، لعظمة الله عز وجل كالنملة، أمم أمثاله. إذا لا تترفع ولا تتعلم، ما أنت إلا مثل هذه الدواء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لم يفضل بنو آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله. وما يهم بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ. لماذا يا آدم؟ غلط. نعم، لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قال على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل. فهمت؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ، كل شيء كتب، بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الله تعالى أمره، أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة مآلها إلى الله عز وجل، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. الجملة هذه معطوفة عطف جمل، والذين كذبوا بآياتنا أي قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بها، جاءوا للآيات الكونية وقالوا هذا سحر، كما قال فرعون حين رأى آيات موسى قال هذه سحر، وكما قال الله عز وجل عن قريش ترفت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يقولوا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فكذبوا بالآيات الكونية، كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصفوا الرسل بالكذب، بالشعراء، بالكهنة، بالمجانين، بالمسحورين، وما أشبه ذلك. وهذا التكذيب بإيش؟ بالآيات الشرعية. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات، ثلاث أحوال لهم. صم بأذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع، فلا يسمعونه سماع انتفاع، فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع. بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل. في الظلمات لا يبصرون، الظلمات محيطة بهم من كل جانب، لأن فيه تدل على الظرفية، والظرف محيط بمظروفه، فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة، السمع والبصر والنطق والعياذ بالله. وفي هذا

0: قال الله عز وجل في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من يشأ الله يضلله، الجملة شرطية، فعل الشرط يشأ وجوابه يضلله، أي من يشأ الله إضلاله يضلله، لأن الأمر أمره عز وجل، لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى. من يشأ الله يضلله فيعمى عن الحق ولا يصل إليه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ونقدر هنا: ومن يشأ هدايته يجعله، أن يصيره على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم لا عوج فيه، وهو الإسلام. وفي هذه الآية من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بآيات الله، وأنه لا سبيل إلى هدايتهم. لماذا؟ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع، وكذلك في الظلمات، وأنهم لا ينطقون بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل. ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في طلب الهداية والاستعادة من الغواية، لأن الأمر بيد الله. فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة، بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله، بدون أي حكمة، أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ فالجواب الثاني، أنها مشيئة مقرونة بحكمة، وهذا هو المتعين، لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة. انظر في أحكام الله، قال الله تعالى في آية المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في الأمور القدرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكام، بل هي مقرونة بالحكمة. ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب: قد تكون معلومة، وهذا والحمد لله والأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقاء فيه، مستقيم. ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه، لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما. إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا، لأن الهداية فضل من الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنيا على حال العبد، بقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة، ولا بد من أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، نعم، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل: أي يا محمد، وإن شئت فقل. إن الخطاب عام ليش؟ لكل من يصح خطابه. أرأيتكم، قال العلماء: أرأيت بمعنى أخبرني، والتالي الخطاب فاعل، والكاف للخطاب توكيدا وليس لها محل الاعراب، والميم علامة الجمع. وأرأيت تحتاج إلى مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني، لأن الرؤية هنا علمية. قالوا المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية أغير الله تدعون. هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال، فيكون التطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون، بين الله من يدعون عند الشدة، قال بل إياه تدعون. نعود للإعراب، أقول الهمزة للاستفهام والرؤية هنا علمية، والتاء فاعل، والكاف للخطاب توكيدا، والميم علامة الجمع. ورأى العلمية تنصب مفعولين، المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام، والذي يناسب المقام هنا إيش؟ حالكم عند الشدة. وجملة أغير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني، يعني أخبروني إذا وقعتم في الشدة أتدعون غير الله؟ الجواب لا، إذا غشهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله. والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله، وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني، دعوا علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك، فصار حال المشركين خيرا من حال هؤلاء. طيب، وقولوا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم، ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم. ثم قال بل إياه تدعون، بل للإضراب الإبطال، إبطال أنهم يدعون غير الله، وإياه مفعول مقدم لتدعون، وتقديم المعمول يفيد الحصر، المعنى بل لا تدعون إلا الله، فيكشف ما تدعون إليه، يكشف بمعنى يزيل، كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر، فيكشف ما تدعون إليه أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل، أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله، فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله، قد يشاء الله عز وجل، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة، وقد لا يشاء، حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. وتنسون ما تشركون، تنسون بمعنى تذهلون عنه بشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء. وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك، أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر، وهما متلازمان، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمرين. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش؟ إنا نسيناكم، وقال نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغل ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل. لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم. إيه نعم. ها؟ إيه نعم. المعنى أعلمت فأخبرني. له أيه بس تفسير بالمعنى مو باللفظ. تفسير الذي قال بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بالمعنى. أما المضارع اللفظ فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأ. نعم. ها؟ ها؟ إنما يستقي ما يستقي لأن السياق يعين أحد المعنيين فهنا السياق يعين أنه لا له محل. ايش هو الإشياء حتى لا أحد يقول إنه دعا ما حصل لأنه مقيد بالمشيئة. نعم يحيى
1: الذين يحدثون الآيات هل يدخلون في قول الذين يكذبون بالآيات؟
0: هو التحريف بارك الله فيك يعني بمعنى التأويل إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل في ذلك. أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهو لا يدخل في ذلك. والتأويل الذي يقبل إذا كان اللفظ يحتمله ثم إذا كان هناك ما يرجح المعنى الآخر ولكن يعتمد المعنى هنا ليسوا معاندين لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. نعم لا لا ما كذب هؤلاء يدخلون في المستكبرين ما نسلم

هذا الحديث ما أعرفه، هذا الحديث لا أعرفه، لكن لا شك أن المؤمن أفضل من الكافر وأعظم حرمة. يسأل المخلوقات ما يجوز، إنما قال فضلناهم على كثير من خلقنا كثيراً.

0: معروف منكر. هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولا أسألك رد فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأن يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيه، ولا رد قضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأرسل، مثل ما صار هل الإنسان مسيئ أو مخير؟ أحد يسأل هذا السؤال، نفس الذي سأل هو مخير ولا مسيئ؟ الجواب مخير، هو اللي يختار الإنسان.
1: بارك الله فيكم. من الكثير أن أجسد الفقراء وكذلك الكتب في مقدمة والصلاة والسلام على أشرف خلق الله.
0: غلط. وإن كان بعض العلماء أرضى قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا ثمين عن الشقاق، لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم. جاء في الحديث خيرته من خلقه، والمراد خلقه لا الآدمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إن جاءوا تدعون. سبق الكلام عنها وفوائده. من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية، الآية هنا بعدها فوائد، منها تقرير الإنسان بما لا يكونه دفع، تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يكونه دفع، وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله. فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء؟ وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة، المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني لا بد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون. ومن فوائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا، لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل ذلك المظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، فهذان صنفان تجاب دعوتهما المضطر، والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه فيرحم المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا، أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ الظاهر الثاني، وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله، فالرافضة مثلا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى من؟ إلى أئمتهم، علي بن أبي طالب أو الحسين أو غيرهما من أئمتهم. ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربما يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال وتنسون ما تشركون، معنى تنسون هنا بمعنى تتركون، يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونها. وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو
2: إيش؟ أو الذهول لشدة ما نزل به. ثم قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير. لقد، قال أهل العلم، واللام موطة للقسم، يعني أنها تمهد القسم، فيكون قبلها قسم صالح بن هارون، قسم مقدم، واللام موطة للقسم مؤكدة له، وقد مؤكدة أيضا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاث. أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. أمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما. وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى: والذكر بعد أمة، أي بعد زمن. وترد بمعنى الطائفة كما هنا، أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك. هل ترد لغير هذا؟ ترد بمعنى الرابع لكني نسيته، نعم، وهو وهو الدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. فلها في القرآن الكريم أربعة معان. وقوله إلى أمم من قبلك، يعني كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتمهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أخذناهم بالبأساء. ألف هذه عاطفة، وهذه عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، لكن في الآية حذفا تقديره: فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك. وهذا يسمى إيجاز حذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان: إيجاز قصر، وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة، وإيجاز حذف، وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق. فهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئا محذوفا، والتقييد: فكذبوا. فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأس يعني الشدة، والضراء التضرع، لعلهم يتضرعون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن هل حصل هذا؟ يقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي عذابنا، تضرعوا. لولا هنا بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم البأس تضرعوا؟ الجواب: لا. لهذا قال: ولكن قست قلوبهم، أي صلبت ولم تلن، وبقوا على ما هم عليه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين بمعنى حسن، حسن لهم ما كانوا يعملون، يعني من المعاصي والكفر والشرك. ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم، بل زينه لهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان مراد به الجنس، وليس شيطانا واحدا معينا، بل الجنس، كما تقول الإنسان مراد به الجنس. ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى ترك وأعرضوا عن ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من نعيم الدنيا. فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا، أي فرح بطر ومرح بما أوتوا، أي بما أوتوا مما فتح الله عليهم، أخذناهم بغتة. أخذناهم بإيش؟ بالعذاب. بغتة أي شيئا باغتا لم يقرأ لهم على بال، لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم، إذا هذه فجائية، والمعنى فاجأهم الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمة أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل بلسان قومهم أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا ما الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث. وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم، إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون بهم فيبقون جاهلين. ومن فوائد الآيات الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، المحجة يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفوا، لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيف نتوضأ ما عرفوا، كيف نصلي ما عرفوا، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتعامل ما عرفوا. فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة للمخاطب، حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطب بقوله فأخذناه، ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ، فيكون أشد هيبة وقعا في قلوب المخاطب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء لكن لحكمة، لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، يدل على كمال المشرع. ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما ذهبت تعلم، فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه، والصلاة لها نظير إذا لم تصلي اليوم صلى غدا. ما قالت هذا؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ف فجعلت مجرد الحكم هو الحكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد نعلم. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي، بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته. وأحيانا يكون على الشيء تعبدي وليس وهو معلوم الحكمة، وأحيانا يكون القول صوابا. طيب، من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة، وهذا غلط ونقص. قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل الشيء لغرض نقص. ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، منزه عن الأعراض، والثاني الأبعاض، والثالث الأغراض. أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك. ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، ينكرون النزول إلى السماء الدنيا. والأبعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبه، والأغراض يريدنا بها الحكمة. فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب على هذا سهل، هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثاني قطعا، وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى، والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل. ثم قال فلولا جاءهم بأسنا لآخر، من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين، أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، قسوة نسأل الله العافية. وكان الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي. فإن بعض الناس إذا ابتلوا ببلاء قال إيش هذا؟ إيش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله، ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه، فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد، والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء، في الأرض ما يشاء، في الرياح ما يشاء، كذلك أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء، لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء. ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاته، وما أكثر السيئات. أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين. فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. ومن فوائد هذه الآية إثبات قسوة القلب بعد لينه، بقوله ولكن قست قلوب، وكما في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا، فكلاهما حدثان. والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه ألين هو أم لا، أم مخبت لله أم لا، أم مخلص لله أم لا. الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه، أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، هي الصعبة. حرر القلب من رق المعاصي حتى تتحرر. فإذا قال قائل ما دواء قسوة القلب، وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأن تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر، كلام الله خالق السماوات والأرض، وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به. ثانيا كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة، لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان، وليس فيه صعوبة. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومنها مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا. وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك تبرعا، وإما أن يبيعك، وإما أن ترى منه رائحة طيبة. احرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتبع بهم وانفعهم، لأن ما كل أحد معصوم، أن انفعهم وانتفع بهم. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الصغار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب وجرب تجد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأتى دور الأسئلة. نعم. نعم. ما يظهر، ما يظهر هذا، وليس من الشر هذا، لأن النفس لها حق. صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود، أن الكون يجوع نفسه هذا ليس من الشريعة. نعم.
3: على أساس يعرف نفسه، يعني مثلا لو قلل مثلا كمية الطعام أو قلل
2: نخل، قلل غير انه يجوع، خلو يقلل، ياكل الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. لكن المشكله الان ان بعض الناس يقولون لقد شرب ابو هريره اللبن حتى لم يجد له مساغ، وابو هريره فعل ذلك مره، وهؤلاء يجعلونه كل مره. والعامي يقول الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام، والنفس حربة يشق على النفس، وكأن هذا العام يقول املأ البطن. ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر، وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له. وجرب تجد. نعم في بعض الأحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع أن تأكل قليلا، أو تكون أتيت إليه وأنت جائع ومن شدة الجوع تقوى النهمة وتأكل كثيرا، لكن مرن نفسك. نعم.
4: أحمد بن عبد الحميد أنت
0: نعم تشمل كل شيء، تشمل كل شيء. هل ترحم الحيوان؟ اي ارحم الحيوان، لا تكلف البعير اكثر مما تطيق. لا اعوذ بالله، يحس كلمات. اليست البعير اذا ضربتها ترغي؟ تحميق.
3: هؤلاء
0: الذين يغلب على الظن انهم لم تقم عليهم في الشرك، نعم، اتباعهم كبار الى ذلك، نعم، كيف تكون معاملتهم اذا كانوا يعني يفعلون اعمال شرك؟ هل يتعامل معهم انسان معامله مسلمين او كافر؟ هؤلاء يتوقف فيهم، واذا قدمت جنائزهم يستثنى، يقول اللهم اغفر له ان كان مؤمن. من فوائد الايه اثبات قسوه القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبه. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل، كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له، ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل، كلا، لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته، فلا عذر لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا، وصار الحسن سيئا، لقوله زين لهم ما كانوا يعملون. ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي، ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج، فقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن، فلا يقتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماليه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج. وصدق، فلا تغتر أيها الإنسان، فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم، وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله، لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل، لقوله فرحوا بما أوتوا، أي فرح بطر. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة، فبين هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا بمعاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا، قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل. ولهذا قال أخذناهم بغتة، أي أخذ بغتة أي مباغت، والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر، بقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مبتدأ تفسير، نعم. فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب، قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم،
2: لأنه إذا قطع الدابل وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى في أمور من الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعل فقطع دابل، وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم فيكون الظلم سببا للعقوبة، وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرف إلى الفوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم، والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى فالمعنى لا إشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أن يقول يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل من إله غير الله يأتيكم به، فيكون جوابهم لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليه. قال تعالى انظر، انظر يعني نظر اعتبار، أي نظر بصيرة، كيف نفرق الآيات أي ننوعها، والآيات جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل، يعني أن الآية ليست مجرد علامة بين علامة التي تكون دليلا على الشيء فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى نصرف ننوع الآيات، شمس قمر ليل نهار رخاء شدة حر برد، وهل مجرد آيات منوعة. ثم هم يصرفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات، وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي، يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصرفون فلا ينتفعون. في هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيرهم، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل، وهذا تحدي لهم. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمعه أو بصره أو قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه. فإن قال قائل إذن لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية، فالجواب لا، بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء، ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي، إلا أن لا نتداوى بحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر لا يراها، والقلب لا يعيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل، حيث صرف الآيات للعباد، ولو شاء لتركه، فترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خط عشواء، لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهي، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم فمآل هذا، فعادوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا، بقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون، أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها، فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش؟ عندنا ثلاثة أقسام: المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة. نعم، صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه، ثم هم يصفون. قل قال عز وجل قل أرأيتم، نعم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني أرأي أخبروني، وسبق القول في إعراب هذه الجملة. طيب، إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله، بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام، أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الأول بغتة، والثاني جهرة. بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني إذا إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا. الجملة في قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب، وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيء. في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة، فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا، عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر. ووجه ذلك ظاهر، لأن المعاصي تقص القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة. ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء. المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنب ولله الحمد. بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية. وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله بطاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، كحال الأشياء هذه وكأنها غريزة. إذا أذنب خجل من الله واستحي من الله وأخبت إلى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الذنب

يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون، استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى ما. وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، فأن المتكلم يقول للمخاطب أثبت هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد. هل يهلك إلا قوم الظالمون. طيب، الظلم انقسم إلى قسمين، ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم، حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى، بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة. حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يفهم حتى يرد، بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط التوبة، يعني من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا يقلع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغير. ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسل ما نافية وإلا أداة حصر، والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة ممن أرسله. ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن اتبعهم بالخير في الجنة، ومنذرين من خالفهم في النار. هذه وظيفتهم. والبشارة هي الإخبار بما يسر، والإنذار والتخويف بما يسوء. فإن قال قائل كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء؟ قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير، أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. أو يقال فبشر بعذاب أليم على سبيل التهكم، حيث جعل الإنذار بلفظ البشارة. نظير هذا قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر إهانة إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين إن هذا من باب التهكم به حتى ازداد غما إلى غم. وقيل المعنى أنت العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لماذا حصر هذا في البشارة والإنذار؟ حتى لا يدعي مدعي أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيبا من تدبير الخلق، وهذا واضح. فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. ثم قال فمن آمن وأصلح والذين كفروا إلى آخره. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. والتفريق ظاهر، النبي من النبأ والخبر، أخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغ، وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعلى هدى، لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به، وهذا اللي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر، لأن آدم نبي وليس مكملا لشريعة من

0: بل شريعته مستقلة، فدل هذا على أن القول بأن النبي ومن تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف، وأن قول الجمهور أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. سبق الكلام على هذا. نعم، نأخذ الفوائد. طيب، من الفوائد: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، أي آمن بقلبه وأصلح العمل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن آمن هذه مطلقة، لم تقيد بشيء، إلا أن النصوص قيدت ذلك، كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأصلح، أي أصلح العمل. وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة، وهو غير مسلم، حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرا، وهي الموافقة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وقول فلا خوف عليهم، أي لما يستقبل، ولا هم يحزنون، أي لما مضى. فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استغرقوه في طاعة الله، ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا. هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسل. القسم الأول الذي آمن وأصلح، الثاني والذين كذبوا بآياتنا، أي ردوها ولن يقبلوها. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم، أي يصيبهم إصابة مباشرة كمس الجسم للجسم. يمسهم العذاب، أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون، أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله. والباء هنا للسببية، أي بكونهم، وما مصدرية. الباء للسببية وما مصدرية، ويقدر الكلام بكونهم يفسقون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين، وهما البشارة والإنذار. فلمن تكون البشارة ولمن يكون الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل، والإنذار لمن كذب بالعقوبة، يعني بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل. يتفرع على هذه الفائدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي بمجرد أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، أليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسانا بأنه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق إليه فيفعل ما يوصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن عمل صالحا ومكذب. هذا من الحكمة بل ومن الرحمة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. من عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. من رحمة الله وحكمة الله أن قسم الناس إلى قسمين. لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، حتى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن الناس. لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوا، بل هو عين الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر، ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟ فالجواب بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمن. ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المسلم، فمن آمن وأصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح. ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا بعيه بدليل من كتاب السنة. من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل ورسوله. نحن ليس لنا حق أن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات. نقول كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة واضحة. كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين فالأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لنا أن نكفره. هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن. كذلك الأحكام الشرعية ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل، ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل. وبهذا نستريح من الخوف واللعب بآراء الناس وعقول الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم، وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الآية التي بعدها
1: أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة، سبب للعقوبة بقوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وليعلم أن الآيات آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله، آيات شرعية، لأنك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماما للحكمة والمصلحة، وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتوا. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها بشر. هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض. ثانيا أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أقطار الدنيا؟ لا. أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟ لا، الأمور تتغير. إذن فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين، يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالا ومستقبلا، ولأنه أرحم بالخلق، ولأنه أحكم الحاكمين. هذه الآيات الشرعية. الآيات القدرية الليل والنهار، يعني مخلوقات الليل والنهار، الشمس والقمر، إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك. كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ نقول أن التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح، ما يدخل العقل ولا يمكن، وإما بتحريف النصوص، تحريف النص، مثل قول بعضهم المراد بالاستواء استولى، والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما أشبه ذلك. هذا الحال. طيب الثالث الاستكبار عنها، لا يعمل بها، لا يعمل بها. أما آيات الله الكونية فإما أن ينسبها لغير الله كما يفعل السببيون الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة ويرون أن السبب فاعل بنفسه، أو يقول هي من الله ومعه غيره. هذا أيضا إلحاد، هذا أيضا تكذيب آيات الله الكونية لأنه شرك. أو يقول هي لله وحده لكن له معين، هذا أيضا كفر بالآيات الكونية. فصار الآيات الكونية هي المخلوقات كلها، والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة بقوله يمسهم العذاب، وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، يا عبد الله الشريف وين رحت؟ طيب إثبات الأسباب بقوله بما كانوا يكسبون يفسقون، البل السببية. وإثبات الأسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره إلا أحمق، والقرآن مملوء من هذا. ولولا أننا في زمن اختبار قريب لطلبت منكم أن كل واحد يأخذ منه نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب، لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على إثبات الأسباب، وهذا حقيقة. نفس القرآن سبب، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا. لكن نظرا لقرب الامتحانات أخشى أن يكون في هذا تكليف. توافقون على هذا؟ زين، إن شاء الله وقت آخر. كل واحد مثلا يأخذ نصف جزء 5 ورقات ويستنبط الآيات اللي فيها الأسباب، وهي كثيرة جدا. انقسم الناس بالأسباب إلى 3 أقسام، قسم
0: جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب. وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل، ولا يخفى حكمهم أنهم إيش؟ كفر. القسم الثاني أنكر الأسباب، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط، وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. وهؤلاء ظلوا سمعا وعقلا، حتى أنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت، فالحجر ما كسر الزجاجة، ما كسر الزجاجة. ليه؟ ما يجوز يقول كسر الزجاجة. لو قلت هذا لكنت مشركا في المستعان، لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع نسبة لله الحكمة. هل يمكن لو تأتي صبيا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها يقول ضرب تكسرها، قال مثلا أتوه، هل يمكن يقول أنا ما كسرتها، حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي؟ أبدا ما يمكن. لكن أناس كبار ذو عقول، يعني عقول إدراك لا عقول رشد، يقولون الأسباب ما تؤثر، حصل الشيء عند السبب لا بالسبب. القسم الثالث أثبتوا الأسباب، لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو الله عز وجل. قالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، لو شاء الله لم تؤثر. فمثلا النار محرقة لا إشكال، ولما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. هل أثر هذا السبب بمسببه؟ لا، لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما، وهذا القول هو المتعين، ولا أقول الراجح فقط، هو المتعين، وما سواه فهو ضلال باطل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر بقوله بما كانوا يفسقون، لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لا أشكال، تكذيب بالآيات كفر، قال بما كانوا يفسقون. واقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الفسق هنا إيه؟ كفر. وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله، ومنه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا الكفر؟ ما دون الكفر يتعين. وجه التعين العطف على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد الآية تمام عدل الله عز وجل، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب بفسقهم جزاء وفاقا. فإن قال قائل جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالجواب لا أشكال في هذا، يعني أنه لو وقع تعذيب أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحق عليهم وهو غير ظالم لهم. وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالما، لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه، فقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقال وما ربك بظلام للعبيد، لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب. وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث.
2: الآية
0: نعم
2: هنا بعض
0: والسؤال
2: قوله تعالى ومن لم يحكم
0: بأنزل
2: الله
0: فأولئك
2: هم الكافرون، هل هذا
0: تغير الفرق
2: فقط؟
0: تغير الفرق؟ وين الفرق؟ فأولئك هم الظالمون، الظالمون ثم الفاسقون. إيه نعم، وش الإشكال؟ هذه المسألة بعضهم يقول إن هذا منزل على أحوال، فمن كان حاكما بغير الله تعالى من أنزل الله فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس فهذا ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لا رد لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا فاسد. نضرب لهذا بذات حكام، حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كافر. الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصم، هذا نصبه بأنه ظالم. والثالث حكم بغير ما أنزل الله، لا رد لما أنزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه، بمعنى حكم مثل شخص بأن له الأرض الفلانية وما في ظلم لكن تهواه نفسه، إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينه، هذا نقول إنه فاسد فينزلها على أحوال. ومنهم من قال إنها على حال واحدة وأن الكافر فاسق ظالم كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون، والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال، لأن لو قلنا إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة. نعم
2: الذين
0: اتسلكوا
2: في هذا المثل يعني
0: مثلا
2: دخل الاعمال في
0: الايمان، هل نقول ان انهم شبه التشبه في الخوارج؟ هم بالحقيقه تحتهم هذا لا اصل لهم، لو انهم سلكوا في الاحكام الشرعيه ما سلكوا في اسماء الله وصفاته، وقالوا ما ذكر الله نفسه اثبتناه وما نفى عن نفسه نفيناه، وهنا نقول من كفره الله كفرناه ومن لم يكفره لم يكفره فسلم. وما ضر الناس الا مثل هذا التأويل، هذا كفر مخرج عن الله، وهذا يقول غير مخرج. نعم، حتى ان بعضهم انكر ما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر، وقال هذه الروايه لا تثبت، وحققها بعض التلاميذ وقال انها ثابته، والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقلين لها مشهورة عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر من الله إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر بإبلاغ خاص، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بقل إشارة إلى أهميتها، فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، والأمثلة على هذا كثير. فيكون في هذا الحكم المذكور يكون وصية خاصة بإبلاغه، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه. قل لا أقول لكم، الخطاب في قول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندي خزائن الله، هذه مقولة قول، أي لا أقول عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، فأرزقكم وأحيي من أشاء ولا أعلم الغيب، يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، والغيب ما غاب، وهو نوعان، غيب نسبي وهذا قد يعلم، فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمهم والذي يشاهدهم يعلمهم، هذا غيب نسبي، وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم فهذا لا يعلمه أحد، كالعلم بما سيحدث في المستقبل هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، لا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره، ولا أعلم الغيب. إذن الغيب كل ما غاب وهو نوعان نسبي وحقيقي، فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض، والحقيقي ما غاب عن جميع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا النسبي ولا الحقيقة، لكن في النسبي ما شاهده علم به. ولذلك لما انخلص منه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة جنوبا، قال له أين كنت؟ فهو لا يعلم. كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام وأتوا إليه لتمر وطلب اللحم، قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهنا لم يجزم بأن فيها لحم مع أنها عنده في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، خاطبهم مخاطبة غير الأولى، يعني كرر المخاطبة، لأن المقام هنا وهو نفي أن يكون ملكا أبرأ وأشد. ولا أقول لكم إني ملك، والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب. ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ولا أقول لكم إني إني ملك، واحد الملائكة. إذن هو بشر، بشر من بني آدم. ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها، قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن بمعنى ما فهي نافية، وإن في اللغة العربية لها معان حسب السياق، فتأتي نافية وتأتي شرطية. مثالها إن اجتهدت نجحت، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إنهم كانوا. وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوكيد، فقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، الصريف الفضة. طيب الشاهد في قوله ما إن أنتم ذهب، فإن إن زائدة، ولهذا لا لو قال الشاعر ما أنتم ذهبا صح. ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، فدل ذلك على أن الألفاظ يتعين معناها بالسياق، وهو مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق حتى وإن استعملت بمعنى آخر في غير هذا السياق. طيب إذن الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينة الحالية، لأن السياق قرينة لفظية، القرينة الحالية، القرينة الحالية أن يدل حال المتحدث عنهم على المعنى، مثل قوله وإن مالك كانت كرام المعادن، هنا ما يمكن أن تكون نافية لأنه يعني كان يفتخر بقومه، فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني إلا ما أوحاه الله إلي. والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع، هذا الوحي، وسمي ذلك من الإيحاء وهو السر والإخفاء، لأن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه. وقول إلا ما يوحى إلي لم يبين الموحي، وذلك للعلم به، كما قال عز وجل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالموحي والله عز وجل. إلا ما يوحى إلي، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ما لا يختص بها ولا تقع منه. قل يعني يا محمد بعد أن تبين هذا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل بمعنى ما، وجاءت أداة الاستفهام بمعنى النفي لأنها مشربة معنى التحدي، يعني لا يستوي الأعمى والبصير وإن كنتم صادقين فبينوا لي. الأعمى صفة مشبهة، والبصير من يبصر، ومن المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء. فما المراد بالأعمى هنا وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر، كما قال تعالى هم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمراد بالبصير المؤمن، بصير من البصيرة وبصير من البصر. أفلا تتفكرون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ نعم. في هذه الآية فوائد عظيمة، منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم للأمة ما أمره الله به. لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي. ومنها أن ما صدر بقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أهميته، وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة، مما يدل على العناية به. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله عز وجل، أي خزائن الرزق. ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ولو كان عنده خزائن الله لأدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما يريد، لكنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة، لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها، وقد يعطي وقد لا يعطي، كما منع الأشعريين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجد ما أحملهم عليه. وإن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، بقوله ولا أعلم الغيب. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب بلى، ولكن بوحي من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب. ولهذا نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهو بوحي خاص من الله عز وجل، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ولا أعلم الغيب، لأن علمه المستقبل بما أوحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله عز وجل. كما أن الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن فوائد هذه الآية الرد الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها، فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب، وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر كغيره، لا يعلم الغيب، وينسى كما ننسى، ويلحقه الجوع والظمأ والبرد والحر، كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن الملك قد يتصور بصورة إنسان، بقوله ولا أقول لكم إني ملك، لأنه لولا أنه يمكن تصوره بصورة الإنسان ما احتاج إلى النفي، إذ أنه معلوم بدون الأكل. وهذا هو الواقع. وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الذين قالوا لولا أنزل عليه الملك، وقالوا لولا نزل عليه الملائكة، فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر، كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا يزيد ولا ينقص، حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعه. وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كلمات عظيمة عظيمة عظيمة يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه نعم لكتم هذا، لأنه يعني شيء عظيم. أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا، فقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا، وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل مثلا لو أن أحد استحسن شيئا يتعبد لله به هل يكون حسنا؟ لا يكون حسنا أبدا، وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعين ضلالة وحسنة أو إلى خمسة أنواع، فإن هذا باطل لا شك فيه، لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إيش كل بدعة ضلالة، كل بصيغة العموم التي هي أعم الألفاظ أعم صيغ العموم كل بدعة ضلالة، وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء. ولا يرجع على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري، وكان الناس في بعد أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة أيام رمضان بهم جماعة صاروا يقومون أفرادا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك ويحصل التشويش. خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا، فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، ففعل وقام بالناس بإحدى عشرة ركعة. ثم خرج مرة أخرى ورآهم على هذا الحال فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة وأثنى عليها. فهمتم؟ هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساقة بدعهم، ونحن نجيبهم بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة إيش هي؟ سنة. فهل أنتم أيها الخلف المتخلف هل أنتم كعمر؟
1: لا.
0: إذن لو صد صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتدى به وسنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أقامها عمر، فهذه بدعة نسبية. ولا صح أن نقول أنها بدعة لغوية، لأن البدعة اللغوية لا بد أن لا تكون مسبوقة، لكن نقول هي بدعة إيش؟ نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر. ثالثا هذه البدعة لها أصل، أصل سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان 3 ليال، وتخلف بالرابعة وقال إني خشيت أن تفرغ عليكم فتعجزوا عنه. هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة، هل هي باقية في عهد عمر؟ الجواب لا، فالحكم يدور مع علته، وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تكون، فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قال قائل ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد وكتبويب الأحاديث وكبناء المدارس وأشياء كثيرة، ما تقول بهذا؟ أقول هذه ليست مقصودة بذاتها، بل هي مقصودة لغيرها. فجمع الناس على مصحف واحد لئلا تتفرق الأمة، لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما. ولقالت النصارى إذا كان عندنا 4 أناجيل أو 5 فعندكم 10. فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعه. كذلك أيضا تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد هو أيضا مقصود لغيره، حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة. أرأيتم لو أنه لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد، لكان الإنسان يجب إذا أراد مسألة أن إيش؟ أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التعب العظيم، وما في هذا أيضا من تعطل الشريعة، فكان هذا مقصودا لغيره. طيب أتى أناس وقالوا المحاريب هذه محاريب المساجد، محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد وفيه محراب بطلت الوصية. ليش؟ قال لأن المحاريب نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله محذرا إياكم ومذابح النصارى أو كلمة نحوها. فما الجواب؟ الجواب أن نقول أولا أن إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد فقال كمذابح النصارى، فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به، هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال. ثانيا أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب كمحارب النصارى بقي أن يقال هل فيها مصلحة أو لا؟ الجواب فيها مصلحة، فيها أنها تغني عن صف كامل، إذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الإمام في المحراب أغنى إيش؟ عن صف كامل، لأن مكانه الذي يفرض أن يقوم فيه لولا المحراب صف كامل. هذه واحدة. ثانيا الدلالة على القبلة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبلة في المحاريب الإسلامية، وهذا أمر مشاهد. لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف الناس القبلة، أليس هذا واضحا؟ إذن فيها مصلحة، فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها؟ فإذا قال قائل يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين، بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد، قلنا ما الذي يحوجنا على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائدة، وهي التوسعة على المصلين إذا ضاق المسجد. بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف أعوذ بالله يحرفون كلمة عن مواضع. هل هذا المحراب اللي دخل عليه زكريا فيه؟ نعم لا. ثم المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة، هذا المحراب مكان العبادة سواء محراب أو حجرة أو أي شيء. فأخطأ هؤلاء من وجهين، الوجه الأول أنه ليس المراد بالمحراب في الآية محراب القبلة، والثاني أن زكريا ما دخل على المحراب، ما دخل على مريم، لكن الجهل الفاضح. فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب بها هذا وتطمسه كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين. والحمد لله، هل يلزمنا أن كل ما حدث لابد يكون فيه شاهد، لابد أن يكون له شاهد من القرآن؟ أبدا لا يلزمنا. المهم أن الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. نعم عبد الحبيب.
2: الله إليك. بالنسبة لتعليلكم في مسألة المحراب،
0: نعم،
2: قد يفتح باب عريض لأهل البدع
0: والله،
2: وهو مسألة المصالح.
0: نعم.
2: أغلب أهل البدع الآن يفعلون بعض البدع يقولون فيها مصالح.
0: نعم.
2: مثل القرآن مثلا يجتمعون على قراءة القرآن جماعة.
0: نعم.
2: يقول أنا ما أستطيع مثلا أقرأ لوحدي.
0: نعم.
2: مثل الذكر، أنا لا أستطيع أن أذكر الله لوحدي.
0: نعم.
2: فمسألة المصالح قد تفتح باب عريض
0: لأهل خيرين ذا، إذا كانت المصلحة حقيقة هل تتبع؟ لكن هذه كونك تحدث عبادة ما أحدثها الرسول وتتقرب الله بها، نحن مثلا نضع المحاريب لا لا لا لا لا للقربة بها بذاتها، ولكن لأنها علامة على شيء مقصود شرعي. نعم فيصل.
3: حفظك الله. كثير من المساجد خصوصا يعني في بلادنا ما تجد يعني المحراب إلا يعني فوقها على اليمين الله
0: محمد صلى الله عليه وسلم. وش ترى هذا؟ أنا سمعت
3: أنها شرك، سمعت
0: منك
3: شرك.
0: نعم.
3: والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلم.
0: مكتوبة، الفتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد
4: الدرعاوي.
0: مكتوبة.
4: من
0: وسط الشيخ. نعم. تصل إن شاء الله. تصل.
3: طيب الآن يا شيخ بالنسبة ل
0: الحين لو فرض الإنسان ما يعرف الله ولا محمد، يعرف أن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد، وش يفهم؟ أنهما متساويان؟ هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا، هي أصلا بدعة.
3: الوزارة ولا قامت بهذا العمل، تهاونوا بهذا الأمر.
0: نعم.
3: فهل
0: مغيرا نحن يعني؟ لا لا لا لا، ما هذه الأمور المتعلقة بمسؤولين حتى أنا ما أفتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم، ما أستطيع أن أفتيه لأنه يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير، وإذا جاءنا واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، أنتم طلاب علم، وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به، يعني كذا أفتيت به ماذا يصنع؟ فتنة. هو نفسه مثلا يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام، أو يجمع حوله ناس ثم يحدثون فتنة. لكن تقول الحمد لله، أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية، وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم.
4: نعم.
0: لا ما كفر كفر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد، ما كفر. وكيف نكفر؟ وش سوى حتى كفر؟ أحسنت، هذه شعار يمكن نمنع لأنه عارف، لكن ما نقول هذا شرك. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وفي كتاب النبوات، وفي فتوى أيضا خاصة، عرفتم الموضوع. الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باء رفض خزائن الله. قوله لا أعلم الغيب جمعة معطوف على إيش؟ إيه ليس عندي خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معطوف على إيش؟ النبي الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم. طيب ما المراد بالغيب هنا محمد شراف؟ الغيب حقيقي. نعم. مش معنى الحقيقي؟ أصبر، مش معنى الحقيقي؟
4: والمستقبل.
0: إيش؟
4: المستقبل.
0: المستقبل وقتك مغاب عنه. لعلك نسيت. نعم. نعم تمام. الذي لا يعلمه احد. طيب النسبي؟ لا انا اسال عن النسبي، ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه بعض دون بعض. احسن تمام. هل النفي هنا للمعني جميعا يا فراس او للاول؟ لهما، يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه. طيب في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم يعني مهم. أحسن. ومنه قول البوصيري ومن علومك. تمام. طيب ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ ملك إيش؟ الملك واحد الملائكة. ومن الملائكة؟ عالم غيبي. كم خلقهم الله لعبادته. طيب ما معنى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يلا فهم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نعم. هل المراد ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى إلي من العبادات أو من المعلومات؟ يعني علم الغيب لا أعلمه ولا أتبع إلا ما أوحاه الغيب، وكذلك لا أتعبد له إلا بما أوحى إلي. إلى هنا وقفنا ولا لا؟ لا، حتى الفوائد وصلنا إلى هذا. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ومنها إثبات وحي الله له بقوله إلا ما يوحى إلي. وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا يمكن أن يستوي، لقوله قل هل يستوي. ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي مضمن أو مشرب معنى التحدي. ومنها أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسا فلا يستوي الأعمى والبصير معنى. أليس كذلك؟ الأعمى والبصير معنى لا يستويان، فالجاهل أعمى والعالم بصير. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر بقوله أفلا تتفكرون، ومنها ذم من لم يتفكر لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ولكن التفكر في إيش؟ التفكر في الأمور على حسب الواقع،

لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه، والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكا حسيا لا يمكن أن يدرك الله عز وجل، فالفكر من باب أولى. إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة، والآيات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تدمر. وهنا نقف لنذكر من توصل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع، لأن هذا غلط عظيم. والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة، وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور. أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة أو في كل مكان شريعة أو في كل أمة شريعة، فهذا يعني أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء، وهذا شيء ممتنع. طيب، إذن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، كذلك أيضا تفكر في أسمائه وصفاته. تفكر في الاسم، ماذا يدل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام. ثم قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي بالقرآن، والإنذار الإعلام بالشيء على وجه التخويف. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه، كما قال عز وجل في الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل، ولا يشفع لهم أحد من دون الله. فالولي أن يتولاهم أحد بدون شفاعة، يعني هو يقوم بكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم، والشفاعة أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل. لأن الشفاعة يا عبد الله بن شريف، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه من أي نوعين؟ من دفع الضرر أو من حصول المنفعة؟ من دفع الضرر، لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، من أي؟ من جلب النفع، من جلب النفع. ومثاله في الواقع لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله، فهذا إيش؟ هذا جلب نفع. ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس، فهذا من دفع الضرر. هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن إياهم، يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعل تعليم يعني لأجل أن يتقوا. ويتقون من؟ يتقون الله عز وجل، أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله، وهما متلازمان. والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة. ومنهم من قال التقوى أن تعمل بطاعة الله

0: على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال التقوى في أبيات: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لعلهم يتقون. في هذه الآية الكريمة فوائد: وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن، يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار. لكن كما قال الله عز وجل: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانيا، ومن الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر، بقوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر إلى الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، تحشر الخلائق إلى ربه عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل. العدل لمن؟ للكفار، والفضل للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع من الله بقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن فوائدها إثبات الشفاعة، لأنه لولا وجودها ما صح نفيها. والشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى ليقضى بين الناس، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتذر أولو العزم عنها وتستقر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها أحد من طوائف الملة يقرون بها. والنوع الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النار، وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب انتسابهم، وهم الخوارج والمعتزلة، لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه، وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب بقوله: لعلهم يتقون، وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة، وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل. ثم قال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية تحتاج إلى إعراب، فقوله لا تطرد الذين، لا ناهية، والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الثاني قوله: ما من حسابك عليه من شيء، نعم، ما من إيه؟ ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فيها شيء مبتدأ لكن دخل عليها حرف الجر الزائد فعمل به لفظا لا محلا، ولهذا نعرب من حرف جر زائد إعرابا وشيء مبتدأ. فتطرده ألفا للسببية، والفعل بعدها منصوب بها على رأي الكوفيين، وبأن مضمرة بعدها على رأي البصريين، ولكن هي جواب لأي، للنهي أو للنفي، يعني سبق الآن نفي ونهي، لا تطرد نهي، ما عليك هذه نهي، هل هي جواب للنفي أو للنهي؟ للنفي، يعني ليس من حسابك عليهم من شيء ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم. ليش تطردهم؟ فتكون من الظالمين، الفاء للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية على رأي من أو بها على رأي الكوفيين. لكن جواب ليش؟ لقوله لا تطرد، يعني لا تطردهم فتكون من الظالمين. نعود إلى المعاني. لا تطرد، الطرد معناه الإبعاد، يعني لا تبعد. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقولوا يا ربنا، دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها. فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا؟ فالجواب للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فجعل الله الدعاء عبادة. وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا تعبد الله فقال أرجو ثوابه وأخاف عقابه، إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال، على أن كثيرا من العبادات لا يخلو من دعاء صريح. وقول بالغداة والعشي ألبى هنا بمعنى في، وتأتي الألباء بمعنى في كثيرا كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كمل وبالليل، يعني في. فهل هناك من حكمة أن تأتي الباء بمعنى في؟ اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء المتعارف له إلا لسبب. السبب هنا أن الباء التي للظرفية أشربت معنى الاستيعاب، لأن الباء تأتي للاستيعاب كما في قوله تعالى امسحوا في رؤوسكم، وكما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، الباء للاستيعاب، أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء، والغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وقوله عز وجل يريدون وجهه حال من الفاعل في يدعوه، المعنى أنهم مخلصين لله لا يرجون بذلك رياء، نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سوء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك. وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالسك ينتفعون بها وينفعون بها، ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء. فتطردهم هذه مبني على قول ما عليك من حسابك من شيء ومن حسابك عليهم من شيء. فتكون من الظالمين، في هذه العبارة تلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يقل فتكون ظالما، قال من الظالمين، وهذا فيه شيء من التسلية أن هناك من هو ظالم، والظالمون كثيرون. ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشاركون في الوصف أهوى من كونه ينفرد بذلك. فتكون من الظالمين. في هذه الحديث الآية الكريمة فوائد، منها تحريم طرد المؤمنين الصالحين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله عز وجل أنهم يدعون الله في الغداة والعشاء مع الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائدها إثبات وجه الله عز وجل، يريدون وجهه، والوجه صفة لله عز وجل، صفة حقيقية يجب علينا أن نؤمن بذلك، ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من فسر ذلك بأن المراد بالوجه الثواب فقد أخطأ، لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك إيش؟ ذو الجلال، جعله وصفا للوجه. فهل يمكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الجواب لا. وتأمل هذا مع قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعلها بالجر صفة لرب ولم تكن بالرفع صفة للاسم، مع أن أسماء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها. ولكن نسأل الله العافية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ وسبحان الله، ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال: ويبقى وجه ربك، وقال: يريدون وجهه، وما أشبه ذلك من الآيات، ثم يقول: لا وجه لك يا رب، والمراد بوجهك الثواب. ما أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجل. والمسألة ليست جدلا دنيويا ومغالبة دنيوية، المسألة عقيدة، يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة. الإنسان قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة، لكن عند الله لا ينفع، كما قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، إيش؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هؤلاء نقول أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا، لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامة؟ لا والله ما يغلبون. المسألة خطيرة، وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات أنهم عند تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل، وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. في أعظم الأشياء، إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجرى على ظهرها وهي أحكام للعقل فيها مجال، فكيف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر، ما من حسابك عليه من شيء وما من حساب، نعم، ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء. وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه، فإن فرط جوزي على ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان إذا رأى نائما وقد ضاق الوقت عن الصلاة، يجب أن يعلمه، أن يوقظه، مع أن النائم معذور ليس عليه إثم، لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تعلمه، توقظه وتعلمه. لو لم تفعل صار عليك من حسابه، لكن هو في الحقيقة من حسابك، والواقع أنه من حسابك أنت، لأنك تركت الواجب. وكذلك قال العلماء: يجب على من رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس، يجب عليه إيش؟ أن يعلمه. ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ينبهه عليها، لقول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاها وأعلى منزلة، لكن الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوان يعني بضرب أو أخذ مال، لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقوله: لا تطرد فتكون من الظالمين. وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلا، لكن مماطلته يعني منع حقه. فكل من منع صاحب حق حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. ثم قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا بعضهم ببعض، أي أضللنا بعضهم ببعض، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أن الأغنياء لا يؤمنون. فتنة. لماذا لا يؤمنون؟ يقولون: كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء، فنحن لا نؤمن. وهذه فتنة، فتنة قد تقع من الإنسان، أن يقول شيء ابتدأه فلان أنا لا أشارك فيه، أو شيء عمله فلان لا أعمل فيه. ولهذا قال: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين. اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. المعنى: فتن بعضهم ببعض فقال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، والاستفهام هنا للتحقير، مثل قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. إيش أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فالمعنى في قول أهؤلاء من الله عليهم بيننا، الاستفهام هنا إيش للتحقير. قال الله عز وجل ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم، وأما أنتم فلا. فهو رد عليهم. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض، فيظل بسبب الآخر، وهذا واقع. تجد مثلا تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان، فيقول الآخرون: شيء تدخل فلان ما نعرف ولا نبي ولا يمكن يسبقونه. واضح؟ هذا واقع. طيب، سلة الآية التي قبلها واضحة جدا، لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون إليه فقراء، وأما الملأ فلا يجلسون، لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومنها أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا مشاهد في كل شيء. الرسل عليهم الصلاة والسلام هل ذكر أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ نعم. اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم كافرون. كذلك أيضا أعداء أهل التعطيل من أهل السنة والجماعة يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنه، يقولون هذا مجسم لأنه أثبت الصفات، يقول هذا تجسيم حتى ينفر الناس من هذا. وأهل الكلام يقولون هؤلاء حشوية، لا عندهم فهم ولا عندهم معنى ولا عندهم عقول، حشوية يعني لا خير فيه. ويسمونهم نوابت، جمع نابتة، وهي الذي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها. على كل حال، ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة، ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟ الواجب أن يثبت ولا ينهزم، لأنه إذا انهزم ليس انهزاما لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أن الله عالم بمن هو شاكر. وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع؟ بالجميع، أليس الله بأعلم بالشاكر. طيب أعلم مجرورة بالفتح، أعلم مجرورة بالفتح، فلنسأل أخانا يحيى لماذا جرت بالفتحة؟ لأن الوصفية وزن مخل وزن أفعل. طيب ولكن يقول وزن الفعل يكون أعلى. طيب تمام نقف على هذا لأن موقف. طيب نعم، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الفتنة فتن. لا ما هو على كل حال، لكن كل موضع له بحسب. يحيى هذا من جهله، أيما أكمل أعلم أو عالم؟ أعلم اسم تفضيل، وعالم ليس اسم تفضيل، ما يمنع التساوي. سبح اسم ربك العالي، يقول سبح اسم ربك العالي، نعم حتى لو قالوها فهم مخطئون. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم، سبحان الله. الله يصف رب نفسه بالأكمل وأنتم تنزلونه. فإذا قالوا إنك إذا قلت أعلم فأنت قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليه، قلت نعم. وأنتم إذا قلتم عالم وصفتموه بما يوصف به الآخرون بدون تفضيل. فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليه. نعم تحريف مثل قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي السياق هو المعين للمعنى. ومن ثم قلنا إنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. جمعة المراد تقرير هؤلاء، تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من أن نقول المؤمن بصير والكافر أعمى، هل يسوى هذا وهذا؟ ما يسوى. قلنا شامل الأمرين حسن ومعنى. آدم لا بأس به، لكن رأيت بعض الناس بعض المؤلفين في هذا يتكلف كلافة عظيمة، ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها والذين توفوا ما المناسب. فالمهم أنه لا شك بعض الآيات واضحة المناسبة فيها، وبعض الآيات ما تعرف، مما يجعل الإنسان يستسلم استسلاما كاملا لترتيب الآيات وأنها أمر توقيفي ما هو عقل. وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة. نعم شراح اي نعم نعم أعلم ويضل هنا أعلم عملت عملا بمعنى يعلم من يضل عن سبيله. اسم التفضيل عمل الآن في من، فهي مفعول به، والغالب كما هو معروف أن تتعدى بالباء أو بمن. نعم لا الخطاب في هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أولى. هذا سؤال جيد. يقول في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه، وهذا صحيح، يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك. ولهذا يجب التنبه لبعض من بعض الأذكياء المصنفين. قال الزمخشري صاحب الكشاف، وهو جيد في اللغة والبيان، وهو جيد في البلاغة وفي اللغة، وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون كلامه. قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال أي فوز أعظم من هذا، أي فوز أعظم من هذا. كلام إذا قرأته عادي ما تقول في الشيء، لكن يريد إنكار رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز، لكنه رجل ذكي. قال أي فوز أعظم من هذا؟ نقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عز وجل رؤية حقيقية. نعم. تعسير إذا شفع لك، نعم لا بأس، لكن لا يشفع عند القاضي، يشفع عند من له الحق، فيقول يا فلان الآن أنت تمكنت من أخذ حق اعفو عنه. أما الحدود فلا يمكن أن يشفع فيها، لإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أسامة قال أتشفع في حد من
1: قال الله عز وجل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله له عوجا. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبه وتعظيما، ان تصف المحمود بالكمال محبه وتعظيما، وبقولها محبه وتعظيما خرج المدح، لان المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بل لكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع
2: محبة
1: والتعظيم. الحمد لله هذا اسم عالم الأرواح عز وجل مختص به لا يطلق في غيره، وهو عالم على ذاته المقدسه تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الكتاب. الجمله الان الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يذكر عباده لانه محمود، او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او الجميع؟
2: الجميع.
1: هو خبر من الله عن نفسه، وهو إرشاد لنا أن نحمده عز وجل على ذلك. الذي أنزل كتابا، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية لأنه أعظم بشر من الله عز وجل. فقد وصف الله تعالى بالعبودية في حال إنزال كتابه، وفي حال إنزال عنه، وفي حال إسرائيلي، فقال جل وعلا في حال الإنزال إنزال القرآن عليه أنزل على عبده الكتاب، وفي حال الدفاع عنه وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حال الإسرائيلي لقوله تعالى حال الذي أسرى بعبده ليلا من أمس الإسراء، يعني في أشرف المقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه عبده، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله. حتى قال العاشق: لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقول أنزل على عبده الكتاب هو القرآن، وسمي الكتاب لأنه كتب أو لأنه جامع، لأن الجمع بمعنى الجمع، ولهذا قال الكتيبة يعني المجموعة من الخير. والقرآن قال في هذا وهذا فهو مخدوم وهو أيضا جامع الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي هذا القرآن عوجا، بل هو مستقيم. ولهذا قال قيما، وقيما حال من قوله الكتاب أن حال كونه قيما. فإن قال قائل لماذا لم يجعل عاقبة؟ لأن الكتاب مرفوض وقيما مرفوض. الجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن يوصف أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم غاية الاتقاء. وهنا ذكر نفي العيب أولا ثم إثبات الكمال ثانيا. وكان العيب نفي العيب
3: ولم
1: يجعله عوجا الكمال قيما. وهكذا ينبغي أن تقضي المكان من الآية ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحذية قبل التحذية، يعني قبل أن تحذي الشيء أخذ المكان. أما ينافي التحلي ثم حذي. وفي قوله تعالى وإن جل عوجا قيما تنبيه، وهو أنه يجب الوقوف على قوله ولم يجعله عوجا، لأنك لو وصل لصار في ذلك تناقض. ولم يجعل له عوجا قيما كيف؟ هل العوج قيم؟ لا. إذا قد ولم يجعل له عوجا قيما إلى آخره. وما هي الحكمة من جزاء الكفار؟ فإن الله في قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه. لينذر الضمير يحتمل ان يكون عائدا على عبده، ويحتمل ان يكون الضمير على الكتاب، وكلاهما صحيح. فالكتاب نذر يقول لاجل ان ينذر به، والكتاب نفسه منذر، منذر الناس لينذر بأسا شديدا من لدنه ان ينذر الله عز وجل. والبأس هو العذاب كما قال تعالى وصابيا بالبثاء والسراء وحين البث. وقوله تعالى وكقوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا، يعني ايش؟ يعني عذابا لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول في قوله ينذر، وذكر المفعول في قوله يبشر. فكيف المقدر المفعول في ينذر؟ مقدر مقابل يبشر. وهذه فائدة من قواعد علم التفسير، أن الشيء يعرف بذكر نظير بذكر ضمير المقابل له. إذا يبشر المؤمنين منذر من الاخرين. وطلق المفعول لدلاله ما بعده عليه. وذكرنا ان القران قد يستدل ببعض الاثار على بعض في المقابل، ومنه قوله تعالى فانتم سباء او انتم جميعا. سباء يعني الذي لأن الثالث المقابل أرمتهم جميعا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد مع الإيمان من عمل الصالح، لا يكفي الإيمان وحده، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف
3: أليس بالتاء والجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به فحلا قال بلى، ولكن هل يبدأ المبتاع بلا أثناء؟ الجواب لا، لا بد من أعمال. يبشرونني الذين يعملون الصالحات. أول نسأل من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال حبيبي. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير. نعم. الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الأعمال الصالحة. وماذا يكون عمل صالح؟ لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا تضمن شيئين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة لشريعة الله. الإخلاص لله بأن لا يخل الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وسائر الأمر. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد جنة الرسول كلها منسوخة. طيب، الإخلاص ما ضد الشرك، والابتلاء ضد البدعة. إذن البدعة لا بد مهما كانت في قلب صاحبه، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقبيل القلب، لماذا يا اخي؟ لا يجب ان نقول اما لانهما لان ليست موافقه الشيء، لانها ليست موافقه الشيء. طيب، ولهذا نقول كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة، بل هي ضلالة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على كفر الشرك ظاهرا لكن القلب فيه رياء فهذا لا يقبل. لماذا؟ إذا ذاق من أمرين، إخلاص لله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن صالحا. إمام يبشرهم قال أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، أنها في مقابل العمل. وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يجيب به الصالح يسميه أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب. يعني من المعروف أن الأجر إذا قام الأجير بعمله فإنه يستحق، يسماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يجازى به. وقول حسنا قد جاء في آية الإسراء ما هو أعلى من هذا الوقت، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في آية أخرى مثل هذه الآية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل نأخذ بما يقتضي الأسباب أو بما يقتضي الأكمل؟ بما يقتضي الأكمل. فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك في هذا أن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. وقول ما تدين به أبدا أي باقين فيه أبدا إلى متى؟ ثانيا إلى ما لا نهاية له، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الأمور. واعلم ان من عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه موجوده الان وانها مؤبده وأن النار موجودة الآن وأنها مؤكدة وقد جاء هذا في القرآن. فالآيات التأمين بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة. بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأمين في آيات ثلاثة. الأولى إن الذين كفروا وظلموا لن يكن لهم ولا يغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ولا تزال نوح هذا غير الثاني
4: في سورة الجن.
3: لا قبل الجن
5: في سورة
3: الأحزاب.
5: يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا.
3: يقول تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الآية الثالثة. نعم. ومن يطع الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان ثلاث آيات من كلام الله عز وجل قرينها بالتأمين فلا ينبغي أن يقاتل في ذلك الأحزاب، لأن الشاعر الحكيم يقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا لحظة كيف يكون الخالق العليم خالنا في أبد ونقل ما في أبدية؟ هذا غريب أغرب أيضا. طيب إذا ما فيه نبي أبدا هذا يدل على إيش؟ على أبدية النار. فلا فبين القاعدة في مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان فان. لأن الله ذكر في الجنة وعزت وذكر في النار وعزت. ثانيا أنهما مؤبدتان لا تحيان لا هما ولا نبيهما. نعم ما فيها في أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذا كالإيضاح لما أبهم في الآية السابقة. وينذر الذين
6: كبرت مقالتهم كلمة
3: تخرج من أقواله أي عظيمة لأنها عظيمة والعياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتزوج يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد لأن قال قائل أليس الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فالجواب بلى قال الله قائل لكن تعليق الشر لا يدل على وقوع المشروع إن كان وهل يمكن أن يكون لا نفهم الآيات المخرجة أنه لم يتجاوز وهذا كقوله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب هل يمكن أن
5: يكون
3: لا لكن على فرض أمر ما الذي لا يقرؤون وهذا كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله سبحانه ولم يكن هناك فيهما آلهة والله عز وجل فتبين بهذا يا أخواني أن وجود الشر لا يدل على إمكان المشهود بل قد يكون مستحيلا غاية الاستحالة ما يمكننا ثورة كلمة تخرج من أفواههم فعلنا نستفيد من قول أفواههم أن هؤلاء يكونون في ألسنة الملك وأنهم لا يستيقنون أن الله من الله ولا أن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الله ولد وكيف يمكن أن يكون لله ولد وهذا الولد ما بشر أراهم مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويلحق الجوع والعطش والحر والبرد كيف يكون ولدا هذا فهمي ولله قد إن يستيقن ولد إن يقولون إلا كذبا إن معنى ما يقول وإن علامة إن النافية أن يقع بعدها إنا مثل إن أنت إلا إن يقولون إلا كذبا إن هذا لا تستطيع أي ما يقولون إلا كذبا والكذب الخبر المخالف للواقع كذب هو الخبر المخالف للواقع والصدق هو الخبر المخالف للواقع فإذا قال قائل قدم فلان اليوم وهو لم يخرج
4: كذب
3: سواء علم أو لم يعلم سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب خلافا لما يقول بعضنا أن الكذب ما كان عن عبد أي ما خالف الواقع عن عبد لا حتى وإن لم يكن عن عبد ودليل ذلك قصة سبيعة الأسلمي رضي الله عنه حين مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بلايات ثم خلع ثياب الحجاب ولبست ثياب جميلة تريد أن تخطب فدخل عليها عبد الناس بن باكر قال لها ما أنت بناكحة حتى يأتي عليك أربعة أشهر وأشهر لأنه وضع بعد موت زوجها من أحد 40 ليلة أو أقل أو أكثر هذا ما ذكر كم بقى عليه على أربعة أشهر أشهر قال ما أنت بناجح حتى يأتي عليك أربعة أشهر أشهر لبس ثيابها ثياب الحجاب ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر فقال لها كذب أو استناد كذب نعم الرجل نافع عنك يظن أنها تعتد بأطول الأجلين، إن بقت حاملا بعد 4 أشهر بقت في الزيادة، وإن مرعت قبل 4 أشهر بقيت من الإحكام، تعتد بأطول الأجلين. وهذا لا شك الظن لولا السنة لكان الحكم والمراد، لكن السنة ثبتت بأن الحامل الجدوى وضع الحمل ولو دون 4 أشهر. الشاهد من هذا الحديث هو أن نبي الله أطلق على قول أبي السنابل الكعبي كذب، مع أنه
5: سمع
3: عنه. نعم، إن يقولون إلا كذبا. قال الله تعالى: فلعل تباهى نفسك على آثارهم إلا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعل خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باق عن نفسك، أي مهلك نفسك. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتبه، فتلاه الله عز وجل وبين له انه ليس عليه من ذلك شيء. قال: فلعلك باق نفسك داق اي مهلك على اثارهم، اي بالاتباع اثارهم، اتباعهم لعلهم يخذون لعلهم يرجعون اذا تولوا، ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار إليه والقرآن أسفا. هذه مفعول من أجل الآن فيها باق، المعنى لعلك باق نفسك من الأسف إذا لم يؤمن بهذا. نعم، رب العزيز ليس عليه من السبب بشيء. وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفة البلاغ، إنما عليك البلاغ، تبلغ فاستغفر الله. وهكذا ورثة العلماء وظيفتهم البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل، فلا تحت عليه ولا تكن برجل المنكرون. ومن المعلوم أن الإنسان لا شك أنه يحدث إذا لم يستجب الناس للحق، لكن الحاج إذا لم يقبل الناس الحق على نوعين: نوع يحزن لأنه لم يقبل، ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل. أيهما
5: مقبول؟
3: لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. لكن لو قال أنا أحزن إذا لم يقبل قولي لأنه حق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به، فهل يكون محمودا أو غير محمود؟ يكون محمود، لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره، فهذا أكمل الأحوال. أثبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة. إذا رأيت القرآن تجد أنه أن الله تعالى يقدم الشرع على الخلق. الرحمن علم القرآن عبادة، وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به، لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلق الجن والانس الا وقال: هو الذي خلق لكم ما ترجعون. اذن المهم هو القيام بطاعته، تتامل هذه النقطه حتى يتبين لك ان اصل الدنيا وايجاد الدنيا انما هو لقيام شريعه الله عز وجل. يقول: إلا جعلنا ما على الأرض زينة لنا، جعلنا بمعنى سيئة، وجعل تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى طيب. إن تعدت مفعولا واحدا فإنها معنى خلق.

0: ليس الجمال في لغة العرب، وإنما ينبه على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع المواضع، ويقولون ما نجعلناه هنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أن عجب لا تعلم اللغة العربية، جعل إن تعدت لمفعول واحد فهي بمعنى
1: خلق
0: ولمفعولين
2: طيب.
0: قال إنا جعلنا ماء على الأرض زينة هنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى خير معنى خير، والمفعول الأول ماء والمفعول الثاني زينة له، ماء على الأرض جعله الله زينة للأرض، وذلك اختبار الناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق. الناس ينقسمون إلى منهم من يتعلق بالزينة ومنهم يتعلم، واسمع إلى قول الله عز وجل ومن هذا فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى أين إلى الناس تعالى ولكنه أقصد إلى الأرض نال الجزء واطمأن إليها واتبع هواه فما كما دل الكلب إن تمت على إجابة أو تفوق صالح أو يقصد إذا جعل الخسيس باحتمال الإنسان، وسواء كانت هذه الزينة فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما صنع من آدمية فالقصور الفخمة المثقفة زينة، لكنها نصر الآدم والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها، وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شديد يدا ناظر إليه، هذا الدين من الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا نبلوهم أي أقدرهم أيهم أحسن عملا، وضمير رب الخلق وهنا قال أحسن عملا لم يكن أبدوا عنه، لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر، وعلى هذا لو صد الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إحسان باتباع الشرع، وصد آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية أيما أحسن وأفضل، لأن العبرة في إحسان الأمر والإتقان إحضارا ومتابعة. في بعض العبادات الأفضل التخفيف ترك علي الفجر مثلا، لو قال الإنسان أنا أحب أن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى السفر، يعني أن لا تفت إلا السفر، وندبهم إلى أن يفتروا في غروب الشمس، فصام رجلا أحد من سد قومه إلى السفر والثاني أفضل من غروب الشمس، أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك، والأول وإن كان دلنا عنه لكنه جائز وليس مشهور، جائز

0: ولذلك تجد ان صلوات الله وسلامه يفعل من العباده ما كان يحث على اتباع جهاد وتمر بالجهاد فلا يغفر لا اله الا الله يحث على ان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو لا يصوم يوما ويفطر يوما بل كان احيانا يجيب الصوم حتى لا يقال يفطر وبالعكس كل هذا يتبع ما كان ارضى لها عز وجل وارضى بقلبه ليبلوهم ايهم احسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جهدا وضعا هذه الأرض بزينتها بقلوبنا وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل صعيدا خالدا كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل يرسمها ربي نفسا أي نفسا عظيما وقل هذا جاء منكرا أي نفسا عظيما فيجعلها رقاعا لا ترى فيه حوجا ولا امنا وليحفظ كل ما يكون عن الارض اذا هان الارض يا اهل هذا القدر هي نفسها هي ستكون كان لم تكن كما قالت كان لم ترى بالامس وانا لجائعون ما عليها صعيدا جردا وتأمل إلى الآن وإنا لجا هي مركزة إن ثم إنها جاءت بما تريد الدالة على القدرة المستمرة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا إذا قامت القيامة أين القدرة؟ لا أشجار الأرض كأنها حجر واحد كأنها حجر واحد أمنا ما في ذنب ولا ثيام ولا أشجار ولا غير ذلك وإنا لجعلنا أم حسبت أم هنا منقطع فهي بمعنى بل وحسبت بمعنى ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا هنا أتى بأم المقطعة التي تضمنت الهم من أجل شد النفس إلى اجتماع القصة لأنها حقيقة من عجب هذه القصة أصحاب الكهف الكهف هو البعض في الجبل والرقيم بمعنى المرقوم لأنه يعني كتب على هذا الكهف كتب عليه قصته من أولها إلى آخرها كان من آيات من عجبة نعم كان أي أصحاب التقوى الرهيب من آيات الله الكونية أو الشرعية من آيات الله الكونية عجبا أي محل عجب واستغراب لأن هؤلاء سبعة معهم هذا كرهوا عليه أهل المجد من الشرك وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل البلد سبعة وثمانية فرجعوا إلى هذه الشرعة وكانت من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب لأنه لو اتجه إلى المشرق أدركه الشمس عند شروق وإلى المغرب نأخذه عند غروب لكنه متجه إلى ما بين المشرق والغروب كما قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن شبه ذات اليمين وإذا غربت ذات الشمال فهم في فجوة من سيأتي الشمس يقول عز وجل إذ أوى الفتية من هنا بدأت وعلى هذا يقول إذ أوى يتعلق بالمحدود تقدير اذكر في زوال المحدود. وكان ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام لم يقرا كتابا حتى يدري وما كنت تدري تدعو من قبله الكتاب ولا تخطه اليمين فوعدهم فانجز الله له الصلاه. أو الفتية إلى الفتى، الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة.
1: قول الله تعالى ويبشر
2: الجنة الجنة والنار
0: اين
2: فيها احد الان؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم راى عمرو بن زحي الخزاعي يدر قصره للنار وراى في النار المراه التي تعذب في هبل خبزته وراى في النار صاحب المحجن اتاره المحجن
1: نعم
0: العصا المحنية الرأس صاحب المحجن رجل معه محجن إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب المتاع في هذا المحجن إن لم يفضله صاحب المتاع راح وإن فضل أو هذا المحجن هذا نعم يكتش وهو كتاب فأعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجح ومن يجيه بإلحاد الغلط يدق من على أفعاله لا أنا
2: أفعاله
0: إذا كان خير فرطاني إذا كان خير أهلاً للتأثير به بأن يكون طالب علم وعابل لله فلا حرج عليه. أما إذا كان ليس أهل ولد رجل يعمل عمله أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة العبادة. نرجع الآن إلى الدرس. يقول عز وجل إنهم فتية إذ أوى الفتية إلى الجنة يعني الغار في الجبل أو معنى لجأوا إليه من أي شيء من قومنا قاصين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم إذ أوى الفتية إلى الكهف والفتة قلنا إنه يوم الفتى والفتى هو الشاب والقوي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يلجأ إلى الله عز وجل آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة أي أرحمنا بها وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما أعلمه من الدعاء قال اللهم إني أرحم نفسي ظلما كثيرا ولا أقول إلا أنت فاغفرني
1: مغفرة
0: من عندك نقول وهيئ لنا هيئ بمعنى اجعل لنا وتهيئة الشيء يعني تداد كل شيء مستعد فيه وصالح للعمل به هيئ لنا أن يسر لنا يعني يسر من أحسن يسر لنا من أمرنا رشدا والرشد قلت الخير يعني اجعل شأنها موافقة للصواب. قال الله تعالى قررنا على آذانهم بكرة قررنا على آذانهم أي أذناهم نومة عميقة وتعلمون أن النوم نوعان خبير هذا لا يمنع السماء. ولهذا إذا نمت أول ما يجيب النوم تسمع من حولها، لكن إذا نمت النوم العميق ما تسمع. ولهذا قد قررنا على آذان، أي بحيث لا
1: يسمع
0: بالكم سنين عددا، أي معدودا. وتأتي بيانها في قوله تعالى ولكن في كف 300 سنين والثالث. ثم بعد ما وذلك بإيقاظه من النوم، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعده لأن النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم أي في النهار. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت يتوفاها
1: حين
0: موت. ولهذا قال ثم بعثناهم يعني قبضناهم حين علم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. بناء على قد يقف الإسلام بناء، وهل الله تعالى لا يعلم؟
1: لا
0: ونعلم، لكن نعلم أن مثل هذه العبارة يراد بها الإيمان. الشيء الأول علم أي لنرى. ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان، أليس كذلك؟
1: بل
0: نعم أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، لأن علم الله عز وجل في شيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، لكن بعد وقوعه علم بأنه
1: وقع
0: لأنه وقع. الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو مراد العلم، لنعلم علما يترتب عليه الجزاء، وذلك كقوله تعالى ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وضيعا قبل أن يبتلينا قد علم من هو المبين ومن هو العاصي. لكن هذا لا يترتب عليه الجزاء ولا الثواب. فصار معنى بناء على علم الظهور ومشاهدة، وليس علم الظهور ومشاهدة كعلم ما سيكون. والثاني علما
1: يترتب
0: عليه الجزاء. أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كل جواب. نعم بالنسبة لنا صحيح أن نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بعلمنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليس الخبر كالمعلم، لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا. الحزبين يعني الطائفتين، أحصى يعني أبلغ إلقاء إحصاءً، ويجب في الماضية بل يجب التصريف. أي الحزبين أحصى يعني أضبط لما لبثوا أمداً، يعني للمدة التي لبثوها. لأنهم تنازعوا عنهم وقالوا لبثنا يوماً أضبط، ثم الناس من بعدهم أيضاً اختلفوا. كما يجب لنعلم أي من الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن نقول وعليك أنا أمشي نعم الله صدقا وعلما وبيانا وإيضاحا، لأن كلام الله تبارك وتعالى مطمئن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء. كلام عز وجل عن علم، كلام ايضا عن صدق، كلام في غايه المصاحبه، إرادته من هذا الكلام خير إرادة، يريد بما يتكلم به أن يهدي العباد على وجهك. إذا نحن ما ضد صوته قصد الله عز وجل أكمل القصد وأحسن القصد، لأنه صادر عن علم، الثاني عن صدق، والثالث بأفضل إخلاص وأبينها وأوضحها. ولا شيء أوضح من هذا الله إلا من أتى الله خلقه وقال إن هذا الرابع الإرادة. لم يجد عز وجل بما قلت علينا أن نضل، ولا بما حكم علينا أن نضل، بل أراد أن نهتد وأن نعتدل. وقول نحن نقول إذا قال صالحا الله واحد من الله جماعة واحد الجواب واحد لكنه لا شك أنه جل وعلا أعظم العظماء. والسلوك العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه
2: عظيم،
0: معلوم أنه لا أحد أعظم الله عز وجل. ولهذا تجد الظروف أو الرؤساء لأعراض وحفظ المراه هذا يقول نحن فلان وفلان نقوى فلان. إذن كل ضمائر الجنة المنسوبة لله عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبأ بالحق، أي نقص عليك ونحدثك به نبأ الخبر بالحق، أي بالصدق المراد بالله. إنه في الجنة آمن شباب، لكن إنه قوة العزيمة قوة الإيمان، وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى، لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى. وكلما ازددت عملا بعلم زادك الله هدى، أي ذلك الله علما. وربطنا على قلوب، أي كفتناها وجعلنا لها رباطا، لأن جميع قولهم على ضده، ومخالفة القول تحتاج إلى تسليم، لا في معنهم شفاء. والشافع كما يؤثر إلى أبوه ويقول له اكفر، ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم، اللهم ثبتنا يا رب. وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناها وقويناها، اذ قاموا يعني نقوا معلمين بالتوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والارض وانتم الجاهل. فهم كفاره هذا قال لن نؤثرك على ما جعل من البينات والذي فطرت تقضي ما انقى تولدت، انما تقضي هذه الحياه. والدنيا كلها باطله منتهيه، قالت انك انت القصد. ولا بد لكل انسان من احد امرين، ان الحرم واما الموت، ونهايه الحرم الموت. ولهذا يقول الشاعر داهم من العلم ما داهم من الرقبه تزداد في امتثال الموت والهرم، فالشمس لمن لا يموت صار في حال الفطر فانه لا تعجب. لكن من نعمه الله عز وجل ان الناس يلزمن هذا الامر، لكن من هؤلاء النبيل او لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الامر بالشعر الى بعض الناس، ومن من ينسى بالشعر الى
3: بيت الله. قران الكهف في الفترتين يلا نكمل، يلا نكمل ونسال الله العافيه. ولكن اسال، هل تريدون ان نسال عن الدرس الماضي او نمشي؟ ها تسالون؟ وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. نعم. الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شنو وقفنا عليه؟ اللي قرأناه بعد الأذان. اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحصل ناقش، لأن الأول ناقشناه. ها؟ إذ أول. طيب. قوله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. ما المراد بالفتية هنا؟ معنى يعني معنى الفتية؟ نعم أحسن. قوله فضربنا على آذانهم ولم يقل فنمناهم، إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون شيء، والنائم الذي نومه خفيف يسمع، وكلما صوت عليه سمع، أما هؤلاء فلا يسمعون. قول بعثناهم يستفاد من أنت. نعم.
4: أن النوم يسمى وفاة.
3: أن النوم وفاة. وهل في القرآن ما يدل على ذلك صراحة؟
4: الله عز وجل هو الذي
3: ينفعكم
4: بالليل ويعلم ما
3: جرحتم
4: بالنهار ثم
3: يبعثكم فيه. احسنت. قوله لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، اليس الله تبارك وتعالى عالما بذلك قبل ان يكون؟ الجواب نعم ولا لا. هو عالم. كيف قال لنعلم؟ والمعروف أن اللام للتعليم. يعني علم يترتب عليه الجزاء. طيب. لكن في غير هذا في هذه الآية قد لا يصح هذا الوجه الثاني. أي الحزبين من هما؟ فراس. إما الفتية وإما قومهم الذين عثروا عليه. طيب. لكن الفتية أقرب، لأن الله سيقول فيما بعد قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أظن انتهينا إلى قوله وربطنا على قلوبهم. قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربطنا على قلوبهم أي ثبتناها وقويناها كأنها شيء ربط عليها. إذ قاموا أي حين قاموا. قاموا يعني في أقوامهم متبرئين مما كان عليها هؤلاء الأقوام. ربنا رب السماوات والأرض، وليس رب فلان وفلان، بل هو رب السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى مالك وخالق ومدبر في السماوات والأرض، لأن الرب الذي هو اسمه من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر، رب السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض كذلك سبع كما جاءت بذلك النصوص، ولا حاجة لذكرها لأنها معلومة والحمد لله. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطر. لن ندعو دعاء مسألة ولا دعاء عبادة إلها سواه، فأقروا بالربوبية وأقروا بالألوهية. الربوبية قالوا ربنا رب السماوات والأرض، والألوهية قالوا لن ندعو من دونه إلها أي سواه عز وجل. لقد قلنا إذا شططا. لقد قلنا إذا، الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي اللام وقد والقسم الذي دلت عليه الله. وقوله إذن أي لو دعونا إلها سواه لقد قلنا إذن شططا أي قولا مائلا وموغلا في الكفر. وصدق، لو أنهم دعوا غير الله إلها لقالوا هذا القول المائل الموغل في الكفر والعياذ بالله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يشيرون إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومه. قالوا هؤلاء قوم اتخذوا أي صيروا آلهة من دونه آلهة، عبدوها من دون الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هلا، يعني لولا هنا بمعنى هلا، ولولا لها معاني تأتي لها في اللغة العربية، ليس هذا الموضع ذكرها، لكنها هنا بمعنى هلا. مثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. يأتون عليهم أي على هذه الآلهة، أي على كونها آلهة وكونهم يعبدونه. فالمطلوب منهم شيئان، أن يثبتوا أن هذه آلهة، وأن يثبتوا أن عبادتهم لها حق، وكلا الأمرين مستحيل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وقوله بسلطان بين، السلطان كل ما للإنسان به سلطة، كل شيء له سلطة به فهو سلطة. قد يكون مراد به الدليل مثل إن عندكم من سلطان بهذا، وقد يكون مراد القوة والغلبة مثل قوله تعالى إنما سلطانه يعني الشيطان على الذين يتولونه والذين هم فيه مشركون. وقد يكون الحج والبرهان كما هنا وكما ذكرنا قبل قليل لسلطان بين، أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها سلطة. والجواب يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولهذا قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ألف للتفريق، ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة، وهي أنه يكون مشربا معنى التحدي، لأن النفي المجرد لا يدل على التحدي. لو قلت ما قام زيد ما في تحدي، لكن إذا قلت من أظلم ممن افترى الله كذبا فهذا تحدي، كأنك تقول أخبرني أو أوجد لي أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقول من أظلم أي من أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا بالنسبة الشريك إليه وغير ذلك. كل من افترى على الله كذبا فلا أحد أظلم منه. أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلما، على شخص أعلى منه لكان هذا ظلما أعلى من الأول. فإذا افتريت على الله كذبا صار لا ظلم فوقه. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإن قال قائل نجد أن الله تعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وتأتي أظلم في موضعين، وأظلم تدل على اسم التفضيل، فكيف الجمع؟ نقول إن هذا إن الجمع أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي وردت به. فمثلا من أظلم من منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم منعا ممن منع ايش مساجد الله يذكر في اسم الكذب. اي الكذب اظلم؟ الكذب على الله عز وجل. فتكون الاظلميه هنا بالنسبه للمعنى الذي سيقت فيه، ليست اظلميه مطلقه، لان لو كانت اظلميه مطلقا لكن فيه نوع من التناقض. لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية، يعني هذه أظلم شيء وهذه أظلم شيء؟ نقول: لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تقرب بين من منع مساجد الله أن يذكر باسمه وبين من افترى على الله كذبا. أيهما أعظم؟ الثاني. فلا يمكن أن يشترك في الأظلمية، وحينئذ يتعين المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي سيقته أو سيقت فيه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. من قائل هذا؟ القائل هم الفتية، يعني قال بعضهم لبعض: ما دمتم اعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون الله، يعني أصنامهم، فأووا إلى الكهف، يعني أووا إلى الكهف. وألف الكهف يحتمل أن تكون للعهد، وكأنه كهف ألف أن يأووا إليه، أو إن المراد بها الكمال، يعني إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قومكم. أما الأول فيحتاج إلى دليل، يعني أن أهل العهد يحتاج أن نعلم أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يؤون فيه. وأما الثاني فوجهه أنهم إنما يطلبون كهفا إيش؟ يمنعهم ويحميهم. فتكون أل لبيان الكمال، أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله تعالى سوف ييسر لكم الأمر، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهنا سؤال: قول فأو إلى الكهف، ألف يتبادر للذهن أنها في جواب الشرط، والمعروف أن إذ ليست للشرط، وإنما الذي للشرط هو إيش؟ إذا أو إذا اقترنت بماء، لكن إذا لم تقترن بماء فليست للشرط. والجواب عن ذلك أن يقول أن يقال: إما أنها ثمنت معنى الشرط فجاء الجواب فاعتذر فأو إلى الكهف، أو إن الفرد تفريع ليست للجواب للربط، والمعنى فحينئذ إذا اعتزلتموهم فأو إلى الكهف. وقوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم من شأنكم مرفقا، أي مكانا ترتفقون به. ثم قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت. ترى أيها الإنسان الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. في قول تزاور قراءتها تزاور، وأصلها تتزاور، وتزاور بالتخفيف، والمراد بذلك أنها تميل عن كهفهم ذات اليمين. تصوروا كيف يكون الكهف الآن إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين. يكون وجه الكهف إلى الشمال، ولهذا قال بعضهم إن وجه الكهف على بنات نعش. بنات نعش معروفة نجوم في السماء يعرفها، أهل البر، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تكون عن شمال الغار. وقول تقرضهم قيل المعنى تتركهم، وقيل المعنى تصيب منهم، وهو الأقرب أنها تصيب منهم. وفائدة هذه الإصابة لأجل أن تمنع أجسامهم من التغير، لأن الشمس كما يقول الناس إنها صحة وفائدة للأجسام. تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، الضمير في قول وهم في فجوة منه يعود على هؤلاء الفتية. هذه الفجوة يعني الشيء الداخل، يعني ليسوا على جانب الباب مباشرة، بل هم في مكان داخل لأن ذلك أحفظ لهم. وفي قوله تعالى إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرض، دليل على أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي بتحركها يكون الطلوع والغروب، خلافا لما يقوله الناس الآن من أن الذي يدور هو الأرض وأما الشمس فهي ثابتة. فنحن لدينا شيء من كلام الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلا بدليل بين. فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرض في رأي العين. أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة والأرض التي تدور وبدورانه يختلف الليل والنهار، فإننا لا نقبل هذا أبدا. علينا أن نقول الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار، لأن الله أضاف الأفعال إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليها. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه، ولا نقبل حدسا ولا ظنا، لكن لو أن الأمر تيقن يقينا أن المراد أن الشمس ثابتة في مكان والأرض تدور ويكون اختلاف الليل والنهار، حينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف الشيء المقطوع به. قال الله تعالى ذلك من آيات الله، ذلك الضمير يعود عليه على حال هذه الفتية، خروجهم من قومه وإيواءهم إلى هذا الغار، وتيسير الله عز وجل لهم غارا مناسبا تماما، لا شك أنه من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته عز وجل. هل نعتبر هذا كرامة؟ الجواب نعم، نعتبره كرامة ولا شك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا واعذنا من الظلام. من يهدي الله، هذه من شرطية، والدليل على انها شرطية حذف الياء من يهدي، والجواب فهو المهتدي. وقول فهو المهتدي اصلها المهتدي بالياء، لكن حذفت الياء تخفيفا كما حذفت في قوله تعالى الكبير المتعال. ومن يضلل أن يقدر أن يكون ضالا فلن تجد له وليا مرشدا، أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب. وفي هذا الخبر من الله عز وجل تنبيه على أننا لا نسأل الهداية إلا من الله عز وجل، وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال، لأن الإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل. فنحن نؤمن بالقدر ولا نسخطها ولا نسخط الإضلال الواقع من الله، لكن يجب علينا أن نرشد هؤلاء الضالين. فهنا شرع وقدر. القدر يجب عليك أن ترضى به على كل حال، والمقدور فيه تفصيل. المشروع يجب عليك أن ترضى به بكل حال. فنحن نرضى حيث إن الله تعالى جعل الناس على قسمين، مهتد وضال، ولكن يجب علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الخلق. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أي الرائي، يعني تحسبهم أيها الرائي، إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظا، لأنه ليس عليهم علامة النوم. النائم يكون مسترخيا وتغمض عيناه، وهؤلاء كأنهم أيقاظ. ولذلك يفرق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع، من فيما يراه. حتى لو أن المضطجع أراد أن يتنوم ويخدع صاحبه لعرف أنه ليس بنائم. هم إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظ، مما يدل على أن أجسامهم بقيت على طراوتها وعلى قوتها ولم تتغير. وهم رقود جمع راقد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من حكمة الله عز وجل، يعني مرة نكون على اليمين ومرة يكون على الشمال، ولم يذكر الله الظهر ولا البطن، لأن النوم على اليمين أو الشمال هو الأكمل. وقوله نقلبهم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. وجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أن النائم قال في نومه امرأتي طالب تطلق، قال في نومه في ذمة لفلان 1000 ريال، يثبت؟ لا، لأنه لا قصد له ولا إرادة له، لا في القول ولا في الفعل. والحكمة من تقليب ذات اليمين وذات الشمال، بعضهم قال، بعض العلماء قال: لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقا لها. ولكن الصحيح أنها الحكمة ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد حتى يتوازن، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان على جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، ولكن الله عز وجل بحكمته جعلهم يتقلبون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني الكلب كأنه والله أعلم لم ينم، باسط ذراعيه أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه بالوسيط. ما هو الوسيط؟ الوسيط هو يعني فتحة الكهف أو فناء الكهف، يعني إما أن يكون على الفتحة وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فناء ليحرسه. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين. أما حراسة الماشية فقد جاءت من السنة، حراسة الحرث جاءت من السنة، حراسة الآدمي نعم من باب أولى، لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية أو للصيد الذي هو كمال وليس بضرورة، فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. الله عز وجل: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فرارا، رهبة ينزلها الله عز وجل في قلب من يراهم حتى لا يحاول أحد أن يدنو منه. ولهذا قال لو وليت منهم فرارا مع أنهم لم يلحقوه لكنه خائف منهم. ولا ملئت منهم رعبا، ملئت مهم ملئ قلبك كلك صرت رعبا. وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآه. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما فعلنا بهم من هذه العناية تيسير الكهف لهم وإنامتهم هذه مدة طويلة، بعثهم الله أي مثل هذا الفعل فعلنا بهم فعلا آخر ليتساءلوا بينهم. كما جرت به العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون إذا قاموا، من الناس من يقول ما الذي رأيت في منامك، ومنهم من يقول لعل نومك لذيذ وما أشبه ذلك. قال قائل منهم كم لبثتم، تجار العادة كم لنا نائمين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أي كاملا أو بعض يوم أي بعض اليوم، وذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبعثوا من النوم في آخر النهار، فقالوا لبثنا يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم إيش الأول. وهذا مما يدل على عمق نومهم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا أي قال بعضهم البعض ربكم أعلم بما لبثت. وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة لكن لا يستطيعون أن يحددوا. أما الأولون فحددوا بناء على إيش؟ بناء على الظاهر، وأما الآخرون فلم يحددوا بناء على الواقع، لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير. ثم قال بعضهم البعض ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ابعثوه بورقكم، الورق والفضة كما جاء في الحديث وفي الرقة ربع العشر، كان معهم دراهم من الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. تضمن هذا أولا جواز التوكيل في الشراء لقولهم فابعثوا أحدكم، والتوكيل في الشراء جائز وفي البيع جائز أيضا. ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار قال اشتر أضحية، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه، فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضول، أي يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك. فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بالرزق، وفي هذا أيضا دليل على أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما. وفيه دليل أيضا على ضعف قول الفقهاء إنه لا يصح الوصف بالأفعل، مفهوم هذا؟ ها؟ طيب الوصف بالأفعل يعني معنى لا يجوز أن تقول أبيع عليك برا أطيب ما يكون، قالوا ما يجوز هذا، لأنه ما من طيب إلا وفوقه أطيب منه. ولكن قال إن هذا يرجع إلى العرف، فأطيب يعني في ذلك الوقت في ذلك المكان. فلينظر أيها أزكى طعاما، هل من السنة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ الجواب نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولم ينههم عن هذا، ما قال هذا ترف، اترك طلب الأطيب. فالإنسان قد فسح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب، ما دام الله أعطاه قدرة على ذلك فلا يلام. فلينظر أيها الأخوة، فليأتكم برزق منه، يعني يشتري ويأتي. فجمعوا في التوكيل بين الشراء والإحضار، بين الشراء والإحضار. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وليتلطف أي يتعامل بخفية لئلا يشعر بهم فيؤذون. وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلا. ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يخبرن أحدا بكم. ثم عللوا هذا الأمر بالتلطف والنهي عن الإشعار، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني إن عدتم في ملتهم أبدا، يعني أنهم لابد أن يقتلوكم أو يردوكم على عقابكم بعد إيمانكم. وفي هذا دليل على اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، إلا الوسائل المحرمة فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتية سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن المعنى ليعلموا أن وعد الله حق بنصر أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة يعني قيام الساعة، لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء،
5: أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتية سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم و

لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، متعلقة بأعثرنا، أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. من ألا يتنازعوا؟ قوم فيما بينهم تنازعوا، ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع؟ فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا. عليهم ابنوا عليهم بنيانا، هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر، أو المعنى حوطوهم بذلك؟ الثاني هو المراد، يعني ابنوا حولهم بنيانا ليكون أثرا من الآثار. فقال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم، ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم. يعني توقفوا في أمرهم، كيف يبقون 300 سنة و9 سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا؟ ربهم أعلم بهم. توقف. قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أمراؤهم، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، أي حولهم. قال بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر، اتخذوا عليهم مسجد، ابنوا المسجد عليهم. والظاهر أنهم فعلوا، لأن القائل من؟ الأمراء الذين لهم الغلبة. هذا الفعل اتخاذ المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك، وقد جاءت شريعتنا بمحاربته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. ثم قال عز وجل: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقول رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هنا سيقولون 3 سيقولون 4 5، كيف يمكن أن يكون قولان لقائل واحد؟ هذا يخرج على وجهه. إما أن المعنى سيقول بعضهم 3 رابعهم كلبهم، ويقول بعض الآخر 5 سادسهم كلبهم، ويقول البعض الثالث 7 وثامنهم كلبهم، أو أن المعنى سيترددون فيما في هذا، مرة يقولون 3، مرة يقولون 5، مرة يقولون 7، وكلاهما محتمل ولا يتنافيان. فتجدهم أحيانا يقول كذا، أحيانا يقول كذا، حسب ما يقوم في ذهنه. قال الله تعالى: رجما بالغيب، قاله في الذين قالوا 3 رابعهم كلب، وخمسة سادسهم كلب. كلا القولين قال الله تبارك وتعالى: إنهم قالوه رجما بالغيب، أي راجمين بالغيب وليس عندهم يقين. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، بل سكت سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عددهم كم؟ 7 وثامنهم كلبهم، لأن الله لما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: إذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، والله أمرنا

0: فيها أداة اثنين. قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها أباء، فأبطل قولهم أمر والله أمرنا بها وسكت عن الأول، فدل هذا على أن الأول صحيح. وهذا أيضا نقول لما قال رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث، نقول إذن نجزم بأنهم سبعة وثامنهم كلب. قال الله عز وجل: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعني إذا حصل النزاع قل رب، فقل للناس ربي أعلم بعدتهم. وهل أعلمنا الله بهذه العدة؟ عجيب، نعم أعلمنا بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم. يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل. ثم قال عز وجل: فلا تمار فيهم، أي في شأنهم، في زمنهم، في مكانهم، في عددهم، في مآلهم، لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا جدلا ظاهرا لا يصل إلى القلب. لأنه إذا وصل إلى القلب الجدال، إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله تعالى: لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، مراء على اللسان لا يصل إلى إيش؟ إلى القلب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم أحدا. مناقشة. قال الله عز وجل: لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما هو السلطان بالمعنى العام؟ نعم، سلطة إيش؟ سواء كان في الدليل أو في السطوة أو غير ذلك، يعني الأمير سلطان، الرجل على أهله سلطان، وهل مجرى الحجة سلطان. وما المراد بها في هذه الآية؟ الحجة. طيب، قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نحن قرأناها من دون الله ولا نبهتون على هذا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نشرحها الآن. وما يعبدون إلا الله، قوله إلا الله يحتمل أن تكون استثناء من قوله يعبدون، وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره. والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله، ويحتمل أن تكون إلا منقطعة، يعني فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله، أنهم لا يعبدون الله، ويكون يكمان الآية: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا، ثم قال إلا الله فلم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به. ويحتمل أن تكون استثناء على سبيل الاحتياط، يعني أن هؤلاء الفتية قالوا وما يعبدون إلا الله يخشون أن يكون أحد من أقوامهم يعبد الله. قوله فأووا إلى الكهف، ألف هنا سامح، يحتمل أن تكون واقعة في جواب الشرط، وأن تكون إذ، ويحتمل أن الفاعل التفريع وأن إذ على مهي عليه الظرف. طيب، قوله وترى الشمس إذا طلعت إلى آخر، استدلنا بها على إيش؟ ها؟ على أن نعم الشمس هي التي تتحرك، ويكون الظل والإضاءة بسبب حركة الشمس. طيب، وهل نبقى على هذا؟ هل نبقى على هذا أو لا؟ قل نعم ولا لا؟ نبقى على هذا، نعم نبقى على هذا وجوبا، إلا إذا ثبت بطريق حسي نقتنع به بأن الشمس واقفة والأرض هي التي تدور، فنحن نؤمن بذلك ونقول إن القرآن الكريم إنما خاطب الناس بحسب رؤيته، يعني بحسب ما يرون. طيب، قوله ولم ولئت منهم رعبا، فلم يقل ولا أخذك الرعب، ليش؟ أيهما أبلغ؟ وهو لم ولئت منهم رعبا، لأنه يدل على أنهم امتلأوا من الرعب وليس في القلب فقط، أفهمت؟ طيب، لماذا ألقى الله عز وجل على من رآهم واطلع عليهم؟ نعم، حتى أي يعني من أجل حمايتهم. طيب، حسن، قوله بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اللام لم نذكر هي لام التعليل أو لام العاقبة، وهي لام العاقبة، يعني ما بعثوا لأجل التساؤل ولكنهم بعثوا فتساءلوا، واللام تأتي للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون إيش ليكون لهم عدو وحزن. اللام ليست للتعليل أبدا، ولا يمكن أن تكون للتعليل، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكنهم التقطوا فكان لهم عدوا وحسن. طيب، هل يؤخذ من الآية الكريمة أن النائم بيجينا شباب بعد، لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ نعم، لأنهم ناموا أول النهار وبعثوا آخر، فظنوا أنهم بعض يوم، أو أنه يوم كامل إن كانوا قد ناموا بالأمس كذا. طيب، في هذه القصة ما يدل على جواز التوكيل،
1: هي قالوا كما قالوا
0: نعم،
1: هم وكلوا احدهم حتى يشتري لهم للمدينه ويشتري
0: وياتي به.
1: نعم، يشتري مع الشراء مع
0: احضار. هل في الايه احمد، هل في الايه ما يدل على انه لا حرج على الانسان اذا طلب الطعام الافضل؟ نعم، ازكى طعام. وهل جاءت السنه بذلك؟ نعم. طيب بارك الله. ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوامهم فهد؟ ماذا كان مآل الفتية؟
1: تنازعوا فيه.
0: هل يبنون عليهم بنيانا أو يتركونهم؟ والنتيجة يعني آخر شيء. لنتخذن عليهم مسجدا، تمام، أي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود، يأتي الناس إليه ويسجدون فيه. ماذا تقول أهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ قول آخر. سبعة. الدليل ترجيح الآية بعد التردد. ما فهمت.
1: أكدت الآية بأنه سبعة من كلمة بعدما تردد القوم في عدد.
0: لا. سامع. أي نعم، أن الله ذكر القولين أولين ثلاثة وخمسة وأبطلهما بقوله رجما بالغيب، وذكر الثالث أقول الثالث وسكت عنه، تمام. وإبطال الشيئين والسكوت عن الثالث يدل على أنه هو الصواب. هل لهذا نظير؟ الأخ ما حضرت؟ أين أنت؟ القلب لم يحضر، ما حضر القلب الظاهر. شوف إذا حضر القلب ولا فهمت كل ما فهمت المقام مقام تعلم، ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم.
1: الله عز وجل وجدنا عليها
0: فهنا
1: والله
0: أمرنا بها، قل إن الله لا يمزح الشرك، فأبطل الله قوله والله أمرنا بها، سكت عن قوله وجدنا عليها فدل على أن قولهم وجدنا عليها أبانا صحيح كذا. طيب بارك الله فيك. ناخذ قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا يصل إلى القلب، اجعل الجدال جدالا ظاهرا. ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه بالجدال، وهذا يقع كثيرا. أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة من الجدال فيه، أقول يا أخي لا تجادل، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. نعم. وهذا يدل على أن ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق، وهذا كثير وأكثر ما يوجد في علم الكلام. فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد والعقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قول تسلسل الحوادث في الأزل في المستقبل وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفيا أو إثباتا مع أنه لا طائل تحته. فالشيء الذي لا ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك، وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له تأمل الموضوع وسد الباب. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة مفتون بالجدل، وما ابتلي قوم بالجدل إلا ضلوا والعياذ بالله. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا عن حالهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أنه أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم كالخطاب فيما في الآية التي قبلها، لا تقولن لشيء أي في شيء إني فاعل ذلك غدا. ذكروا أن قريشا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا إن رجلا بعث فينا يقول إنه نبي، فقالوا لهم اسألوا عن ثلاثة، اسألوه عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار ما شأن، واسألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن الروح، ثلاث أشياء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، قال أخبركم غدا، قال أخبركم غدا. فتوقف الوحي، توقف نحو 15 يوما لم ينزل عليه وحي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن قصص السابقين، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ولكن الله عز وجل ابتلاه اختبر، فأمسك الوحي 15 يوما كما ابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهن. وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله عز وجل والوجاهة فإنه لا مفر له من قدر الله. مكث الواحد 15 يوما ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يلحقه الغم والهم، لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه. والحقيقة أن هذا ليس وسيلة إلى تكذيبه، يعني قد يقولون وعدنا محمد بأنه يخبرنا غدا ولم يفعل، أين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ لكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على إيش؟ على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها، صنع قصة وقال هذه قصته لئلا يتهموا. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقل إني فاعل، إلا قولا مقرونا بمشيئة الله، وقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين، إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن كان حالفا لم يحنث. ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزم أن يأتي فيه بالمشيئة، يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم، الآن قلت إنك ستمر، لكن هل هذا خبر أو أنه سيقع ولا بد؟ الجواب هذا خبر. أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله، وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاصل الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا، فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. ليش؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا، فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم يقل إني سأفعل، بل قال إني فاعل. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر ربك أي أمر ربك بأن تقول إن شاء الله. إذا نسيت أن تقوله لأن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. المشيئة إذا نسي الإنسان متى يقولها؟ إذا ذكر، إذا ذكر. ولكن هل تنفعه؟ بمعنى أنه لو حنث لم تلزم الكفارة أو لا تنفعه؟ من العلماء من قال تنفعه، حتى لو لم يذكر إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق اذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر بزمن قريب، بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. إذا قلت والله لأفعلن هذا، والله لأفعلن هذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل، بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، هل ينفعه هذا أو لا؟ من العلماء من قال ينفعه، لأنه قال اذكر ربك إذا نسيت. ومنهم من قال لا ينفعه، لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذن ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث، أو يرتفع عنك بذلك الإثم. الظاهر الثاني أنه يرتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينفع إلا أن يكون متصلا. ثم الاتصال، هل يقال إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه من بعض، أو أن الاتصال ما دام في المجلس؟ فيه أيضا خلاف، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار إيش؟ ما لم يتفرقا، فجعل التفرق فاصلا. ومنهم من قال لا، العبرة باتصال كلام بعضه مع بعض. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع ما بين الكلمين فإنه لا بأس أن يستثنى. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي، عسى هذه بمعنى الرجع إذا وقعت من المخلوق، وبمعنى الوقوع إذا وقعت من الخالق. انتبه، إذا وقعت من المخلوق فهي للرجع، ومن الخالق فهي للوقوع. فقول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نقول عسى هنا واقع. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشأ إلا الله إيش فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما من الإنسان فهي للرجع. فقوله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي، هذه للرجع، أن يهديني ربي أن يدلني إلى الطريق. ولهذا قال لأقرب من هذا رشدا هداية. وقد فعل أو لا فعل عز وجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال سأخبركم غدا يحتاج إلى أن ينتظر أمر الله عز وجل. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا أي هؤلاء الفتية. نعم وأنت الوقت. نعم نعم الأسئلة غدا إن شاء الله. ها مناقشة ذكرنا أن هذا ينقسم إلى نعم نعم نعم إذا كان يخبر عما في نفسه فهذا لا بأس أن يقول، لا يقول، لا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله، لأن ما في نفسه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل. مثل أن يسأل متى تسافر؟ قالوا سافر غدا، هذا يخبر عما في نفسه وعما نوى، لا حاجة لأن يقول إن شاء الله. أما إذا أراد تحقيق الفعل وإيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. طيب هل يمكن أن يفهم هذا التفصيل من الآية؟ قل يعني.
1: نعم. لأنه الله قال إني فاعل مؤكد.
0: إني فاعل ولم يقل سأفعل. نعم. فاعل كأن يعني معناها أمر مؤكد أنني سأفعل. طيب هذا من وجه، من وجه آخر أن ما في ضميره قد شاءه الله. إذا كان يخبر عن ما في ضميره فقد شاءه الله فلا حاجة أن يقول إن شاء الله، لأنه يخبر عما في ضميره. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما معنى يا إبراهيم؟ شيخ إبراهيم أو ما حضرت؟ ما حضرت. طيب نعم
1: واذكر أمر ربك إذا نسيت قل إن شاء الله.
0: نعم إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر أمر الله عز وجل. نعم واستغفر لذنبك لأنك خالفت ما أمر الله به. طيب وقيل اذكر ربك أي الاستثناء. قل هل يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه؟ نعم إيش الخلاف؟ ها؟
1: ولو بعد
0: مدة، يعني لو حلف أن يقول والله لا أحلن كذا يوم الجمعة ونسي أن أقول إن شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال إن شاء الله ينفعه أو لا ينفعه؟
1: على هذا القول ينفعه.
0: على هذا القول ينفعه. تمام. القول الثاني دكتور صالح.
1: القول الثاني أنه لا بد من الاتصال في الكلام.
0: أن لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. طيب. لكن ينفعه. في رفع الإثم عنه. تمام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفة رحمه الله ينكر قول ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة، وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكما ورفع إثم ولو طال الزمن، دعاه وقال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك، أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك، فإذا قلنا بقول ابن عباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذا من ذكاء أبي حنيفة، فلم ينكر عليه، لأنه لو صححنا قول ابن عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله، وحينئذ تبطل البيع. فرجع، يعني قصدي رفع عنه الملامة ولم يعاقب. طيب، ونهاية الدرس. نعم. قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخر. لبثوا يعني أصحاب الكهف، في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه 300 سنين. 300 تكتب اصطلاحا مربوطة، 3 مربوطة بـ100 وتكتب 100 بالألف، لكنها لا تنطق، لكن هذه الألف لا ينطق بها، ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا 300، هذا غلط، كيف يقول 100 وهي 100؟ في القرآن الكريم لبثوا في كهفهم 300، وبعضهم يكتب 3 وحدها و100 وحدها، وهذا أيضا صحيح، وهي عندي كذلك مكتوبة 300، 3 وحدها و100 وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله 100 سنين، 100 بالتنوين وسنين عطف بيان ل300، لأن 300 لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل 300 يوم أو 300 أسبوع أو 300 سنة، فلما قال سنين بيّن ذلك. يقول وازدادوا 9، ازدادوا على 300، فكم يكون لبثهم؟ 309 سنوات. قد يقول قائل لماذا لم يقل 309 سنين؟ قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق، لكن القرآن العظيم أبلغ الكلام، فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال 300 سنين وازدادوا 9، وليس كما قال بعضهم 300 سنين بالشمسية وازدادوا 9 بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد 300 سنين بالشمسية و9 سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافقت أن 300 سنين شمسية هي 309 سنين بالهلالية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب واحد. وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله عز وجل. الأهلة، الأهلة. ولهذا نقول إن القول بأن 300 سنين شمسية وازداد في السنة يعني قمرية قول ضعيف. أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. ثانيا أن عدة الشهور عند الله والسنوات هي في الأهلة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلموا عدد السنين والحساب. وازدادوا تسعا، إذن لبثوا 309 سنوات بالهلالية. قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا. قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا. وهذه الجملة تؤيد قول من يقول إن قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث أهل الكهف في كهفهم، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا. وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعول مقولا لقول محذوف والتقدير وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله ولبثوا من قول من يا أخ؟ نعم من قول الله. فيكون ويكون قوله قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين، والمعنى قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. قال الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا الأمرين حق. والسماوات جمع سماء وهي سبعة كما هي معروف كما هو معروف، والأرض هي أيضا سبع أراضي. فلا يعلم الغيب غيب السماء والأرض إلا الله. ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب، والمراد بالغيب المستقبل. وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكافر، لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علم من الناس. لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا من أتى كاهنا يخبره عن المستقبل وصدقه فهو كافر، كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما كان واقعا فمن المعلوم أن ما كان واقعا هو غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين. الآن ما في الشارع هو بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لمن يشاهد هناك شهادة. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، هذا يسميه النحويون فعل تعجب. فأبصر بمعنى ما أبصر، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو غاية ما يكون من علو هذين الوصفين البصر والسمع. فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، كذلك بالسمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر. نعم، وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة الصغيرة كما هو معروف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة وهي يخفى، وعائشة يخفى عليها بعض حديثها، والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، والله عز وجل فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء، وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يكرهه الله، ولا يسمعه ما يكرهه الله، لأنك إذا أمنت بأن الله إن عملت أي عمل رآك، إن قلت أي قول سمعك، فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل، وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله، ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل. لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر بباله أن الله يسمع أو يرى إلا إذا نبه، الغفلة كثيرة. فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة. ما لهم من دونه من ولي؟ ما لهم، هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض؟ الثاني هو المتعين، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عز وجل، وحتى المؤمنون وليهم الله عز وجل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة. أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم ويسر لهم ما في السماوات والأرض؟ يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار وكذلك الأرض، هذه ولاية، ويتولى المؤمن أيضا، لكن هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة للمؤمنين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، اللهم اجعلنا من أوليائك، تستلزم ولاية خاصة، أن الله تعالى يسدد العبد، يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجهم؟ في العلم، فيعلمهم أولا ويخرجوا ثانيا. إذن ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض، من دونه أي من سواه، من ولي أن يتولى أمورهم ويدبرها. إعراب الجملة هذه، إعرابها أن ما نافية ولهم خبر مقدم، ومن ولي مبتدا مؤخر، دخلت عليها على هذه الكلمة حرف الجر الزائد، لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام، لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني ما لا يمكن أن يوجد لأهل السماوات والأرض ولي سوى الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه، إن الحكم إلا لمن؟ لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم كوني وقدري، فالخلق والتدبير إيش هو؟ كوني. أنا أقول قدري والصواب كوني وشرعي. الخلق والتقدير وتدبير الخلائق العظيمة هذا كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرع. فهل المراد بقوله ولا يشرك في حكمه أحدا الأمران أو أحدهما؟ فالمراد الأمران، لا أحد يشرك الله عز وجل في حكمه، لا الكوني ولا الشرع. وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرما، ولا شك أن هذا قول باطل. فالشرع صالح لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني، هل أحد يشرك الله فيه؟ أبدا، ولا أحد يدعي هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا. الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه. الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله ولا يشرك في حكم أحد. فقول أتلو يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول فلان تلا علي سورة الفاتحة. التلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا يعني نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. وقوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا أخوان، الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم. الثالث ما يحتمل الأمرين، فقيل إنه عام وقيل إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا لا شك أنه خاص به. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص به. ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فإن قوله إذا طلقتم خطاب للمفرد ولا لجماعة؟ لجماعة وهم الأمة. لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لأنهم تابعون له، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لكن هذه قد يقول قائل إن فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سأذكرها إن شاء الله، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. والصواب أن الخطاب للأمة لكن وجه لزعيمها وأسوتها لأن الخطابات الهامة إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. وقول ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن. وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فظاهر لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. واضح؟ ها؟ ماذا قلت؟ سؤال خاص. الكونية لا أحد يستطيع. الشرعية لا أحد يستطيع شرعا، فيكون النفي نفي الوجود هنا، النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للإمكان الشرعي. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الشرعية على وجه شرعي أبدا، بل الواجب على الجميع أن يستسلموا لله عز وجل. لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله، فإن الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا نعم، لكن هذا التبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما لم يرده الله. ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل ملتحدا، أي أحدا تميل إليه وتلجأ إليه، لأن أصل الاتحاد من اللحد وهو الميل. يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل. إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخافه يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونظير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. اصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، مخلصين لله عز وجل، يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل. وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله. ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلا لأوجه المخلوقين؟ اسمعوا يا أخوانا ولا سيما الجدل، لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

له ليس كمثله شيء، يعني إلا فيما أثبته كالوجه واليدين مثلا. فالجواب أن هذا مكابرة، لأننا نعلم حسا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أنتم معنا؟ كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أليس للإنسان وجه وللجمل وجه وللحصان وجه وللفيل وجه؟ هل هذه الأوجه متفقة؟ لا أبدا، تناسب ما أضيفت إليه. بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى آمنوا وجه النهار، نعم، واكفروا آخرة وجه النهار، فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذن ما أضافه الله إلى نفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال على صورة الله، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر. ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة من حيث العموم، إضاءة وابتهاجا ونورا. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم، ولأنها إنما بنيت لطاعة الله. وكقولي صالح لقومه ناقة الله وسقياها، ومعلوم أن الله عز وجل ليست هذه الناقة له يركبها، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم. فيكون خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك ذا اعتدال. وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة. طيب، ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي، وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين. يريدون وجهه، وفي هذا الإشارة إلى الإخلاص لقوله يريدون وجهه، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما. وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة
إلى أنه

0: لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فارقهم لمصلحة دينية فهل يدخل هذا في النهي أو لا؟ لا، النهي أن تترك أهل الخير للدنيا لا لمصلحة دينية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه. فعلى الأول يكون المراد أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه داخل في الآية، وعلى الثاني يكون المراد أن يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان أمره أي شأنه فرطا أي منفرطا عليه، تمضي الأيام والليالي ولا يحصل بشيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجد يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا، لكن لو كان قلبه مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. وكان أمره فرطا. ثم قال عز وجل وقل الحق من ربكم. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره، فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل، غير طريق الله عز وجل، لأن الحق من عند الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأمر في قوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإجابة، بل هو للتهديد، كما يهدد الإنسان غيره فيقول افعل كذا أو إن كنت صادقا فافعل كذا. ويدل لذلك قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من كفر فله النار قد أعدت. وقول للظالمين المراد به الكافرين، والدليل على هذا قوله فليكفر. فإذا قال القائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فالجواب نعم، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم أي بالنار، سرادقها ما حولها، يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله، لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، يعني أن أهل النار أعاذني الله وإياكم منها إذا عطشوا عطشا شديدا، وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك، أغيثوا بهذا الماء، أغيثوا بماء كالمهل، يقول كعكر الزيت يعني ثفله أو ما أشبه ذلك مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس، كما قال الله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وأن يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أعوذ بالله، إذا قرب منها شواها وتساقطت، لأنها تنهري والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء. طيب، وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها، كما قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع أمعاءه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد، تقطع وتعاد كالجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الله أكبر، سبحان القادر على كل شيء، وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل، كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. يقول عز وجل: يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، هذا قدح في هذا الشراب، وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم، بئس الشراب وشرابهم والعياذ بالله، وساءت مرتفقا، أي قبح مرتفقها والارتفاق بها. المرتفق ما يرتفق به الإنسان من سكن، قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، في الجنة حسنا مرتفقا، في النار ساءت مرتفقا. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه من أسلوب القرآن، أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثاني، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله: آمن وعمل الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عملا، لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا من وجه معنوي. وجه لفظي هو أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لنضيع أجرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل: أولئك لهم جنات عدن. أولئك المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الإقامة، يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه. ومن تمام الشقاء في أهل النار أن الواحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هؤلاء لا يرون أن أحدا أنعم منهم، لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم، حيث يتصورون أنه أقل. قائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قوله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سؤال ارفعت
1: انا
0: لا لي وراء. نعم، ما معنى هذه التركيبه؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ارفع الصوت.
1: هذا الرد على على على من زعم،
0: يعني قصدي لماذا لم تكن الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسنين؟
1: هذا الرد على اليهود، لأنهم زعموا أن في التوراة يوجد هذا العدد على 309.
0: خطأ سليم.
2: قالوا
0: أن
2: هذا شيء
0: لا شمسي
2: بين
1: الشمسي
0: والقمرية شيء. هذا من عند الشمسي إلى الهلالية. لا خلط أيضا. نعم.
1: قلنا
0: إن المعنيين
1: بمعنى واحد أو
0: الأصلين
1: بمعنى واحد، ولكن
0: يعني 300 سنين في السنين بمعنى 300 سنين وزادوا 9. نعم. رؤوس الآيات وزادوا 9. طيب، يرى بعض أهل العلم أن قوله 300 سنين باعتبار السنوات الشمسية وازداد 9 باعتبار السنوات الهلالية. ماذا تقول؟
3: قلنا نقول هذا غير صحيح.
0: غير صحيح.
3: لأن العدة عند الله تعالى هي السنة.
0: نعم.
3: لأن عدة الشهور عند الله تعالى السنة الهلالية.
0: نعم. لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما دليلك؟ طيب،
3: عدة الشهور عند الله
0: 12
3: في كتاب الله
0: وخلق السماوات والأرض.
3: 12 شهرا
0: في كتاب الله
3: وخلق السماوات والأرض منها 4 شهور.
0: طيب، يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، آية ثالثة. أحسن، بارك الله. تمام. قوله قل الله أعلم بما لبث، استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب، أي وقالوا ولبثوا. فما جوابك؟ أن قوله ولبثوا من كلام الله. إذن كيف قال قل الله أعلم بما لبثوا؟ يعني لتأكيد إيش الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وزادوا 9، فقال قل الله أعلم ما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب، قوله ولا يشرك في حكمه أحمد، ولا يشرك في حكمه أحد، أي الحكمين، الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكماني كله. نعم نعم. أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. أما الشرعي فقد يغير حكم الله، ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب، بارك الله فيك. قوله تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، له معنيان. دكتور صالح،
4: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك أي
0: تلاوة قراءة،
4: تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية،
0: يعني الاتباع. اتلو يعني بذلك اتلوه لفظا، اتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال تلا فلانا أي تابعه. قوله ولا تعد عيناك عنه، معناها يا محمد لا تنظر لغيره. ها، هل هذا النهي مقيد بماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟

0: تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير، أحسنت. ولا سيما إذا كان سن في الصلاة، فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ ها إيش؟
1: يدل على قول الله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين
0: بعد قوله فليكفر. طيب، وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ ما هو؟ لا، والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة، وقلت لكم أن لكم 5 دقائق أسئلة. نعم يا فراس.
2: ما فائدة قوله تعالى أحاط بهم السرادقها هذا زيادة، يعني ما قال بهم، ما اكتفى بقوله أحاطت بهم.
0: أي نعم، يعني معناها أن النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء، وهو أبلغ من الإحاطة بها، لأن هذا السرادق محيط بالنار وبأهل النار. نعم ايش؟ اذا
1: ذكر قولا او شيئا ثم سكت عنه كان يعني كانه موافقا.
0: نعم.
1: لذلك
0: ها؟
1: ومنه قول الله تعالى سيكون ثلاثة ورابعهم كذوبا.
0: نعم.
1: في قوله والذين غلبوا على ربهم ويعتدون عليهم مزيدا. هذا المعلوم
0: ها؟
1: هذا من المعلوم انه محقق.
0: نعم.
1: ومع ذلك سكت الله عنه.
0: لا، ما سكت. جاءت السنة بأنه منكر. وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ خبر ولم ينهى عنه، لكن جاء النهي عنه في نصوص أخرى. ايش؟ ابصرها. قلنا لكم هذه تعجب، يعني ما ابصرهم وما اسمع. ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا، اي عن ذكره ايانا، او عن ذكرنا عن الذكر الذي انزلنا وهو القران، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا، قل لا، شاملة لهذا، شاملة للأمرين. ها؟ اللي إيانا، يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل، وهذا حال كثير من الناس اليوم. تمت الخمس. من المراقب؟ ها باقي. طيب
3: الشيخ في الدرس الماضي ذكرنا فلما عثروا عليهم قوم اهل الفتيه اصحاب الكهف.
0: نعم نعم.
3: لما عثروا
0: عليهم اصحاب الكهف. نعم.
3: لما عثروا عليهم، يعني هل عثروا عليهم بعدما لانهم تنازعوا عليهم وبنوا عليهم مسجد على قبورهم، يعني امراهم امروا ان يبنوا مسجد على قبورهم، فهل يعني مع ذاك عثروا عليهم بعدما توفوا؟
0: اي بعدما توفوا.
3: بعد ما توفى.
0: نعم. آخر واحد. نعم. نعم.
4: هل يؤخذ منها عدم العذر بالإقرار؟
0: هل يؤخذ منها إيش؟
4: عدم العذر بالإقرار.
0: عدم العذر بإيش؟
4: بالإقرار.
0: نعم. ما هو ظاهر هذا؟ هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع أن هذا أو هذا سيكون. قال الله عز وجل، نأخذ الدرس، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والأنهار. الأنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا قال تحتهم، وفي آية أخرى يقول تحتها، والمعنى واحد، لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك. يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها أي في هذه الجنات من أساور. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى: وحلوا أساور من فضة، حلوا أساور، فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن من لا تزاد في الإثبات، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، لأن أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى، يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض، يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب، هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب. ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى: وحلوا أساور من فضة، حلوا أساور، فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن من لا تزاد في الإثبات، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، لأن أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو كان كذهب الدنيا لكانت العين رأت من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، السندس ما رق من الديباج والحرير، يلبسون ثيابا خضرا، وخصها بالخضر لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة، لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة للعين، ففيه جمال وفيه راحة للعين لناظره. ومن سندس، وقوله واستبرق، هذا ما غلظ من الديباج، فالسندس الديباج الرقيق، والاستبرق الديباج الغليظ، متكئين فيها على الأرائك، متكئين هذا حال من قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن، يعني حال كونهم متكئين فيها، والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة. على الأرائك جمع أريكة، والأريكة نوع من المرتفق الذي يرتفق فيه، وقيل إن الأريكة هي الخيمة الصغيرة المغطاة بالثياب الجميلة، تشبه ما يسمونه بالكوخ، يعني أن كل واحد منهم يكون متكئاً على هذا، فهي إذن عبارة عن حجلة صغيرة وفيها كراس أسرة يتكئون فيها. على الأرائك نعم الثواب، هذا إنشاء للمدح، مدح هذه الجنة وما فيها من النعيم، وحسنت مرتفقة، ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين، بأنها نعمة الثواب وأنها حسنت مرتفقة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين، اضرب بمعنى اجعل، وصير لهم أي للكفار من قريش وغيرهم، مثلا مفعول اضرب، وبين هذا المثل بقوله رجلين، وعلى هذا فيكون رجلين عطف بيان وتفسير للمثل. جعلنا لأحدهما أي لأحد الرجلين جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. أغلب ما في الجنتين العنب، وأطراف الجنتين النخيل، وما بينهما زرع ففيها الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخيل. يقول عز وجل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم يقل أتتا أكلها لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتا. وقد اجتمع ذلك أي مراعاة اللفظ والمعنى في قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يشير إلى فرسين تسابقا فيقول كلاهما أي كلا الفرسين حين جد الجري بينهما يعني المسابقة قد أقلعا وقفا وكلا أنفيهما رابي. رابي يعني منتفخ لأنه مع شدة الجري تنتفخ مناخر الفرسين. الشاهد كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع ولم يقل قد أقلع وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيان. ففي البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ وهنا آتت أكلها مراعاة إيش؟ اللفظ. آتت أكلها يعني ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وفجرنا خلالهما نهرا. كان خلال الجنتين نهر. لو تصورت المشهد لتصورت مشهدا عظيما. جنتين فيهما كل مقومات الغذاء أعناب وإيش ونخيل وزرع ثم بينهما هذا النهر المضطرد وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر. كان يعني أحد الرجلين له ثمر كأن له ثمرا زائدا على ما تثمره هذه الجنتين أو هاتان الجنتان. فقال لصاحبه وهو يحاوره في الكلام يتجاذبان الكلام أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر عليه بشيئين: أولا كثرة المال، وثاني عز العشيرة والقبيلة. ولهذا قال أعز نفرا فافتخر عليه بالغنى والحسب. نعم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول ذلك افتخارا ولا تحدثا بنعم الله؟ يقوله افتخارا بدليل العقوبة التي حصلت عليه. والله أعلم. وأيضا لتناسب الآيات رؤوس الآيات قوله يحلون فيها من أساور من ذهب. نعم الأساور جمع نعم جمع سوار أو أسورة وأسورة جمع سوار. نعم وما هو السوار؟ ها؟ لا يعني معناه أنه ما يلبس الأسورة في الجنة إلا النساء. ما يتحلى به في يده. طيب الواقع أن الله عز وجل ذكر لهم أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ يعني أصناف ثلاثة وإذا اجتمعت في ذراع الإنسان فهي من أكمل ما يكون رؤية وانشراحا. قوله تعالى واضرب لهم مثلا هذا مبتدا الدرس اليوم. اليوم نعم ها نعم قول الله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين، هل هذا المثل حقيقي او تقديري؟ بمعنى هل هذا شيء واقع او انه شيء مقدر ضربه الله تعالى مثلا؟ هذه لم نتعرض لها لكن الان نتعرض لها. نقول من العلماء من قال انه مثل تقديري كقوله تبارك وتعالى وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم، وقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وما أشبه هذا، فيكون هذا مثلا تقديريا وليس واقعيا، ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع. رجلين أحدهما أنعم الله عليه في الدنيا والثاني لم يكن له مثله. طيب بماذا افتخر صاحب الجنتين؟ بالمال وإيش؟ إيش؟ بالمال أفر بالمال والثاني وش؟ نعم. يعني بالمال والعشيرة. نعم. طيب. قال الله تعالى ودخل جنته، يعني أحد الرجلين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قوله دخل جنته مع أنه قال جعلنا لأحدهما جنتين، فإما أن يراد الجنس وإما أن يراد إحدى الجنتين وتكون العظمى منهما هو التي دخل هي التي دخلها. وهو ظالم لنفسه الجملة حالية، يعني والحال أنه ظالم لنفسه. وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أظن أن تفنى وتزول أبدا، أعجب بها وبما فيها من القوة وحسن المنظر وغير ذلك حتى نسي أن الدنيا كلها تزول وأنها لا تبقى لأحد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انتبه يا أخي الوافد من المدينة، انتبه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا من إعجابه بها، ثم أضاف إلى ذلك وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله، يعني أنكر البعث، لأن إذا كانت جنته لا تبيد فهو يقول وأيضا أنا لا أبيد ولا موت ولا بعث. ما أظن الساعة قائمة، والمراد بالساعة ساعة البعث. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لئن رددت يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا. فكأنه يقول إن الله لما أنعم عليه في الدنيا فلا بد أن ينعم عليه في الآخر. وهذا قياس فاسد، لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة، ولا من كون الإنسان لا ينعم في الدنيا أن لا ينعم في الآخرة، لا تلازم بين هذا وهذا. بل إن الكفار ينعمون في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولكنهم في الآخرة يعذبون. إذن لئن رددت إلى ربي لا إشكال فيها، فإن بعض الناس يقول كيف يكون هذا وهو قد أنكر البعث؟ والجواب إيش؟ أنه على سبيل الفرض، يعني إن رددت فسأجد خيرا من ذلك. وهذا كقوله تبارك وتعالى في سورة فصلت، ولئن نسيت الأول الآية، لا قبل هذه اذكرها، لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا مثل هذا. فهم قاسوا أمر الآخرة عن الدنيا لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أي يناقشه في الكلام: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره أصله، والهمزة هنا للإنكار. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ أما قوله خلقك من تراب فلأن آدم أبو البشر خلق من تراب، وأما من نطفة فلأن بني آدم خلقوا من نطفة. يعني في كأنه يقول إن الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قادر على إيش؟ على البعث الذي أنت تنكره. ثم سواك يعني عدلك وصيرك رجلا. وهذا الاستفهام للإنكار بلا شك. ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ يمكن أن يكون للإنكار والتعجب، يعني كيف تكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ نعم. ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا، كما قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا لكن هو الله ربي. أصل لكن، لكن أنا، لكن حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن. وهل تقرأ بالألف وصلا ووقفا أو بالألف وقفا فقط؟ فيها قراءتان، فمنهم من قال تقرأها بالألف لكن هو الله ربي وصلا ووقفا، ومنهم من قال إنك إذا وقفت وقلت لكن تقف، إذا وقفت فبالألف، وإن أدرجت فبدون ألف فتقول لكن هو الله ربي. فهما قراءتان. لكن هو الله ربي، هو الله ربي مثل قوله تعالى هو الله أحد. وعلى هذا فتكون هو ضمير الشأن، يعني الشأن أن الله تعالى ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أنت كفرت ولكني أنا أعتز بإيماني وأؤمن بالله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل إذ دخلت جنتك أي حين دخولك إياها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى تجعل الأمر مفوضا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقول ما شاء الله فيها وجهان: الوجه الأول أن ما اسم موصول خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا ما شاء الله، والثاني أن ما شرطية وشاء الله فعل الشرط وجوابه محذوف والتقدير ما شاء الله كان. لا قوة إلا بالله يعني تفويض القوة إلى الله عز وجل، فهو الذي له القوة المطلقة، القوة جميعا يعني. وهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت، ولكنها بمشيئة الله وقوته. وينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يفوض الأمر إلى الله عز وجل لا إلى حوله وقوته. وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها.
5: قال الله عز وجل نعم إن ترني إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. إن هذه شرطية، وفعل الشرط ترى، والنون للوقاية والياء محذوفة للتخفيف، والأصل إن ترني أنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، يعني أنت إن احتقرتني بكوني أقل منك مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عزة النفر فعسى ربي أن يؤتيني إلى آخره. جملة فعسى ربي هي جواب الشرط. وقول فعسى ربي هل هي للترجي أو للتوقع؟ فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها للترجي، وأن هذا دعا عليه أن يؤتيه الله خيرا من جنته وأن يرسل على جنته حسبانا من السماء، لأنه احتقره واستذله، فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم. ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ويحتمل أنها نعم الوجه الثاني أن نعم دعا عليه الوجه الثاني أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر يعرف ربه عز وجل ويدع العجاب بالمال، وهذا من مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه خيرا من جنته، وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أنه أن الأمر أمر الله عز وجل. فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي إيش؟ أعظم، هي أعظم. كون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به. هذا إذا جعلنا عسى للترجي. ويحتمل أن تكون عسى للتوقع، للتوقع لا للترجي. المعنى إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به. وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقا لتوقعه. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على إيش؟ على جنته حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو عذاب آخر. وقول من السماء خص السماء لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة يمكن أن تدافع، نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامها يمكن أن تدافع، لكن من السماء صعب. فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا يعني لا نبات فيه، زلقا يعني قد غمرت المياه حتى صارت زلقا، أو يصبح ماءها غورا عكس الزلق بمعنى أن لا يوجد فيه ماء. فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة، إما بماء يغرقها حتى تصبح إيش يا سليم؟ تصبح إيش؟ لا، صعيدا زلق. وإما بغور لا لا لا لا سقي معه لقوله أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكلا الأمرين تدمير وتخريب، الفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا نستطيع أن نطلبه لبعده في قاع الأرض أيضا يدمر
0: المحصول، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع. غورا بمعنى غائر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. فلن تستطيع له طلبا، فماذا كان بعد هذا التوقع أو بعد هذا الدعاء؟ قال الله تعالى: وأحيط بثمره. أحيط بثمر من؟ صاحب الجنتين، فهلكت الجنتان. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول إلى آخره. أصبح يقلب كفيه من الندم. يعني تعرفون الإنسان إذا ندم يقلب كفيه، وش اللي حصل؟ وش اللي كان؟ نعم، على ما أنفق فيها، وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئا كثيرا. وهي خاوية، نعوذ بالله، على عروشها. خاوية يعني هامدة، على عروشها جمع عرش وهو أو عريش، وهو ما يوضع لتتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها. وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن بعد أن فات الأوان، بعد أن فات الأوان يتندم: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينفع من سمع، من سمع القصة، من سمع القصة فسوف ينتفع، ينتفع. أما من وقعت عليه فلا ينفعه لأنه قد فات الأوان. وقال الله عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الله الذي كان يفتخر به يقول: أنا أعز منك نفرا، لم تنفعه، لم تمنعه من عقوبة الله عز وجل، ولم ينتصر هو بنفسه، ففاته ما كان يفتخر به، لأنه والعياذ بالله كفر وحاور المؤمن وعوقب بهذه العقوبة. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية فيها قراءتان: الولاية والولاية. فالولاية بمعنى النصرة، كما قال تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء. والولاية بمعنى الملك والسلطة. فيوم القيامة لا نصرة ولا ملك إلا لمن؟ لله الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله، فإن جميع ما دون من دونه لا يفيد صاحبه شيئا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هو الضمير يعود على الله، خير ثوابا من غيره. إذا أثاب على العمل فهو خير ثوابا، لأن غير الله إن أثاب يثيب على العمل بمثله، وإن زاد يزيد شيئا يسيرا. أما الله عز وجل فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كذلك هو خير عقبا جل وعلا، لأن من كان عاقبته نص الله عز وجل وتوليه، فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. جميع العواقب التي تكون الإنسان على يد البشر تزول، لكن العاقبة التي عند الله عز وجل لا تزول. انتهى ضرب المثل.

والسمع كما إن أنزلناه من السماء وهو المطر، فاختلط به نبات الأرض. اختلط به يعني أنه أن الرياض صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع في أزهاره وأوراقه وأشجاره، كما تشاهدون في وقت الربيع كيف تكون الأرض سبحان الله كأنها وشي من أحسن الوشيات. اختلط به نبات الأرض من كل نوع ومن كل جنس، فأصبح هشيما تذروه الرياح. أصبح يعني هذا النبات المختلط المتنوع أصبح هشيما تذروه الرياح، هامد تذروه الرياح تحمله. هذا مثل الحال الدنيا. الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له، وإذا بها تخمد. بأي شيء؟ بموته أو فقد الدنيا، لا بد من هذا، إما أن يموت الإنسان وإما أن يفقد الدنيا. هذا مثل مطابق تماما، وهذا النوع من الأمثال ضربه الله تعالى في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك بها. والعجب أننا مغترون بها، متمسكون بها، مع أن أكدارها وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر اقتصر على بعض والشاعر الذي قال: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، لا لا لا يريد فيما يظهر لنا المعادلة، لكن المعنى أنه ما من سرور إلا ومعه إساءة، وما من إساءة إلا معها سرور، لكن صفوها أقل بكثير من أكدارها. حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين إليها، كما قال الشاعر الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان الله تعالى على كل شيء مقتدرا، ما وجد قادر على إعدامه، وما عدم قادر إيش على إيجاده. وليس بين الإيجاد والعدم إلا كلمة كن. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال عز وجل مقارنا لما يبقى وما لا يبقى، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال من أي نوع، سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم، والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تنفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها. وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بإيش؟ إلا بالبنين. والبنات في الجاهلية مهينات، قد أهن بأعظم المهونة، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا وقلبه ممتلئ غيظا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، ثم يقدر في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بقي قسم ثالث، أن يمسكه على عز، وهذا عندهم غير ممكن.

0: سبيل إلى أحد أمرين، إما أن يمسكه على هون وذل أو يدسه في التراب يئده. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. زينة الحياة الدنيا الإنسان يتجمل بها، يتجمل عنده أولاد، قدر نفسك أنك صاحب قرى يعني أنك مضياف، وعندك شباب 15 يستقبلون الضيوف، تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور والراحة، هذه زينة، أليس كذلك؟ كذلك قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يحوطونك من اليمين والشمال ومن الخلف والأمام، ستجد شيئا عظيما من الزينة واللذة. ولكن هناك شيء خير من ذلك، قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل خير ثوابا أي أجرا ومثوبة، وخير أملا أي مؤملا يؤمله الإنسان، لأن هذه الباقيات الصالحات كما وصف الله باقيات. أما الدنيا فهي إيش؟ فانية وزائلة. ثم قال عز وجل: ويوم نسير الجبال. أذكر يوم نسير، وعلى هذا فيوم ظرف عمله محذوف، التقدير أذكر يوم نسير الجبال. وترى الأرض بارزة وحشرناهم إلى آخر، يعني أذكر لهم للناس هذه الحال وهذا المشهد العظيم يوم نسير الجبال. وقد بين الله عز وجل في آية أخرى أنها يسيرها فتكون سرابا وتكون كالعهن المنفوش، وذلك أن الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال كثيبا مهيلا ثم تتطاير في الجو، هذا معنى تسييرها. ومن ذلك من الآيات الدالة على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض الناس قال إن هذه الآية في النمل يعني دوران الأرض، وأنك ترى الجبال تظنها ثابتة ولكنها تسير، وهذا غلط وقول على الله تعالى بلا علم، لأن سياق الآية متى؟ يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء الحسنة فله خير منها. والآية واضحة أنها يوم القيامة. وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأنه يوم القيامة تكون الأمور حقائق، وهنا يقول ترى الجبال تحسبها فلا حسبان في الآخر، فهذا غلط أيضا، لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به. ثم إن الله عز وجل يقول إذا في يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فإذا قلنا إن زلزلة الساعة هي قيامها فأثبت الله أن الناس يراهم الرائي ويظنهم سكارى وما هم بسكارى. على كل حال الواجب علينا في وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، الواجب علينا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق بأنه يعين المعنى. فكم من جملة في سياق جمل أخرى لو كانت في غير هذا السياق لكان لها معنى، ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب للسياق. ويوم يسير الجبال ويوم يسير وترى الأرض بارزة ظاهرة، الأرض لأنها تكون قاعا واحدا وهي الآن ما هي بارزة لأنها مكورة، أكثرها الآن غير بارز لنا أليس كذلك؟ ثم إن البارز لنا أيضا كثير منهم مختف بالجبال لا نراه، لكن يوم القيامة لا جبال ولا كروية، تمد الأرض مد الأديم كما قال عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. إذا الأرض مدت معناها الآن غير ممدودة، الآن هي مكورة لكن يوم القيامة تمد. سبحان الله العظيم. وترى الأرض بارزة وحشرناهم يعني جمعناهم أي الناس جميعا، بل إن الوحوش تحشر كما قال عز وجل وإذا الوحوش حشرت، بل غير الوحوش أيضا كما قال تعالى في سورة الأنعام ثم إلى ربهم يحشرون، لما ذكر الدابة الدواب كلها قال ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، نعم أتلو الآية كلها أحسن، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، كل شيء يحشر. ولهذا يقول عز وجل هنا وحشرناهم يعني الناس جميعا، وفي الآيات الأخرى أنه تحشر الوحوش وأنها تحشر جميع الدواب. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الله أكبر، نغادر يعني نترك منهم أحدا، كل الناس يحشرون. إن مات في البر حشر، في البحر حشر، في أي مكان لابد أن يحشر يوم القيامة ويجمع. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا من العارض؟ الله عز وجل. ويحتمل أن الملائكة تأتي بهم الله وتعرضهم عليه على ربك وهو الله سبحانه وتعالى صفا، يعني حال كونهم صفا بمعنى صفوفا، فيحاسبهم جل وعلا. أما المؤمن فإنه يخلو به سبحانه وتعالى وحده ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا وعملت كذا فيقر، فيقول له أكرم الأكرمين إني قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد، يغفرها الله عز وجل يوم القيامة فلا يؤاخذه عليها وفي الدنيا يسترها. وهذا هو الواقع الآن. كم من ذنوب عندك في الخفاء؟ نعم كثيرة، سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب تستر. سوء الظن موجود، الحسد موجود، إرادة السوء بالمسلم ما هو بكل المسلمين موجود وهو مستور عليك. أعمال أخرى من أعمال الجوارح موجودة ولكن الله تعالى يسترها على العبد. إننا نؤمل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة، يغفرها الله عز وجل، يقول أغفرها لك اليوم. ثم قال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، اللام وقد والقسم المقدر، يعني والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل ربما نقول كما خلقناهم أول مرة بل ما فقد منكم يرد إليكم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة إيش عراة غرلا، جمع أغرل وهو الذي لم يختن، يعني سبحان الله قلفة الذكر التي أخذت في الدنيا ختانا ترجع يوم القيامة. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقاهم يحشرون على الله عز وجل صف، يعرضون على الله صفا ويقال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويقال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا إضراب انتقال، فهم يوبخون لقد جئتمونا فلا مفر لكم، كما خلقناهم أول مرة فلا مال عندكم ولا أهل، بل زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا الزعم تبين بطلانه أو صحته؟ تبين بطلانه فهو باطل. ثم قال عز وجل ووضع الكتاب، وضع يعني وزع بين الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، تراهم أيها الإنسان المجرمين أي الكافرين مشفقين مما فيه أي خائفين، لأنهم يعلمون عملهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فتحد قيل لهم إن كانت لكم الآخرة فتمنوا الموت. قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا، ليش؟ بما قدمت أيديهم، لأنهم يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا، ومن كان يعلم أنه إذا مات عذب فليتمنى الموت أبدا. فهؤلاء مشفقون مما في كتابه، يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة، مشفقين مما فيه، ويقولون إذا عينوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يا ويلتنا، يا منادى، أليس كذلك؟ نعم، يا حرف ندى، يا حرف ندى. ويلتنا، كيف تنادى الويلة والويلة هي الهلاك؟ كيف ينادى؟ الجواب إما أن نجعل ياء للتنبيه فقط، لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول جعلوا ويلتهم كأنها عاقل تنادى، ويكون التقدير يا ويلتنا احضري، لكن المعنى الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولأنه أبلغ. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة.
1: والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة.
0: المناقشة. قال الله تبارك وتعالى في قصة الرجلين اللذين تحاورا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الجملة في قوله وهو ظالم لنفسه
2: حالية.
0: حالية. بماذا هو ظالم؟
2: بكونه ليس شاكرا لنعم الله عز وجل ومنكرا للبعث.
0: نعم.
2: بالآيات التي تأتي من بعدها تفسر أنه كان منكرا للبعث.
0: إذا ظالم نفسه بالكفر بالله عز وجل.
2: نعم.
0: طيب. لماذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ما الذي حمله؟ ها؟ إيش؟ لا لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. هنا المنظر يعني الإعجاب، خلاصة ذلك أنه أعجب بها حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب بماذا كفر؟ هل بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا أو بقوله ما أظن الساعة قائمة؟ بقوله ما أظن الساعة قائمة. طيب كيف نجمع بين قوله ما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟
3: قياس منه قياس فاسد، وظن أن لو صار البحث بعث يظن أنه كما الله أعطاه في الدنيا النعم سيعطيه في الآخر، وهذا قياس فاسد.
0: يعني على فرض أن أرد فسأجد خيرا منها منقلبا. طيب هل وردت آية مثلها في المعنى لكنها عامة؟ وش اللي قبلها؟ نعم في آخر فصلت. لا يسأم الإنسان وإن مسه الشر منا من بعد ضراء مسته. نعم. طيب أخوه الذي كان يحاوره قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. إن شاء المناسبة
4: أن تفتخر عليه بأنه أكثر منه مالا وأعز نفعا، فيحتمل أنه قال يعني تفخر عليه بذلك وانا اقل منك مالا ولدا، فيحتمل انه دعا عليه بان ينزل الله ما افتخر عليه به.
0: يعني كان يقول انت الان استدللتني. نعم. وزعمت انك اعز مني نفر. فدعا عليه
4: لينزل الله ما افتخر به عليه.
0: لان ينزل ما افتخر به عليه. طيب هذا احتمال، واحتمال ان عسى تكون صالح من باب التوقع.
4: ما يستحق.
0: نعم. يا تمام. يعني ربما هذا الأمر الذي تفتخر به علي ربما تنقلب الحال. فيؤتيه الله يؤتي له هذا الرجل خيرا من جنة الثاني ويرسل عليها حسبانا من السماء. هل وقع ما توقعه هذا؟ اقرأ ما يدل على ذلك. لا وأحيط بثمره. هذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تمام. في قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأخ
5: لا
0: أي نعم المال والبنون ليش ما ذكر البنات؟
5: لأنه
3: يفتخرون بالبنين.
0: نعم يفتخرون بالأموال والبنين. ها طيب
3: ليس بالبنات
0: ولا يفتخرون بالبنات بل بالعكس. أتلو علي آية تدل على حالهم بالنسبة للبنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه
3: مسودا وهو كظيم.
0: نعم كمل ما حفظ القرآن.
3: قوله تعالى
0: وهو كظيم هذا اللي بعده.
3: وهو كظيم يتواغى من القوم من سوء ما بشر فأيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون.
0: أحسنت بارك الله فيك. قول الله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال أين العامل في يوم أسامة؟ أين العامل في يوم؟ ويوم نسير الجبال. لا أين العامل؟
5: قلنا في ظرف.
0: يوم ظرف كل ظرف أو جار مجرور لا بد له من عامل. سمير التقدير اذكر يوم نسير الجبال وما معنى قوله ترى الأرض بارزة؟
3: أنا شيخ
0: أنت
3: بارز خامل.
0: ها
3: خامل
0: خاملة
3: يعني بارزة ظاهرة.
0: بارزة يعني ظاهرة
3: ليس فيها
0: جبال ولا أودية وليست كروية حتى يغيب أكثرها عن الرأي. نعم بل تكون مسطحة ممدودة كما جاء في الحديث كمد الأديم. قوله تعالى ووضع الكتاب أي كتاب هو؟
3: صحائف
0: الأعمال يعني الذي كتب فيه الأعمال. أحسنت لأن الملائكة الكرام يكتبون كل ما يعمل الإنسان. قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب حاضر ما يغيب وأي قول يقوله يكتب. جاءت الأسئلة وقت الأسئلة. يلا سليم
6: والله عندك شيء.
0: نعم
6: سياق الآية فالمثال الجنة ومثال الأرض والعشب والشيخ تختلف عن السياق. بعض الناس من يقول هذا يعني ما هو حقيقي تمثيل الرجلين. تمثيل الرجلين يدل على أنه صحيح. تمثيل الأرض اللي بعده يدل على أنه مثل
0: صحيح. والراجح أن قوله تعالى وضرب مثل الرجلين أنه حقيقي ما تقدير. هذا هو الراجح لأن هذه المحاورة مع صاحبي يدل على أنه حق شيء واقع. نعم لا أين أمنت
7: طبعا في قوله تعالى واذكر ربك قلنا في تفسيرها واذكر
0: أمر
7: ربك.
0: نعم
7: فكيف
0: نرد يا
7: شيخ على الذين يحرفون قول الله عز وجل وجاء ربك.
0: نعم نحن لا نرد كل تأويل. نقول أم التأويل الذي له دليل نقبله والتأويل الذي ليس له دليل نرده. فإذا كما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا فهذا واضح أن المراد جاء هو بنفسه عز وجل. وأما هذا التأويل واذكر أمر ربك أو إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت قراءته وما أشبه ذلك مما عليه الدليل فهذا لا ينكر. لأن ما دل عليه الدليل إذا صرفنا ظاهر اللفظ إليه يكون هذا هو التفسير. أفهمت؟ نعم. إيش؟
7: أقول تفسير آية القرآن بما يناسب علم الحاصل الحديثة.
0: إذا صح فلا بأس.
7: إذا كان في رد تفسير.
0: أقول إذا كان إذا صح، لكن بعض الأخوان الذين يفسرون الآيات بما يناسب العصر يحملونها ما لا تتحمل، لكن إذا صح فلا مانع. مثل ويخلق ما لا تعلمون، لو قال الإنسان مثلا إن هذه الطائرات التي تحمل الناس الآن وربما يأتي غيرها أيضا، إن هذه دخلت بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يقول هذا صحيح، انتهى الوقت الظاهر، ما في مراقب. من يضمن للمراقبة؟ ها؟ لا، ما هي خمسة أسئلة، خمس دقائق. نستمر إن شاء الله في التفسير، اللهم يفتح، نسأل الله يفتح علينا. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة، لا قبله، مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كلمة ما لهذا الكتاب بين أيديكم الآن، هل هي على القواعد المشهورة في عصرنا؟ مكتوبة على القواعد المشهورة في عصرنا؟ لا، لأن مال وهذا وحدها، وعلى القواعد المعروفة عندنا ما وحدها ولهذا جميعا. ما لهذا الكتاب يعني أي شيء لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني أثبتها عددا، كأنهم يتضجرون من هذا، ولكن هذا لا ينفعهم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا، هل أعمالهم ترجع في الدنيا التي في الدنيا ترجع يوم القيامة؟ لا، بل المراد وجدوا ما عملوا أي ما ثواب ما عملوا، أي ثواب ما عملوا، أو وجدوا حقيقة ما عملوا، فلا بد من إضمار، لأن أعمالهم في الدنيا فنيت بفنائهم لكن كتبت، فما عملوه يجدونه في هذا الكتاب حاضرا. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحدا، لإيش؟ لكمال عدله، لكمال عدله عز وجل لا يظلم أحدا، فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة، ولا ينقص من محسن حسنة واحدة. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وإيش؟ ولا هضما. طيب، هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا من الصفات المنفية عن الله، صح؟ في صفات مثبتة لله؟ نعم، أكثر الصفات المذكورة لنا هي الصفات المثبتة. الصفات المنفية لا يتم الإيمان بها حتى تؤمن بثبوت كمال ضدها. فما ضد الظلم؟ العدل. ولماذا انتفى الظلم عنه؟ إيش؟ لكمال عدله. لا بد بها، لا بد من هذا، إذ أن النفي المجرد لا يمكن أن يكون في صفة الله. النفي المجرد المحض لا يمكن أن يكون في صفة الله. انتبه لهذه القاعدة، النفي المجرد أي الذي لم يتضمن كمالا لا يمكن أن يكون في صفة الله عز وجل، بل لا بد من كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمنا لإيش؟ لكمال ضده. لا بد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي المحض عدم محض، النفي عدم، هذه واحدة. ولأن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته، يعني النفي الموصوف به إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم القابلية، وإذا لم يتضمن كمالا فقد يكون للعجز. انتبه لهذه القواعد. إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، كيف ذلك؟ أليسنا نقول إن الجدار لا يظلم؟ نعم بلى. هل هذا كمال الجدار؟ لا. لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم ولا أن يوصف بالعدل. فليس نفي الظلم عن الجدار من كماله. طيب، وقد يكون نفي العيب إذا لم يتضمن كمالا قد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. لو أنك وصفت شخصا بأنه لا يظلم لأنه رجل قاصر لا يستطيع أن يظلم غيره بل ولا أن يفك حقه من غيره، هل هذا ثناء؟ لا. استمع إلى قول أن الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يمدحهم بإيش؟ هل يمدحهم بالوفاء وعدم الظلم أو يذمهم بذلك؟ يذمهم، يعني لا يغدرون بذمة لأن ما يقدرون، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يقدرون. فالخلاصة يا أخواننا أن كل وصف وصف الله به نفسه وهو نفي فإنه يجب أن نعتقد ثبوت إيش؟ كمال ضده. طيب، على هذه القاعدة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن فنفى العي وهو العجز عن خلق السماوات والأرض لإيش؟ لثبوت كمال ضد العجز وهو القدرة. إذا نؤمن الآن بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة لا يحقها عجز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته جل وعلا. وهذه قاعدة تفيدك في باب العقيدة، أن كل شيء نفاه الله عن نفسه فإنما ذلك إيش؟ لثبوت كمال ضده. نفي الظلم لأنه عدل، نفي العجز لأنه قادر. طيب، نفي الغفلة لأنه رقيب على كل شيء. ولا يظلم ربك أحدا، طيب لا يظلم ربك أحدا قلنا لكمال عدله، لكن الجهمية قالوا لا يظلم لعدم تصور الظلم، لعدم تصور الظلم، ما هو لأنه قادر أن يظلم ولكنه لا يظلم، لا، لعدم تصور الظلم. كيف ذلك؟ قالوا لأن الخلق كله خلق الله، ملك لله، وإذا كان ملكا لله فإنه لو عذب محسنا فقد عذب إيش؟ ملكا، ما في ظلم، هو يفعل في ملكه ما شاء. ولكن قولهم هذا باطل، لأن الله عز وجل إذا كان قد وعد المحسنين الثواب والمسيئين العقاب، ثم أحسن المحسن وعذبه وأساء المسيء وأثابه، أقل ما يقال فيه أنه عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى أنه أخلف وعده، هذا أقل ما فيه، وهو لا شك أن هذا منافي للعدل وللصدق. فنقول لهم إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمته على نفسي، وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكن حرمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا. طيب، إذن نحن نقول لا يظلم الله أحدا لإيش؟ لكمال عدله، لا لأن الظلم ممتنع كما قالت الجهمية، وإلى هذا يقول الشيخ المقيم في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم ما يمكن الظلم لأنه ملكه، فنقول هذا خطأ، وهذا يستلزم تكذيب الله عز وجل. طيب، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ هذه تأتي في القرآن كثيرا، والمعربون يقولون إنها إيش؟ إن عاملها محذوف والتقدير أذكر. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيب خلقهم الله من نور، وقد أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلقهم من نور، وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار، وأنه خلق البشر من طين. فالمخلوقات التي نعلمها الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان من طين. فالملائكة إذن عالم غيبي، يجب أن نؤمن بهم أو لا؟ يجب، وأحد أركان الإيمان. والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآية، وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين، ولهم من النفوذ ما ليس للشياطين. الشياطين لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، أليس كذلك؟ بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق. والملائكة في السماء يصعدون، يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله عز وجل، وهم أيضا قد ملأوا السماوات. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا لا شك فيه، وأنهم عالم غيبي، لكن قد يكونون من غالب من العالم المحسوس بقدرة الله عز وجل، كما كان جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح. سبحان الله، قد سد الأفق وهو واحد له 600 جناح، سد الأفق، وهذا دليل على عظمة خلقته، وعظمة خلقة جبريل دليل على عظمة من؟ الخالق جل وعلا. أحيانا يأتي جبريل اللي هذا وصفه وهذه خلقته على صورة إنسان، أليس كذلك؟ يأتي على صورة إنسان، لكن لا ستقلبه هكذا بقدرته هو، ولكن بقدرة خالقه جل وعلا. لكن الله أعطاهم قدرة على التكيف والتقلب بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالملائكة إذن عالم الغيب في الأصل، وقد يكونون من عالم الشهادة، لكن لا دائما بل أحيانا. والله أعلم. يقول: ما رأيكم في تفسير الجلالين، وما هو أفضل التفاسير في رأيكم؟ تفسير الجلالين جيد، لكنه لا يصلح إلا لطالب العلم، لأنه في الحقيقة تفسيره كأنه رموز، لكنه مملوء علما، وأيضا فيه أشياء تخالف مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهو فلا يصلح لطالب العلم المبتدئ، لأنه أرفع مستوى منه. لكن عليك بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه سهل ميسر، كل يفهمه، حتى العوام يفهمونه. وفيه من الفوائد النوادر التي لا تجدها في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف دعا أحد الرجلين على صاحبه أن يرسل على جنته حسبانا من السماء، كيف ساغ له أن يدعو الله عز وجل بأن يرسل على جنة صاحبه حسبانا من السماء؟ لأنه ظلمه بتكبره عليه. وهل يجوز للإنسان أن يدعو على ظالمه؟ سؤال. يجوز أن يدعو على ظالمه بمثل ظلمه إياه. طيب، هل أجيبت الدعوة؟ نعم. ماذا صارت نهاية جنته؟
8: حاسة
0: ربه
8: عليها
0: حسبانا
8: من السماء
0: تصبح
8: صعيدا
0: زرقا
8: ويصبح
0: النار غورا
8: كانت تستطيع
0: ان
8: يبقى.
0: طيب، هذا
8: اللي حصل.
0: هذا كله دعاء.
8: صار النار غورا لا يستطيع
0: ان يضربه وعض زرقا. اليس قال واحيط بثمر؟ هذا محل الشاهد، أحيط بثمره. طيب يا أسامة، هل أظهر هذا الندم على ما حصل؟ ها؟
9: أظهر الندم.
0: أظهر الندم، كيف؟ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه، ينظر إليها نظرة حسرة وتحزن. طيب، يقول الله عز وجل مبين حال الدنيا، دكتور صالح كيف؟ صورة المسألة،
10: صورة اختلاط النبات.
0: إن الله
10: سبحانه وتعالى
0: أنزل
10: نبتة الأرض فأصبحت كالربيع، فحمرت النبات وبعضه ببعض وازدهرت، ثم بعد ذلك أصبح هشيما هامدا. وهكذا الحياة الدنيا فإنها تزدهر لصاحبها، ولكنه إما يتركها بالموت وإما تنفرد وتبقى.
0: طيب، حياة الدنيا هكذا تكون، إما أن يفارقها صاحبها وإما أن تفارقه، ولا بد. قوله كان الله على كل شيء مقتدرا، هل هي بمعنى قديرا أو أبلغ؟ نعم، بمعنى قديرا. إذن لماذا لم يقل وكان الله على كل شيء قديرا كما جاء في آية أخرى؟ نعم، مقتدرا أبلغ. نعم، حتى القدرة، لكن لأن صياغة البناء تدل على المبالغة فيها، وأنه أبلغ من وكان الله على كل شيء قدير. ذكر الله عز وجل المال والبنون، لماذا لم يذكر البنات؟
11: ذكر البنون لأن جرت عادة العرب أنهم يفتخرون بالبنين دون البنات.
0: نعم، لماذا لم يذكر القصور والمراكب؟
11: لأنه داخل في ضمن المال.
0: داخل في المال، جيد. ما هو القول الجامع في معنى الباقيات الصالحات؟
11: الباقيات الصالحات هي ورد حديث
0: الشيخ، المعنى الجامع لا
11: هي كل ما يبقى من ذكر الله، من التسبيح والتكبير والصدقه،
0: يعني كل الاعمال الصالحه. طيب، يدخل في ذلك التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم وغير ذلك، كلها داخلة في هذا. أظن وقفنا عليه. وإذ قلنا الملائكة، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، إذ مفعول لفعل محذوف تقدير اذكر اذ قلنا للملائكة، يعني اذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم عند الله عز وجل. إذ قلنا للملائكة، الملائكة جمع ملك بعد التصريف المعروف عند أهل الصرف، وهم كما فسرنا بالأمس عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور. اسجدوا لآدم، قال بعضهم سجود تحية وليس سجودا على الجبهة، ولكن في هذا القول نظرا، لأنهم إنما فروا من كونه سجودا على الجبهة أن السجود لا يصح إلا لله عز وجل، وأنه شرك إذا وقع على غير الله. ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره، ونقول الأصل أنه سجود على الجبهة، وإذا كان امتثالا لأمر الله لم يكن شركا. كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالا لأمر الله كان طاعة من الطاعات. إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه، هو بنفسه باشا الذبح، ولا يخفى ما في هذا من العدوان، ولا يخفى ما في هذا من قطيعة الرحم، لكن لما كان هذا امتثالا لأمر الله عز وجل صار طاعة. إذن السجود لآدم لولا أمر الله لكان شركا، لكن إذا أمر الله به فالأمر كله لله عز وجل. فالصواب أن الآية على ظاهرها، وأن المراد السجود على الجبهة، لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من طين وخلقه بيده. قال أهل العلم لم يذكر الله شيئا بيده إلا آدم وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده جل وعلا. فهذه ثلاث أشياء كلها كانت بيد الله. غير آدم يخلق بالكلمة كن فيكون، آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى بيده، وآدم نبي وليس برسول، لأن أول رسول أرسل إلى البشرية ونوح، أرسله الله عز وجل لما اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي المعنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام وليس آدم، آدم نبي مكلم. فإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا يكون رسولا، نقول نعم يكون نبيا ولا يكون رسولا، لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، الناس كانوا على ملة واحدة، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرا، ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيه ويعملون عمله. ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل لآدم، اسجد لآدم، فسجدوا امتثالا لأمر الله، إلا إبليس لم يسجد. وإبليس هو الشيطان، ولم يسجد، بين الله ذلك بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وجملة كان من الجن استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن، أي من هذا الصنف، وإلا فهو أبوهم لكنه من هذا الصنف. ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله تعالى في أمره. وأصل الفسوق الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا انفرجت وانفتحت، ففسق عن أمر ربه إلى آخره. إذا قال قائل ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة، فالجواب لا، ليس ظاهر القرآن، لأنه قال إلا إبليس ثم ذكر أنه كان من الجن. نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما هو قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ قال العلماء إنه كان، أي إبليس، يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليه، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور، ومن الشيطان الذي خلق من النار. رجع الملائكة إلى أصلهم، والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل، لأنه أبى واستكبر وجادل. ماذا قال الله؟ قال أنا خير منه، كيف تأمرني أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي علي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والمخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، لأن المخلوق من النار، النار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش، تجد اللهب فيها تروح يمين وشمال ما لها قاعدة مستقرة. المهم ابن قيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأهفان ذكر فروقا كثيرة بين الطين وبين النار، فهو ليس خير، هو ليس خير من آدم لكونه من خلق من النار. ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خير من آدم، أليس الأجدر به أن يمتثل أمر خالقه؟ بلى، لكنه لم يفعل، استكبر. قال الله عز وجل لما بين حال هذا الشيطان، قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونها، الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته أولياء من دون الله، فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فيقول هنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قول وذريته أي من ولدوا منه، من ولدوا منه. سئل بعض السلف، سأله أناس من المتعمقين وقالوا ألشيطان زوجة؟ هل للشيطان زوجة؟ قال إني لم أحضر العقد. جواب صحيح ولا لا؟ قال إني لم أحضر العقد. السؤال هل له زوجة ما له داعي، نحن نؤمن بأن له ذرية، أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري. أليس الله تعالى خلق حواء من من آدم؟ فيجوز أن الله عز وجل خلق ذريته من كما خلق حواء من آدم. وهذه المسائل مسائل الغيب، لا ينبغي للإنسان أن يرد عليها شيئا يرد على المسائل الشاهد، لأن هذه أمور فوق مستوانا. نحن نؤمن بأن له ذرية، ولكن هل يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟ لا يلزمنا. نعم، أفتخذونه وذريته أولياء من دوني، أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من دون الله عز وجل، وهم لكم عدو. هذا محط الإنكار، يعني كيف تتخذ هؤلاء أولياء وهم أعداء؟ وهذا من السفه ونقص العقل ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. قال الله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس هذا البدل بدلا لهم. وما هو البدل الخير؟ أن يتخذوا الله وليا، لا للشيطان. بئس للظالمين بدلا، وقول للظالمين هنا يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين، لأنهم هم الذين اتخذوا الشيطان وذريته أولياء على وجه الإطلاق. ويمكن أن نقول الظالمين تعم الكافرين ومن كان ظلمهم دون الكفر. ثم قال الله عز وجل: ما

السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض مخلوقة قبل الشياطين، ولا خلق أنفسهم يعني بعضهم من بعض، يعني ما أشهدت خلق بعضهم خلق بعض، فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئا بل ولا شاهدوا خلق السماوات والأرض؟ ثم قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني أن هؤلاء لا يستحقون أن يتخذوا أولياء، لأنهم ليس لهم حظ في الكون والتدبير. فالله عز وجل ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض مخلوقة قبل الشياطين، ولا خلق أنفسهم يعني بعضهم من بعض، يعني ما أشهدت خلق بعضهم خلق بعض، فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئا بل ولا شاهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم؟ وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في شيء من أمر السماوات والأرض بدون دليل شرعي أو دليل حسي فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. مثل لو قال السماوات تكونت من كذا والأرض تكونت من كذا، وبعضهم يقول الأرض قطعة من الشمس وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا ندري عن صحته، فإننا نقول له إيش؟ إن الله ما أشهدك خلق السماوات والأرض، ولن نقبل منك أي شيء من هذا إلا إذا وجدنا دليلا حسيا لا مناص لنا منه، فحينئذ نؤمن به، لأن القرآن لا يعارض الأشياء المحسوسة. وما كنت متخذ المضلين عضدا، الضمير كنت يعود إلى الله عز وجل، متخذ المضلين عضدا أي أنصارا ينصرون ديني. ليش؟ لأن المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف يتخذ الله عز وجل المضلين عضدا؟ وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أنت أيها الإنسان أن تتخذ المضلين عضدا تنتصر به، لأنهم لن ينفعوك، بل إيش؟ بل سيضرونك. إذن لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة، لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل يضروك. فإذا كان الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا ينبغي لنا أن نتخذ المضلين عضدا، لأنه ما فيهم خير. وفي هذا النهي عن بطانة السوء، انتبه، النهي عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني أذكر يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فينادونهم ولا يستجيبون لهم. وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة، يقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأنه في ذلك الوقت يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. فهذه الأصنام لا تنفع أهلها، بل إنها تلقى هي وعابديها، هي وعابدوها في النار. قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول عز وجل فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق مكان الهلاك، يعني جعلنا بينهم شيئا لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم ولا أن يأتوا شركائهم إليهم، بل هو مهلكة، وهو

تيئيس هؤلاء من أن ينتفعوا بشركائهم يوم القيامة. جعلنا بينهم موبقا. أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك أو من تنتصر به، لو كان بينك وبينه خندق من نار، هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره أو يأتي إليك لينصرك؟ لا يمكن. هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة موبقا. ورأى المجرمون النار، المجرمون يعني الكافرين، كما قال عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، فظنوا أنهم واقعوها. ظنوا بمعنى أيقنوا أنهم واقعوها، والظن يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون يعني إيش؟ نعم، يوقنون أنهم ملاقوا الله. وإلا فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي في الإيمان، لكنهم يظنون أن يوقنوا. هنا رأوها وأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، نسأل الله العافية، يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها إليه. وهذا ليس داخلا في الظن، لأنه لو كان داخلا في الظن لقال ولن، لكنه هذا ابتداء، يعني أنهم لا لما رأوها وظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا، أي مكانا ينصرفون إليه لينجوا به منها. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صرفنا يعني نوعنا، تصريف الشيء يعني تنويعه، كما في قوله تعالى تصريف الرياح أي تنويعها من جنوب إلى شمال شرق غرب. صرفنا يعني نوعنا في هذا القرآن من كل مثل. وهكذا الواقع، فكلام الله صدق. أمثال القرآن تجد متنوعة، تارة لإثبات البعث، وتارة لإثبات وحدانية الله، وتارة لبيان حال الدنيا، وتارة لبيان حال الآخرة، وتارة تكون مطولة، وتارة تكون مختصرة، فهي أنواع، كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة وغير ذلك. وقوله من كل مثل أي من كل جنس وصنف، فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا. لماذا؟ من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه الأمثلة، بهذه المثل، بل على العكس. ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قول وكان الإنسان، بعض المفسرين يقول الإنسان يعني الكافر، ولكن في هذا نظرا، لأنه لا دليل على هذا، بل نقول الإنسان من حيث الإنسانية أكثر شيء جدلا، يعني أكثر ما عنده الجدل، هذا من حيث الإنسانية. لكن من حيث الإيمان المؤمن لا يكون مجادلا، بل يكون مستسلما للحق ولا يجادل فيه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، أعوذ بالله من ذلك. وتدبر حال الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما جاءت به الشريعة، ولا يجادلون ولا يقول لما. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هل قال الصحابة لما؟ نعم، لا، ما جادل، بل قالوا سمعنا وأطعنا. وكذلك بقية الأوامر. لكن الإنسان من حيث هو إنسان أكثر شيء هو أكثر شيء عنده الجدل. لاحظ، إذا مر بك مثل هذا في القرآن الكريم، الإنسان
لا تحمله على الكافر إلا إذا كان السياق يعين ذلك. إذا كان السياق يعين ذلك فصار هذا عاما أريد به إيش الخاص. لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين فاجعله للعموم، لكن اجعله إنسانا بوصف الإنسانية، والإنسانية إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا وقع في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما حين جاء إليهما ووجدهما نائمين، فقال ألا تقومان؟ قال له علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله ولو شاء لأيقظنا. فولى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا شك الرسول يعلم أن أنفسهما بيد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الفريضة الفريضة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فعذر النائم، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ذلك، لكنه يريد أن يحثهما. وأراد علي رضي الله عنه أن يدفع اللوم عنه وعن زوجه فاطمة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، نعم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني ما منع الناس عن الإيمان والاستغفار نقص في البيان، لما ذكر أن الله ضرب الناس من كل مثل، وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن، لكن ما منعه من الإيمان نقص في البيان. الأمر بين واضح ولله الحمد، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية. لكن العناد، ولهذا قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني ما ينتظرون إلا سنة الأولين، نعم، أو يأتيهم العذاب قبلا. قولها إلا أنا أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم، يستغفروا ربهم يعني يطلبون مغفرته. فالمؤمن كثير الاستغفار، والكافر إذا آمن لا بد أن يستغفر الله عز وجل مما وقع منه من الذنوب. فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني مقابلة ومعاينة ومباشرة. طيب وما سنة الأولين؟ سنة الأولين هي أخذهم بالعذاب العام، هذه سنة الأولين. لكن لم يأخذ الله عز وجل هذه الأمة بعذاب شامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يأخذ أمته بسنة بعامة، فأجاب الله دعاءه. ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي الآخرة. هذه وظيفة الرسل، ما نرسل المرسلين من أولهم وهو نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لهذين الغرضين، مبشرين ومنذرين، يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبر الناس على الإيمان أو يهدوا الناس، هم مبشر ومنذر. مبشر من؟ مبشر المؤمنين كما جاء في أول السورة، ومنذر الكافرين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، إلا مبشرين ومنذرين. طيب مبشرين منصوبة، منذرين منصوبة، على إيش؟ على الحال من المرسلين،
يعني إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل، المجادلة المخاصمة. وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد يجدل حجته للآخر، وتعرفون الجدل وفتل الحبل حتى يشتد ويقوى، هذا أصل المجادلة. إذن يجادل يعني يخاصم الذين كفروا بالباطل. والمخاصمة بالباطل باطلة. مثال ذلك يقولون أبشر يهدوننا، البشر يهدوننا، يقول لو شاء الله لأنزل ملائكة. يقول إذا قلتم إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب جهنم فعيسى من حصب جهنم، وما أشبه ذلك من المجادلة. يجادلون فيقول من يحيي العظام وهي رمي. وأنواع المجادلة كثيرة. في مجادلة في عيسى قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام أولئك عنها مبعدون. ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيبا من هذه الآية، يعني فيه نصيب من الكفر والعياذ بالله، لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فإذا قال قائل الشبهات التي يريدها من يريدها من الناس كيف يقال أنها باطل وهي شبهة؟ قلنا ينظر للغرض، ما غرضهم بها؟ أن يدحضوا الحق. فمثلا في الذين ينكرون استواء الله على العرش يقولون لو استوى على العرش لكان جسم، ما قصدهم بهذا؟ إنكار حقيقة الاستواء. نقول إذن هؤلاء جادلوا بباطل من أجل إدحاض الحق. وأما مسألة أن الله جسم أو الجسم فهذا شيء آخر، لكنهم أتوا بهذه الكلمة لأجل إيش؟ إدحاض الحق. ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه جسم أو جسم، ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء، أما الجسم أو غير الجسم فهذا له بحث آخر، وهو أنه لا ننكر اللفظ ولا نثبت اللفظ، أما المعنى فنقول إن الله تعالى قائم بذاته موصوف بصفاته يفعل ما يشاء، يستوي على عرشه، ينزل إلى السماء الدنيا، يأتي الفصل بين عباده، يعجب ويفرح ويضحك، وقل ما شئت. لكن مسألة اللفظ هذا ما نقره إثباتا ولا نفيا. نعم. المهم أنكم كلما رأيتم شخصا يريد أن يبطل الحق فله نصيب من هذه الآية. قال تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوها أي صيروها. آياتي يعني القرآن، وما أنذروا أي ما أنذروا به من العذاب، اتخذوها هزوا. مثلا استهزأ الكفار لما أخبر الله عز وجل عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قعره، كانوا يضحكون كيف تكون شجرة وتخرج في أصل الجحيم وهي أبعد ما يكون عن النار، النار حارة جافة والشجرة نعم رطبة وباردة، كيف يكون هذا؟ فجعلوا يستهزئون ويقول هذا من هذيان محمد عليه الصلاة والسلام. فاتخذوا آيات الله واتخذوا ما أنذروا به هزوا، والله عز وجل قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم، عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، أعوذ بالله، يملؤون بطونهم من هذا الزقوم ملأ تاما
ثم تحترق من العطش، وماذا يسقون؟ يسقون ماء حارا، فشاربون عليه أي على ما في بطونهم من الحميم، ومع ذلك شربا ليس عاديا بالنسبة للبشر، ولكنه شرب الإبل الهيب الهائمة العاطشة. هذه الشجرة التي يستهزئون بها هي التي يملؤون منها بطونهم في نار جهنم. المهم اتخذوا آياتي يعني القرآن، وما أنذروا أي ما أنذروا به من الوعيد، سواء جاء الإنذار في القرآن أو في السنة، اتخذوه هزوا أي ضحوكة ولعبا وسخرية. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم مرت علينا أولا في أول السورة، وهذه فكيف نجمع بينهما؟ من أظلم من أظلم، لأن من أظلم معناه لا أحد أظلم، وهذا قد يفيد التناقض. أول سورة ماذا قال الله عز وجل؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهنا يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، تناقض. أحسن ما قيل في هذا أن كل معنى فهو بالنسبة لما كان يماثل، يعني من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يذكرون فيعرضون. قد يذكر الإنسان بشيء ويعرض، لكن أشد ما يكون أن يذكر بإيش؟ بآيات الله ثم يعرض، هذا أشد شيء. في الافتراء، افتراء الكذب، قد يفتر الكذب، قد يفتر الإنسان الكذب على فلان وفلان، لكن أعظم ما أظلم ما يكون افتراء عليه هو الله عز وجل. وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكالات كثيرة. أما القول بأن أظلم وأظلم يشترك المعنيان بالأظلمية فهذا فيه نظر، وإن كان قد قيل به، لأنه لا يمكن أن نقول من أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنه يساوي من افترى على الله كذبا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، طيب بآيات ربه الكونية والشرعية؟ نعم الكونية والشرعية. الكونية أن نقول أن يقال له إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عن هذا ويقول أبدا، كسوف القمر طبيعي وكسوف الشمس طبيعي، ولا إنذار ولا نذير، هذا إعراض. أما الآيات الشرعية فكثير يذكر بآيات الله ولكنه يعرض. ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق، لأن الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصي ازداد بعدا عن الإقبال على الحق، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك يجب أن تعلم أن من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله. الإنسان إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال هذه عقوبة لا شك، لكن إذا عوقب من سلاخ القلب نسأل الله العافية هذه أشد ما يكون عقوبة. يقول ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هذا الذي يخشاه الإنسان العاقل
أما المصائب الأخرى فهي كفارات وما ضاع يأتي بدل. يقول عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إنا جعلنا أي صيرنا على قلوبهم، قلوب من ذكر بآية ربه فأعرض عنها. وأعيد الضمير على مفرد باعتبار المعنى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية والعياذ بالله أن يفقهوا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مناقشة لما سبق. قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لماذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ نعم، كراما لآدم وبنيه. طيب، لو قال قائل: السجود لغير الله شرك، فما الجواب؟
1: كذكر الله حين يدخل في الخلق، وحبس الكلام وذكر الله حين الخلق يكون طاعة ولا يكون معصية. ولو كنا
0: شلون وش صارت لنا هالدنيا هذه وش
1: ليش انا يكون طاعة؟
0: ها طاعة. اقول كيف يكون يسجد الملائكة لآدم والسجود لغير الله شرك؟
1: صحيح يا شيخ، لكن هناك
0: صحيح. إذن الملائكة مشركون.
1: لأن هناك امتثال أمر الله يا شيخ، وامتثال أمر الله يكون طاعة، ولا يكون شرك.
0: يعني إذن لما أمر الله به لم يكن شركا، والذي جعله شركا هو الله عز وجل. الذي جعل السجود لغير الله شركا هو الله، فإذا أمر به صار طاعة. طيب، لو قال قائل: إن هذا سجود تحية وليس وضع الجبهة على الأرض، ماذا نقول له؟
1: هذا أمر الله.
0: نقول: قولك هذا خلاف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن نصف كلامه عن ظاهره إلا بدليل. واضح؟ طيب، لو قال قائل: هل إبليس من الملائكة؟ ليس منهم. كيف صح استثناء منهم إلا إبليس؟ نعم، وهذا الاستثناء يسمى عند النحويين استثناء منقطع. طيب، جيد. الاستفهام في قوله: أفتتخذونه سامع، الإنكار. طيب، الفائدة من قوله: وهم لكم عدو. نعم، الإغراء والحث على معاداة إبليس، يعني كيف تفعلون تدخلونه وليا وهو عدو. طيب، جيدا. هل يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يحذر شخصا من شيء فليبين له أضراره؟ يلا.
2: نعم.
0: اي نعم. كمان.
2: نعم يا شيخ، استفاد
0: منه. نعم، يستفاد من هذا.
2: استفاد منه.
0: نعم، وكذلك اذا كان يامر بشيء ينبغي له ان يذكر فوائده ومنافعه حتى يحمل النفس على الترك في المنهيات وعلى الفعل في المامورات. ما علاقه قوله: ما اشدتم خلق السماوات والارض بما قبلها؟ نعم. اي نعم. بيان وعدم استحقاقهم أن يكونوا أولياء، لأنهم ليس لهم حق من الربوبية كذا. طيب، هل يستفاد من هذه الآية، من هذه الجملة، أن من تحدث عن خلق السماوات والأرض أو عن خلق الإنسان وما أودع الله فيه من القوى فإننا لا نقبل قوله إلا بدليل؟
1: نعم،
0: نعم، إلا بدليل حسي نقتنع به. ما هي وظيفة الرسل يا فراس؟
3: البلاغ والبشارة والنذار.
0: هل عليهم السيطرة؟
3: لا، ليس عليهم السيطرة.
0: هل عليهم هداية الخلق؟
3: لا.
0: نعم، وهو كذلك. ورثة الرسل يا سليم. العلماء هل وظيفتهم الدعوة والتبشير والإنذار أو أن يوفق الناس للهداية؟
2: العلماء يا شيخ تبع الرسل.
0: تبع الرسل. فإذا كان الرسل ليس عليهم هداية الخلق فالعلماء العلماء كذلك. الحمد لله. نقرأ. يقول عز وجل فأعرض عنها ونسي ما قدمت. إنا جعلنا على قلوبهم أسئلة ما شاء الله بصوت واحد. نعم. إن إيش؟
1: بعضهم يقول شيخ أن تقسيم المعاصي لصغائر وكبائر لم يرد في النصوص، الوارد تسمية بعض المعاصي كبائر فقط، أما الصغائر لم يرد.
0: نعم.
1: هل يؤخذ من ذلك الرد عليهم؟
0: هؤلاء الذين قالوا ذلك عندهم نقص في العقل، العقل مو عقل ضد الجنون. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هل هناك كبائر لا يقابلها صغائر؟ الجواب لا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واضح. هذا نظير من قال إننا نقول إن الإيمان يزيد ولا نقول ينقص. كيف يزيد؟ هل يتصور زيادة بلا نقص؟ ما يتصور. أما هذا الذي ذكر فهذا يدل على أن صغائر الكفار لا تمحى، لا تمحى، بخلاف المؤمن فإنه إذا اجتنب الكبائر محي صغائره بذلك. نعم يا سليم.
2: نظرنا بكون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده.
0: نعم.
2: وسجده الملائكة يا شيخ.
0: نعم.
2: احترام له وتكريم.
0: نعم.
2: ولأن ضمن طاعة الملائكة لله سبحانه وتعالى أكثر من طاعة البشر، كثير من البشر.
0: نعم.
2: وش التفضيل بينهم؟
0: نعم.
2: وش التفضيل بينهم؟
0: إيش؟
2: التفضيل بينهم.
0: أي نعم.
2: لأن لما قلنا بالإجمال الملائكة أفضل، ولما قلنا بالفراد إذا آدم خلقه الله في يده وسجده الملائكة.
0: إي هذه مسألة يا سليم اختلف فيها العلماء. هل مؤمن البشر أفضل أو الملائكة أفضل؟ أما هل البشر على سبيل العموم أفضل أو الملائكة أفضل فلا شك أن الملائكة أفضل، لأن البشر منهم المؤمن ومنهم الكافر، والملائكة كلهم مؤمنون. لكن هل مؤمن البشر أفضل من الملائكة؟ هذه مسألة خاض الناس فيها، وعندي أنها من فضول العلم وأنها تستحق أن يقال فيها فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أما في النهاية فالبشر أفضل، وأما في البداية فالملائكة أفضل، لأن الملائكة ما بدر منهم معصية لله عز وجل، والملائكة خلقوا من النور، والبشر وجدت منهم المعاصي وخلقوا من التراب. لكن أنا أقول ما لا داعي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فلا يدل على التفضيل المطلق للملائكة على البشر، بل خير منهم من هؤلاء فقط بخصوصه. نعم.
4: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
0: نعم.
4: ليس في الآية أن الله أمر كما في هذه الآية.
0: أحسنت. يقول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا ظاهر أنهم سجدوا على الجباه، فالجواب أن هذا كان في شريعة من سبق، أو يقال إنهم مع الدهشة أرادوا الانحناء ولكن سقطوا على الأرض، أو يقال إن هذه الرؤيا يعني أريها يوسف من قبل على أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين، فجعل من هذا إفتاءً بسجودهم له، كما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤياه إبتاء بذبح ابنه. انتهت الخمسة. قال الله تبارك وتعالى نعم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. إنا جعلنا أي صجرنا على قلوبهم أي قلوب من إذا ذكر بآيات الله أعرض عنها. وحينئذ يكون الضمير عاد إلى اللفظ أو المعنى، عاد إلى المعنى، لأن من سواء كانت اسما موصولا أو كانت شرطية يجوز في عودة الضمير إليها أن يعود على لفظها فيكون مفردا، وأن يعود إلى معناها فيكون مجموعا أو مثنى حسب السياق. أفهمتم؟ فإذا قلت يعجبني من قام، فهنا راعينا أين الأفهام يا جماعة؟ يعجبني من قام، راعينا. طيب إذا قلت يعجبني من قام، المعنى. إذا قلت يعجبني من قام، المعنى. يعجبني من قمنا، المعنى. وقد يراعى المعنى مرة واللفظ مرة أخرى ويعاد إلى المعنى، يعني معناه قد تعود الضمائر بمراعاة للأمرين في سياق واحد. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، راعى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، راعى له. يعني إذا أفرد هو مراعى اللفظ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، اللفظ أو المعنى. يدخله اللفظ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، المعنى. قد أحسن الله له رزقا، اللفظ. شوف السياق واحد فروعي اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا ثم اللفظ ثالثا. طيب يقول عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أغطية، أن يفقهوا، أن يفقهوا القرآن فلا يفهمونه. وفي هذا الحث على فقه القرآن، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يتعلم معناه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وفي آذانهم وقرا، أعوذ بالله، القلوب عليها غطاء والآذان فيها صمم لا تسمع، فلا يسمعون الحق ولا يفقهونه. وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. يقول الله عز وجل إن تدعهم يا محمد إلى الهدى فلن يهتدوا إذن، أي ما دامت قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر لن يهتدوا. ومن أين يأتيهم الهدى؟ الآذان لا تسمع الحق والقلوب لا تفقه الحق والعياذ بالله، من أين يهتدوا؟ فإذا قال قائل هل في هذا تيئيس للرسول عليه الصلاة والسلام من أنه وإن دعا لا يقبل منه، أو فيه تسلية له؟ الثاني، في هذا تسلية له، وأنه إذا لم يقبل الحق هؤلاء فلا عليك منهم، لن يهتدوا إذن أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هذا أيضا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة؟ كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقب؟ فبين الله له أن الرب عز وجل هو الغفور، أي الذي يستر الذنوب، ذو الرحمة الذي يلطف بالمذنب. ولهذا قال لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لو أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقد بيّن الله عز وجل هذا العذاب في آيات أخرى، فقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لأهلكهم في الحال، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل هذه للإبطال، إضراب إبطال، يعني بل لن يسلموا من العذاب إذا أخر عنه. لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ملجأ. متى هذا؟ متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من القتل على أيدي المؤمنين، كما قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فنقول لعجل لهم العذاب، نعم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نقول هذا يحتمل أن يكون المراد ما سيكون عليهم من القتل والأخذ في الدنيا، أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك القرى أهلكناهم. قد يقول قائل في إشكال، تلك القرى أهلكناهم، والقرى جماد، والجماد لا يعود عليه الضمير في صيغة الجمع. يعني ما تقول مثلا هذه البيوت عمرناهم، لا، هذه البيوت عمرناها، تلك القرى أهلكناها. فلماذا قال أهلكناهم؟ نقول قال هذا لأن الذي يهلك هم أهل القرى، الذي يهلك هم أهل القرى. وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهله، وقد يراد بها البناء المجتمع، المجتمع. أفهمتم؟ القرية الآن أو القرى تارة يراد بها أهلها، وتارة يراد بها المساكن المجتمعة. قال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. المراد بالقرى هنا أهلها، لأن قال في نفس الآية إلا وأهلها ظالمون. وقد يراد بها البناء المجتمع، المجتمع يسمى قرية. يقول عز وجل بل لهم، نعم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، والمراد بالظلم هنا الكفر. وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني جعلنا لإهلاكهم موعدا. والله عز وجل يفعل ما يشاء، إن شاء عجل بالعقوبة وإن شاء أخر، لكن إذا جاء الموعد لا يتأخر. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه إن، نعم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا جاء لا يمكن أن يؤخر، ولكنه أجل معين عند الله عز وجل في الوقت الذي تقتضيه حكمته. ثم قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح إلى آخر. إذ قال مفعول لفعل محذوف التقدير، أذكر إذ قال. وهذه السورة سبحان الله فيها عدد من القصص، موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران خطب يوما في بني إسرائيل، فقام أحدهم وقال: هل على وجه الأرض أعلم منك؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا، بناء على إيش؟ بناء على ظنه أنه لا أحد أعلم من الله، فعاتب الله عليه في ذلك. أعلم منه، نعم، أعلم منه أنه لا ليس على وجه الأرض أعلم منه، فعاتب الله عليه في ذلك. لماذا لم يرد العلم إلى الله؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم، ليس أحد عنده العلم المطلق من البشر. ثم إن قوله لا فيه نظر من جهة أخرى، وهو أنه هل طاف بالأرض كلها وعرف أنه لا أحد أعلم منه؟ لا. ثم إنه لا أحد أعلم منه في كل شيء؟ لا. فقال الله عز وجل: إن لي عبدا هو أعلم منك، إن لي عبدا هو أعلم منك. أين هو؟ قال: في مجمع البحرين. وذكر له علامة. وش العلامة؟ العلامة أن تفقد الحوت، فاصطحب حوتا معه في مكتل، يعني شيء مثل الزنبيل، وسار هو وفتاه يوشع ابن نون، جاء ذلك في البخاري. سار إلى أين؟ إلى مجمع البحرين لينظر من هذا الذي هو أعلم منه وليتعلم منه أيضا. ثم إنهما آوى إلى صخرة ونام، وكان الحوت في المكتل، فلما استيقظا مع السرعة لم يفتش في المكتل، والحوت بأمر الله خرج ودخل في البحر. ويأتي إن شاء الله بقية القصة في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن الكريم. عندنا مراجعة. من أين؟ ها؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما معنى أكنة؟ جمع كن، وهي الأغطية. طيب، هل جعل الله تعالى هذه الأكنة هل هي بسبب منهم أو بمجرد مشيئة؟ لك، هل جعل الله هذه الأكنة بسبب منهم أو بمجرد مشيئته؟ الدليل: لا، دليل: لا. دكتور صالح: نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولها نظائر، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هل في الآية ما يشير إلى أن من المهم جدا أن يفقه الإنسان القرآن الكريم دون أن يتلوه مجرد تلاوة؟ ما هو الدليل؟ أكنة أن يفقهوا، كذا. من عادة السلف الصالح أنهم لا يتجاوزون والعمل. طيب، بارك الله. طيب، في قوله: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. نعم، أنت هنا.
5: هذا ليس في يوسف عليه الصلاة والسلام،
0: فيه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تيئيس له. المعنى انهم لن يهتدوا لان الله علم انهم سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى انه لا يهتدون، فلا تحزن عليهم. قوله تعالى: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ماذا يعني بالقرى شيخ ابراهيم؟ ما حفظت. اهل القرى مثل إيه؟ مثل إيش؟ ما تعرف قرية هلكها الله؟ قوم نوح.
1: قوم عاد.
0: إيه نعم. قوم عاد ولا إيش؟
1: أهل عاد يعني قوم.
0: قوم عاد. عاد. طيب. ثمود. وغيره. طيب. هل يستفاد من الآية الكريمة أن الظلم سبب للهلاك؟ نعم. كيف ذلك؟ لما ظلم. فأهلكهم الله لما ظلموا. طيب. قوله: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وش معنى؟ ما معنى هذا؟ أو صلة باللي قبله؟ ها؟ أجل. أي أجل. نعم. لأن لا يقول قائل: هل يقع العذاب من حين الظلم أو يتأخر أو ما أشبه ذلك، فيقال إن الله تعالى قد جعل له موعدا. قوله: وإذ قال موسى لفتاه. ما هذا الفتى؟ هل هو ابنه؟ من؟ سليم؟ ها؟ هو اسمه يوشع بن نون، لكن ما هو؟ ما صلته به؟ يعني خادما له. خادما له. طيب. سبب هذا القول؟ نعم. نعم. طيب، إذا نبدأ الدرس. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا. لا أبرح أي لا أزال، والخبر محذوف، تقدير لا أزال أسير حتى أبلغ هذا أو أمضي سنين. فجعل الغاية أحد أمرين: إما أن يبلغ مجمع البحرين ولو في زمن قصير، أو يبقى أزمنة طويلة إما 80 سنة أو أكثر حتى يصل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عز وجل. وما مجمع البحرين؟ قيل إنه مكان الله أعلم به، لكن موسى يعلم. وقيل إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وكان فيما سبق بينهما أرض حتى فتحت القناة. وهذا ليس ببعيد، أنه قيل له إن عبد من عبادنا في مجمع البحرين، وذهب إلى هذا حتى أو أمضي حقبة. أو هنا للتنويع، يعني إما كذا وإما كذا. وقيل أو بمعنى إلا، أي حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي حقبا، أي سنين طويلة قبل ما أبلغها. لكن الوجه الأول أسد، أو أمضي حقبا. فماذا صنع؟ تهيأ لذلك وسار. فلما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما. نعم. فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع البحرين، هذا المكان، نسي حوتهما. نسي ايش؟ مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما نعم فلما بلغ مجمع بينهما أي بين البحرين نسيا حوتهما نسيا أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى وليس موسى لكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل واحد نسب فعل الجميع فعل الواحد منهم أو الطائفة منهم إلى الجميع ولهذا يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مع أنهم ما قالوا هذا لكن قاله أجدادهم نسيا حوتهما نسيان ذهول أو نسيان ترك نسيان ذهول وليس نسيان ترك وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله أنساهما ذلك لحكمة نسيا حوتهما وهذا الحوت جعله الله سبحانه وتعالى علامة لموسى أنك متى فقدت الحوت فثم مجمع البحر وهذا الحوت سبق لنا في الليل الماضي أنه كان في مكتة وكان يقتتان منه لما وصل إلى مكان ما نام فيه عند صخرة فلما استيقظ وإذا الحوت ليس موجودا لكنه أي الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه وأمره هذا الحوت سبحان الله طلق خرج من المكتل ودخل في البحر وجعل يسير في البحر والبحر ينحاز عنه اتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب السرداب يعني أنه يشق الماء ولا يتلاءم الماء وصفه بعض التابعين قال هكذا يعني حجز وهذا من آيات الله وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمس في البحر إيش يعمل البحر يتلاءم عليه لكن هذا الحوت من آيات الله أولا إذا كان قد ذبح أو قد نعم قد مات وأنهما يقتتان منه كونه حي وقام ودخل البحر وصار طريقه على هذا الوجه هذا من آيات الله عز وجل فاتخذ سبيله فاتخذ الضمير يعود على إيش على الحوت سبيله طريقه في البحر سربا يعني مثل السرب السرب ما نسميه إنه بالسرداب يعني الشق الطويل فلما جاوز الفاعل موسى وفتاه جاوز يعني تعدى ذلك المكان قال موسى لفتاه آتنا غداءنا وهذا لا شك انه في الصباح لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا قول من سفرنا هذا ليس المراد من سفرهم من حين ابتدأ السفر ولكن من حين فارق الصخرة ولذلك طلب الغداء من حين فارق الصخرة تعب وطلب الغداء قال أهل العلم وهذا من آيات الله عز وجل فقد سار قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعب

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أرأيت؟ يعني تنبه، أو كأو بمعنى إذ أوينا إلى الصخرة أي رجعنا إليها واتخذناها مأوى، لأنهما ناما. فإني نسيت الحوت. ما معنى نسيت؟ يعني نسيت أن أتفقده وأسعى في شأنه، وإلا فالحوت معروف كان في المكتل، لكن نسي هل هو باقي أو لم يبقى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قوله إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكره هذه بدل من الهاء في أنسانيه، يعني ما أنساني ذكره إلا الشيطان. واتخذ سبيله، واتخذ سبيله في البحر عجبا. سبيله يعني طريق، عجبا أي محل عجب، وهو محل عجب، ماء سيال يمر به هذا الحوت ويكون طريقه سربا. فكان هذا الطريق للحوت سربا، ولموسى وفتاه عجبا، ولنا أيضا عجب، لأن عادة، لأن الماء عادة يتلاءم على ما يمر به، لكن هذا الحوت بإذن الله لم يتلاءم. واتخذ سبيل البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي. يقول موسى عليه الصلاة والسلام ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نطلب، لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوت فذاك محل اتفاقه مع من؟ مع الخضر. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجع بعد أن أخذ مسافة تعب فيها، ارتدا على آثارهما، يعني يقصان أثرهما لئلا يضيع عنهما المحل الذي كان قد أويا إليه. على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر. فوجد عبدا من عبادنا، وهو الخضر كما صح ذلك عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبدا من عبادنا، هل هو من عباد الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أو من الأنبياء أو من الرسل؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات ليتبين بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علما، وأنه يفوت من العلم شيء كثير. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا هي أنه أن الله تعالى جعله من أوليائه. وعلمناه من لدنا علما، يعني علما لا يطلع عليه الناس، علم خاص بالله عز وجل، وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة، وليس علم نبوة، ولكنه علم خاص، لأن هذا العلم الذي طلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه، أليس كذلك؟ لا يمكن إدراكه، ليس شيء مبني على المحسوس فيبنى المستقبل على الحاضر، شيء غائب. آتيناه من لدنا علما، أي معلومات لا يطلع عليها البشر. يقول الله عز وجل، نعم، يقول الله عز وجل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل هذا الأدب من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أفضل منه وكان عند الله وجيها، ومع ذلك يتلطف لهذا، لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى. ففي هذا دليل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلطف مع شيخ ومع أستاذ، وأن يعامله بالإكرام. هل أتبعك على، فهو قال هل أتبعك، وهذا عرض رقيق، وأيضا بيّن له أنه لا يريد أن يتبعه ليأكل

من أكله ويشرب من شربه، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. الخضر لا شك أنه سيفرح بمن يأخذ منه العلم، وكل إنسان أعطاه الله علما فينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم، لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته، كما جاء الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقال لهم: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. وبين له عذره في أنه لا يستطيع، بين له عذره في أنه لا يستطيع، فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وأين الدليل للخضر أن موسى لم يحط بذلك خبرا؟ لأنه قال: على أن تعلمني، وهذا يدل على أنه لا علم له فيما عند الخضر، فقال على نعم: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام قاله فيما في نفسه في تلك الساعة أنه سيصبر، لكنه علقه بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزازا بنفسه وإعجابا بها: ستجدني إن شاء الله. وهذا كقول إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إيش؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موسى عليه الصلاة والسلام قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا، وأيضا أصبر على ما تفعل وأمتثل ما به تأمر، ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. فوعده بشيئين: الصبر على ما يفعل، والثاني الائتمار بما يأمر والانتهاء عما ينهى، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أذكر لك السبب. إن اتبعتني، ومعلوم أنه سيتبع، فلا تسألني عن شيء، كل ما فعلت لا تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكرى. وحتى هنا للغاية، يعني إلى أن أحدث لك منه ذكرى. وهذا توجيه من معلم لمن يتعلم منه أن لا يتعجل في الرد على معلمه، بل ينتظر حتى يحدث له من ذلك ذكرى. وهذا لا شك أنه من آداب المتعلم أن لا يتعجل بالرد حتى يتبين الأمر، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق الفاعل من موسى والخضر، وسكت عن الفتى. فهل الفتى تأخر أو إنه ركب لكن لما كان تابعاً لم يكن له ذكر؟ الذي يظهر الله أعلم أنه كان تابعاً، لكن لما لم يكن له تعلق في المسألة، والأصل هو موسى، طوي ذكره وهو أيضاً تابع. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق، يعني هما يمشيان على ساحل البحر، فمر السفينة فركب فيها.
لما ركب في السفينة قام الخضر فخرقها، خرقها بالمخراق؟ لا، لكنه قلع إحدى خشبها الذي يدخل منه الماء، فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وهذا إنكار، إنكار ممن؟ من موسى على الخضر، مع أنه قال له: ستجدني إن شاء الله صابر، ولكنه لم يصبر، لأن هذه مشكلتها عظيمة، سفينة في البحر يخرقها فتغرق. واللام في قوله لتغرق ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، يعني أنك إذا خرقتها غرق أهلها. وإلا لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يدري ما غرض الخضر، ولا شك أيضا أنه يدري أنه لا يريد أن يغرق أهلها، لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول من يغرق هو موسى. لكن اللام هنا للعاقبة، والعاقبة ترد، ولام العاقبة ترد في غير موضع، حتى في القرآن، مثل قول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا أي إنسان هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون عدوا لهم وحزنا؟ أبدا. لكن هذه الغاية لتغلق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما، يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا قويا في ذات الله، فهو أنكر عليه وبيّن أن فعله ستكون عاقبة الإغراق، وزاده توبيخا في قوله: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. والجملة هنا مؤكدة، كم مؤكدات يا أخوان؟ ثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر الذي تدل عليه اللام. وقلنا عظيما، ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له حاله وصفاته ومكارم أخلاقه، وانصرف مع قومه قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني بابن أبي كبشة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر أمر أمره يعني عظم. لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ الجواب: بلى ولا لا؟ بلى. اعتذر موسى، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت، وسبب نسيان موسى أن الأمر عظيم، اندهش له أن تخرق السفينة وهو على ظهرها والخضر على ظهرها وأهلها معه، هذه توجب أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع ذلك في نفسه. اعتذر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي بنسياني. ولهذا نقول في إعراب ما إنها مصدرية، أي بنسياني ذلك، وهو أني ستجدني إن شاء الله، نعم، وهو قولك إنك لن تستطيع ما صبرا. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تثقل علي وتعسر علي الأمور. وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتي بعد. فانطلق منين؟ من السفينة بعد أن أرست على الميناء، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلت. هنا قال: حتى إذا لقي غلاما فقتله، ولم يقل قتله،
وفي السفينة قال أخرقتها، نعم، حتى إذا ركب السفينة خرقها، ولم يقل فخرقها، لأن قتل النفس كأنه تأنى فيه قليلا، يعني وكان شيء حصل قبل القتل فقتله. الغلام هو الصغير. موسى عليه الصلاة والسلام ما صبر، قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قوله زكية لأنه غلام صغير، والغلام الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، إذن فهو زكي لأنه صغير، فلا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات. بغير نفس يعني أنه لم يقتل أحدا حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يقتل أو لا؟ شريعتنا لا يقتل، غير المكلف لا يقتل بالعمد لأنه لا عمد له. لقد جئت شيئا نكرا، هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. الأولى ماذا قال؟ لقد جئت شيئا إمرا، لكن هنا قال لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا عظيما أن تقتل نفسا. والفرق بين هذا وهذا أن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون، وهذا هو اللي حصل، لم تغرق السفينة. وأما قتل النفس فهو منكر حالا، ما في احتمال. لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبر. هنا فيها لوم أشد على موسى. في الأول قال ألم أقل إنك، في الثاني قال ألم أقل لك، يعني كأنك لم تفهم ولم تفهم. ولذلك الناس يفرقون بين الجملتين. لو أنك كلمت شخصا في شيء وخالف، تقول في الأول ألم أقل إنك، لكن ألم أقل لك يعني الخطاب ورد عليك ورودا لا خفاء فيه، ومع ذلك خالفت، فصار لوم الخضر لموسى في الثانية إيش؟ أشد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني امنعني عن صحبتك. وفي قول موسى لا تصاحبني إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يرى أنه أعلى منه منزلا، وإلا لقال إن سألتك عن شيء بعدها إيش؟ فلا أصاحبك، لكن قال فلا تصاحبني، يعني وامنعني من ذلك. قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنك وصلت إلى حال تعذر فيها، لأنه كم أنكر عليهم مرة؟ مرتين، مع أن موسى التزم بأن لا يسأل، قال ستجدني إن شاء الله صابرا والأصل لك أمرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ولم يعين الله عز وجل القرية، فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية، نقول قرية أفهمها الله فنقومها. استطعم أهل، يعني طلب من أهلها طعاما، فأبوا أن يضيفوه. ولا شك أن هذا خلاف كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، لكن هؤلاء أبوا أن يضيفوهما، وكان جزاؤهم
أن لا يعامل إلا بمثل ما فعل، لكن الأمر وقع على خلاف ذلك. والله عز وجل يوسل لعبده المؤمن ما يكون به الخير. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا ضيفا على قوم، ولكن القوم أبوا أن يضيفون، فتنحوا ناحية، فسلط الله على رئيسهم عقرب اللدغت وكانت شديدة، فقال بعضهم لبعض: هل من راق؟ قالوا: لا نعلم إلا كان هؤلاء الرهط. فأتوا إلى الصحابة قالوا: أن سيدهم قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ قالوا: نعم، لكننا لا نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم. قالوا: لكم هذا. فذهب أحد رجال السرية وجعل يقرأ على هذا اللدير سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب. فانظر إلى لطف الله عز وجل، حيث يسر للصحابة ضيافة رغما على هؤلاء الذين أبوا أن يضيفوه، وصاحبهم لم يمسه سوء إلا وجع اللدغة وانتهى بقراءة الرجل عليه. المهم أن موسى والخضر استطعم أهل القرية ولكن أبوا أن يضيفوهما. قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد أن ينقض، كيف يريد أن ينقض؟ الجدار له إرادة؟ الجواب: نعم، له إرادة، وذلك ميله، فإن ميله يدل على إرادة السقوط. ولا تتعجب إذا كان للجماد إرادة، فها هو أحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحبنا ونحبه، والمحبة وصف زائد على الإرادة وهو جماد. وأما قول بعض الناس الذين يجوزون المجازة في القرآن وقالوا إن هذا كناية وليس للجدار إرادة، فلا وش له، يريد أن ينقض أي أنه مائل يريد أن يسقط. فأقامه، من أقامه؟ أقامه الخضر، لكن كيف أقامه؟ الله أعلم، قد يكون أقامه بيده وأن الله أعطاه قوة واستقام الجدار، وقد يكون بناه البناء المعتاد، المهم أنه أقامه. نعم، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه عبارة لينة جدا، ليست كالعبارة الأولى. ما أنكر عليه أن يبنيه، ولا قال كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونه، بل قال: لو شئت، وهذه لا شك أسلوب رقيق عرض، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قدم ما يجعله لا ينكر على الخضر. قال: هذا فراق بيني وبينك. القائل الخضر، يعني انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. سأنبئك أي سأخبرك عن قرب بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. وإنما قلت سأخبرك عن قرب لأن السين تدل على القرب بخلاف سوف. وهي أيضا تفيد مع القرب التحقيق. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتأويل أي بتفسيره وبيان وجهه. أما السفينة ويريد بها نعم السفينة التي خلقها، فألف السفينة يا محمود
لإيش؟ للعهد الذكر. نعم. أما السفينة يعني التي خلقها فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني أنهم يطلبون الرزق فيها، مساكين فقراء، والجمع أقله ثلاثة، قد يكون ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، عددهم لا ليس بضروري أن نعرفه، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، يعني أن أجعل فيها عيبا. لماذا؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصبع. فأردت أن أعيبها حتى إذا مرت بهذا الملك قال: هذه سفينة معيبة، لا حاجة لي فيها، لأنه لا أخذ إلا السفن الصالحة الجيدة، أما هذه فلا حاجة له فيها. وهذا منه أخذ الناس أن الإنسان الذي يخاف على نفسه العين ينبغي أن لا يظهر بالمظهر الذي يلفت النظر خوفا من العين، يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة جدا التي تلفت النظر، أو يتزين زينة تلفت النظر. طيب، هل مثلا لو فرضنا أن الرجل هذا له عينان واسعتان جميلتان قوية النظر، هل مثلا نقول امش وانت مغمض؟ نعم، ايش؟ نعم، يمكن يلبس نظارات، او اذا لم يكن عنده نظارات يعني يقلل من فتح العينين لئلا يصاب بأذى. نعم. طيب، على كل حال صار لها وجهة نظر، فعل الخضر له مبرر، ومنه يؤخذ فائدة عظيمة، وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه. إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه هذا شيء جائز، والأطباء الآن يعملون به، تجد مثلا يأخذ من الفخذ قطعة ليصلح بها شيئا في الوجه أو في الرأس أو ما أشبه ذلك ولا بأس به. وأخذ من ذلك العلماء رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصلح به الباقي. فأردت أن أعيبها. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصبع. إذا زال الإشكال في مسألة السفينة. نعم. طيب، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، الغلام صغير، كان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا قال هنا الجهل، وهو بالنسبة بالنسبة للخضر واقع، وبالنسبة لموسى متوقع. أما السفينة قال أردت، ولم يقل أردنا، لأن موسى قد لا يتوقع أن يريد ذلك، لكن موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المصلحين يخشون أن يكفر الإنسان بسبب شيء من الأشياء. فهذا والله أعلم وجه كوني أردت بالإفراد وخشينا بالجمع. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأعلمه الله عز وجل بأن مآل هذا الغلام إيش؟ الكفر، وأنه ربما يرهق والديه، يعني يكرههما على الطغيان والكفر، إما لمحبتهما إياه أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فالغالب أن الوالد يؤثر على الولد، لكن قد يؤثر الولد على الوالد، كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته، وقد تؤثر الزوجة على زوجها. فأرادنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.
يعني أن إذا قتلناه فعند الله ما هو خير وأبقى، أن يبدلهما خيرا منه زكاة أي في الدين، وأقرب رحما أي في الصلة. يعني أنه أراد هو وموسى تحقيقا بالنسبة للخضر وتقديرا بالنسبة لموسى أن الله يخلف عليه من هو أزكى منهما في الدين وأوصل منهما في الرحم وأقرب رحما. بقي شيء ثالث، يعني الآن عرفنا وجهة النظر في قتل الأولى، فهل يؤخذ من ذلك أن يقتل الكافر خوفا من أن ينشر كفره في الناس؟ نعم لا شك، فالداعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد وهو 40 سنة عند كثير من العلماء، فالداعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد وهو 40 سنة عند كثير من العلماء، ويستخرج كنزهما لأنه سيبقى تحت الجدار، ولو أن الجدار انهدم وانقض لبرز إيش الكنز وأخذه الناس. الله الله, الله.

0: نخلي الأسئلة بعدين عشان تتم القصة. قال: وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فكان من شكر الله عز وجل لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفا بأبنائه، وهذا من بركة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهنا ما قال فأردنا ولا قال فأردت، قال أراد ربك، لأن بقاء الغلامين حتى يبلغ الأشد ليس للخضر ولا لموسى فيه أي شيء، لكن الخشية خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا تكون من موسى ومن الخضر. وإرادة عيب السفينة تكون من الخضر، وفعلا عابها، لكن مسألة نشأة الغلامين على طاعة الله عز وجل حتى يكبرا ويستخرج كنزهما لا ليس لموسى ولا للخضر فيها أي يعني أي يد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما منين؟ من تحت الجدار، رحمة من ربك، يعني هذه مفعول لأجله، العامل فيه أراد، يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا الشيء عن ذكاء مني أو عقل مني، ولكنه بإلهام من الله عز وجل وتوفيق، لأن هذا شيء فوق ما يدركه العقل البشري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، تأويله يعني تفسير، لأنه في الأول قال سأنبئك بتأويل، ثم ختم ذلك بقوله ذلك تأويل أي تفسير. ويحتمل أن يكون المراد بالتأويل هنا في الثانية العاقبة، يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرا، لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. وقول ما لم تستطع، وفي الأول قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الإتيان باللغتين يعني أن استطاع واستطاع ويستطيع ويستطيع، كل منها لغة صحيحة عربية. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في هذه القصة من العبر شيء كثير، لو أردت أن يقوم كل يعني كل واحد بذكر فوائد من تصويرها أو مشهدها، هل لكم طاقة بذلك؟ نعم، يعني مثلا واحد يأخذ القصة من حين خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن أوى إلى الصخرة وفرق، ثم من ركوبه مع الخضر السفينة وما جرى من الخضر على السفينة وما كان وبيان السبب في ذلك، ثم الغلام، ثم الجدار، يعني أربعة، كل واحد يأخذ موضوع. طيب الاسم عبد الله، عبد الله بن علي،
1: موسى عليه الصلاة والسلام كان،
0: لا مو بالآن، اكتبها لنا، اي اكتبها لنا. طيب من احمد؟ طيب الاخ علي، علي بطين. طيب بقى الرابع، نعم من؟ محمد نهار. طيب الأول وش تأخذ من أين إلى أين؟
1: بداية القصة.
0: بداية القصة. ها؟ أين؟ زين. اللي بعدها. بقى خامس. اللي بعده الجدار وقصته من عاد يقيده لأن ما ندري خاف ننسى. ها أنت قيدت الآن الحمد لله. طيب ثم قال الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين أسأل لكم أنتم. طيب إيش هذه للباحث خلها للباحث. ها هم هذه للباحث من سليم. ها كل القصة ولا بعضها؟ نعم.
2: لكن القصة صارت يوم نظرنا في القصة.
0: ها؟
2: ولا القصة. اللي أنا نظرنا في معنى القصة وأنها امتحان لموسى وامتحان لموسى بما أنما سبق منه من كلامه. والخضر طلع الله على شيء وعلى قتل الغلام خرق السفينة بمنزلة الغيب يا شيخ. لا خل هي خرق السفينة. قتل الغلام وجدار يا شيخ. يعني
0: أقرب
2: ما
0: يقولها
2: مسألة الغيب، والغيب ما يعني من الله.
0: هي هذا أطلعه الله عليه، أطلعه الله عليه، والله عز وجل قد يطلع بعض الأولياء على الغيب. هنا. ولو كان أفضل من قد يغيب عن موسى شيء ويتضح لغيره. مثل الآن يوجد مثل الفضائل في الصحابة، بعض الصحابة فضل لم يحصل لأبي بكر ولا لعمر. لا ما يدل على هذا، هذا لا يدل على أنه نبي بل هو رجل صالح. حتى كل صالح فإن الله تعالى قد رحمه، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، كل عبد صالح فهو مرحوم. نعم. لا هو أقرب ما يكون لو قلنا به وعلمناه من لدنا علم، والعد الرحمة لكل أحد. لا لا هذا يتضمن الإنكار، يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هو عرض لطيف لكن وراءه الانتقاد. نعم. على إثبات إيش؟ لا هذا نقول كل شيء لا يمكن الإنسان أن يتوصل إليه بنفسه فهو من لدن الله عز وجل. وأما ما قاله الصوفية العلم اللدني وأنه يقول أنه حضر مع الله في الليلة الماضية وسهر مع الله وعطى علم وما أشبه ذلك، كل هذه من خرافاته. أليس هكذا يا آدم؟ ها؟ يقول هكذا. نعم يقول هكذا. نعم انت
3: شيخ بالنسبه للخضر وطول عمره
0: اي لا الخضر لا شك انه مات في وقته، لا شك انه مات في وقته، ولهذا لم يجري له ذكر لا مع عيسى ولا مع غيره من الانبياء ولا مع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان حيا حياة الآدميين لوجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يأتي إليه ويشاركه في جهاده. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، لا هو مات في وقته، لا انتهى الوقت. قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك هو الواو الفاعل للناس سواء من اليهود أو من قريش أو من غيرهم، عن ذي القرنين أي صاحب ذي القرنين، وكان له ذكر في التاريخ. وقد قال اليهود لقريش اسألوا عن هذا الرجل إن أخبركم عنه فهو نبي. قال الله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكر، يعني قل لمن سألك سأتلو سأقرأ عليك منه ذكرا، وليس كل ذكره بل ذكرا منه، ما هو كل أحواله. ثم قص الله القصة، إنا مكنا له في الأرض، مكنا له أي ثبتنا له في الأرض، وذلك بثبوت ملكه وسهولة سيره وقوته، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي شيئا يتوصل به إلى مقصوده. وقول من كل شيء لا يعم كل شيء، لكن مراد من كل شيء يحتاج إليه. والدليل على هذا أن كل شيء بحسب ما تضاف إليه. فأنتم ترون أن الهدهد قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال لسليمان عليه الصلاة والسلام عن ملكة اليمن ملكة سبأ، قال إنها إيش أوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها ما أوتيت السماوات ولا الأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك. كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، ومعلوم ما دمرت كل شيء. المساكن ما دمرت كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن هنا آتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء يكون به التمكين في الأرض وقوة السلطة، من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أتبع بمعنى تبع، يعني أنه أي ذو القرنين أي ذا القرنين انتفع بما أعطاه الله تعالى من الأسباب، لأن من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع، لكن هذا الملك انتفع أتبع سببا وجال في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة، نعم، ووجد عندها قوم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، من المعلوم أن المراد المكان الذي تصل تغرب الشمس فيه وهو البحر، لأن الساعي إلى المغرب سوف يصطدم بإيش؟ بالبحر، البحر المحيط. والشمس إذا رآها الراعي وجد أنها تغرب فيه. أرض البحر حمئة، يعني مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكث طويلا في الأرض صارت سوداء. وجدها تغرب في هذه العين، ومعلوم أنها تغرب في هذه العين في عين حمئة، أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه الأرض من العين الحمئة وأعظم، وهي تدور على الأرض. لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء حسب رؤيته إياه. وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عندها أي عند هذه العين حمئة وهو البحر قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أن الله عز وجل خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو غير القتل أو يحسن إليهم يتخذ فيهم حسنا، وذلك لأن الرجل ملك عادل ملك عاقل، ويجل لعقله ودينه أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حكم العدل. أما من ظلم وذلك بالشرك، لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد هنا بالشرك لقوله وأما من آمن وعمل صالحا. يقول أما من ظلم فسوف نعذبه، العذاب الذي يكون تعزيرا، وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم إما بالقتل أو بغيره، ثم يرد إلى ربه وهو الله عز وجل فيعذبه عذابا نكرا، لأن العقوبات لا تطهر الكافرين، المسلم تطهره العقوبات، الكافر لا، يعذب في الدنيا وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وأما طيب عذابا نكرا، نكرا على المعذب أو نكرا ينكره المعذب؟ الثاني هو المتعين، لأن عذاب الله ليس بنكر بل هو حق وعدل، لكنه ينكره المعذب ويرى أنه شديد. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وهي الجنة وسنقول له من أمر أن يسر. إذ المؤمن العامل بالصالحات له جزاء عند من؟ له جزاء عند الله وهي الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل جزاء. وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا المؤمن العامل الصالح سيقول له من شأنه أو من أمره اللفظي يسرا، أي ما فيه اليسر له. فوعد هذا وهذا بأمرين، الظالم وعده بأمرين وهما أنه يعذبه ثم يرد إلى الله فيعذبه، وهذا وعده بأمرين أن له الحسنى وأنه يعامل بالأيسر. نعم، لكن تأمل في حال المشرك، بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله، المؤمن بدأ بثواب الله أولا ثم معاملته باليسر ثانيا، والفرق ظاهر، لأن مقصود المؤمن والعامل الصالحات ما هو؟ الوصول إلى الجنة، والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأشرف من أن يقال له قول يسر، وهذا من يدل على أن هذا الملك فصيح بليغ ينزل القضايا منازلها. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، سبحان الله، اتجه أول المغرب وصل إلى نهاية الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه، ثم عاد إلى المشرق. وهكذا في الغالب أن الملك يكون من المشرق إلى المغرب أو المغرب إلى المشرق، والشمال والجنوب لا أضعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها دون شمالها وجنوبها، لأن الشمال والجنوب كما يعلم كثير من الناس ليس محل للسكنة، أقصاه من الشمال وأقسمنا الجنوب كله ثلج ما في سكان. السكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا إلى آخر. وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء ولا أشجار ضليلة. وبعض العلماء بالغ حتى قال وليس عليهم ثياب لأن الثياب فيها نوع من الستر فالله أعلم. المهم أن الأرض أن الشمس تحرقهم وليس لهم من دونها ستر لا أشجار ضليلة ولا دور ولا قصور. قال الله تعالى كذلك يعني الأمر كما قلنا يعني الأمر كذلك حق على حقيقته وقد أحطنا بما لديه خبرا سبحان الله يعني قد علمنا علم اليقين بما عنده من وسائل الملك وامتداده وغير ذلك من كل ما لديه والله أعلم. نعم إيش حال يعني فلا من حسنها جزاء حال كوني جزاء. نعم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بحث مناقشة منين؟ نعم. أي طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إذ ما محلها من الإعراب الأخ؟ إذ ما محلها من الإعراب؟ هل عندك علم بالنحو؟ الأخ لا تعرف، تفضل. محل من الإعراب سامح، ها؟ محل نصب. أين عاملها؟ تقدير أذكر، لأنه لا بد لكل ظرف أو جار مجرور لا بد له من عامل. طيب، قوله لفتاه، هذا اسمه يوسف بن نون، ولكن فتى لخادمه. طيب، قوله لا أبرح حتى أبلغ، أين خبر لا أبرح؟ وش التقدير؟ لا أبرح أسير. طيب، وما هو أين مكان مجمع البحرين؟ فيه أقوال، لكن أقرب شيء نعم في هذا المكان القرن هذا، فهذا أقرب شيء، لأن موسى كان في مصر. ما الفرق بين قول الخضر لموسى في الأول قال ألم أقل إنك، وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك؟ نعم،
1: في المرة الثانية شيء
0: اللي وراء
1: أن موسى كبر أن يسأل،
0: لكن ما الفرق بين العبارتين ألم أقل إنك وألم أقل لك؟ أخف عتابا من الثانية، لأنه قال ألم أقول إنك، يعني لك أو لغيرك إنك لا تستطيع، لكن إذا صرح ألم أقول لك يكون أشد وقعا في نفس موسى وأشد ألما في التوبيخ، كذا ألم أقول لك. طيب، الآن لو قلت مثل واحد ألم أقول إنك لم تفعل كذا، ما يكون عتاب مواجهة، قد يكون ألم أقول لغيرك مثلا، لكن ألم أقول لك أشد عتابا من الأولى. في الغلام قتله الخضر خوفا ولا هنا ما حضرت سليم، خوف من إيش؟ اي نعم. طيب، كيف الولد يؤثر على الوالدين؟ نعم، يعني قد يكون قد تعلق به كثيرا واحباه كثيرا، ومثل هذا قد يؤثر عليه. هل الخضر نبي؟ على قول الراجح ليس نبيا ولا رسولا. نعم، اي نعم، هو الاظهر والله اعلم انه ولي، لان هذه الاشياء كرامات، انه اكرم بما حصل من هذا العلم الذي علمه الله. الان نبدا في ذي القرنين. أولاً، لماذا سمي ذا القرنين؟

الشيطان، فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن سعة ملكه. وقيل ذو القرنين لقوته، ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى. وقيل ذو القرنين إنهما علامتان وضعهما على رأسه كالقرن، كتاج الملوك. والحقيقة أن القرآن لم يبين، لكن أقرب ما يكون للقرآن الكريم أن معناه المالك للمشرق والمغرب، وهو مناسب تماماً، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس أنها تطلع بين قرني شيطان. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وأخذنا أظن إلى قوله ثم أتبع سبباً، يعني سار واتخذ سبباً يصل به إلى مراده، حتى إذا بلغ بين السدين. السدين هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسيا والجهة الغربية، وهما جبلان عظيمان، لكن بينهما منفذ ينفذ منه الناس. بلغ بينهما بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. من دونهما يعني لا بينهما ولا وراءهما، من دونهما. وقد قيل إنهم الأتراك تركيا، قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، فيها قراءة لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا، والفرق بينهما ظاهر. لا يفقهون يعني هم لا يفقهون غيرهم، يعني هم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم. وهذا فائدة القراءتين، لأن القراءتين كلتاهما صحيح، وكل واحدة تحمل معنى غير المعنى غير معنى القراءة الأخرى، لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، وحينئذ يقع إشكال، كيف يقول لا يكادون يفقهون قولا ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح فصيح؟ قالوا يا ذا القرنين، الجواب عن هذا سهل جدا، وهو أن ذا القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وعنده من المترجمين ما يعرف ما يعرف به ما يريد وما يعرف به ما يريد غيره، على أنه قد يكون الله عز وجل قد ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهم. المهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح، قالوا يا ذا القرنين، نادوه بلقبه تعظيما له، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا إلى آخره. إن يأجوج ومأجوج هاتان طائف قبيلتان من بني آدم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. عظم ذلك على الصحابة، وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وبهذا نعرف خطأ من قال إنهما ليس

على شكل الآدميين. من قال إنهم ليسوا على شكل الآدميين، وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر، وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك. كل هذا من خرافات بني إسرائيل ولا يجوز أن يصدق، بل يقال إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات. الآن تجد مثل أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، كل له بيئة. الشرقيين الآن يختلفون عن وسط الكرة الأرضية، هذا ربما يختلف، أما أن يختلفوا اختلافاً فاضحاً كما يذكر فهذا ليس بصحيح. مفسدون في الأرض، وبماذا يفسدون؟ الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح وغير أصلح، غير أصلح. يفسدونها في القتل، في النهب، في الانحراف، في الشرك، في كل شيء. المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يحميهم من هؤلاء. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني حاجزا يمنع من حضورهم إلينا؟ فعرضوا عليه أن يعطوه شيئا، وهذا اجتهاد في غير محله، لكنهم خافوا أن يقول لا ولا يمكنهم بعد ذلك. وإلا هذا الاجتهاد كيف يقولون لهذا الملك الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها، يقول هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع، لكنهم قالوا ذلك خوفا من أن يرد طلبه، يريدون أن يقيموا عليه الحجة بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هؤلاء. قال في الجواب: ما مكنني فيه ربي خير. ما مبتدأ، وخير خبر مبتدأ، يعني الذي مكنني فيه ربي من الملك والمال والخدم وكل شيء خير من إيش؟ خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علي. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام في الهدية، هدية الملكة سبا، قال إيش؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك. وهذا من اعتراف الإنسان بنعم ربه عز وجل التي لا يحتاج معها إلى أحد. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، بقوة بدنية لا بقوة مالية، لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أكبر مما سأل، هم سألوا سدا ولكنه قال ردما، يعني أشد من السد. فطلب منهم: آتوني زبر الحديد. فجمعوه له، والزبر يعني القطع من الحديد، فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال، وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت، يعني أرتال من الحديد تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني جانبي الجبلين، قال انفخوا، يعني انفخوا على هذا الحديد وليس المراد بأفواهكم، يعني هذا لا يمكن، ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده، لأن الله أعطاه ملكا عظيما. فنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والحديد معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون نار، تكون القطعة كأنها جمرة، بل هي أشد من الجمرة.
ثم طلب أن يأتوا قطراً يفرغه عليه. القطر هو النحاس المذاب كما قال الله تعالى: وأسلنا له عين القطر، يعني النحاس أسأله الله تعالى لسليمان بدل ما كان معدن قاسي يحتاج إلى إخراج بالمعاول ثم صهر بالنار، لا، أسأل الله له عين القطر كأنها ماء. سبحان الله. هذا ذو القرنين قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فأفرغ عليه القطر النحاس. اشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا، كان قويا. يقول: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا وما استطاعوا معناهما واحد، وسبق في قصة موسى مع الخضر: ما لم تستطع وما لم تستطع. فما استطاعوا أن يظهروا، يعني أن يصعدوا عليه. لماذا؟ لأنه عالي، ولأن الظاهر أنه أملس، فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبا، وهنا لا لم تأتي التاء في الفعل الأول وأتت به ثانيا، وزيادة الحرف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيهما أشق، أن يصعد الجبل أو أن ينقب هذا الحديد؟ الثاني أصعب، ولهذا قال: ما استطاعوا، ما استطاعوا له نقبا، لأنه حديد ممسوك بالنحاس، فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته فيما يظهر، ولم يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته. إذن صار سدا منيعا، وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجوج. قال: هذا رحمة من ربي، يقول من؟ يقول ذو القرنين. وانظر إلى عباد الله الصالحين كيف لا يسندون ما يعملونه لأنفسهم، ولكنهم يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله. ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل، قالت نملة، قامت خطيبة فصيحة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: هذا من فضل ربي. هذا أيضا ذو القرنين رحمه الله قال: هذا رحمة من ربي، وليس بحولي ولا قوتي، ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد أن حصل هذا الردم المنيع. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إذا جاء وعد ربي يعني بخروج هؤلاء المفسدين جعله دكاء، أي جعل هذا السد دكا، أي منهدما تماما وسواه بالأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني شيء يسير، لكن من ما ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فما هذا الوعد؟ الوعد أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج الدجال وقتله، يخرج الله هؤلاء، يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر، حتى إنهم يمرون ببحيرة طبرية
ويشربون ماء، فيمر آخرهما يقول قد كان في هذه ما نعم يوما ما من كثرتهم. ثم يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في جبل الطور، ويلحقهم مشقة، ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم حتى يموتوا ميتة رجل واحد، يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم ميتين، ميتة رجل واحد، حتى تنتن الأرض من رائحتهم، فيرسل الله أمطارا تحملهم إلى البحر، أو يرسل طيورا تحملهم إلى البحر، والله على كل شيء قدير. هذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف تصل الحال إلى ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل. وكان وعد ربي حقا، يعني وعد الله تعالى بخروجهم حقا، كان حقا لا بد أن يقع، كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع، لأن عدم الوفاء بالوعد إما أن يكون عن عجز وإما أن يكون عن كذب، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عنهما جميعا، عن العجز وعن الكذب، فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال قدرته وكمال صدقه. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يومئذ. المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرجوا، صار يموج بعضهم في بعض، ثم اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض، هل معنى أنهم يموجون مع الناس أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد. وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، إن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية، لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في بعض يعني إذا خرجوا. وتركنا بعضهم يومئذ يعني يومئذ أي يومئذ يريد الله عز وجل خروجهم، يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، نفخ في الصور، النافخ جبريل، النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة القطر بما فيه حياة النبات وهو القطر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث. ينفخ في الصور نفختين، الأولى فزع وصعق، ولا يعني لا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفزع الخلائق منه، والثاني وتصعق بعد ذلك كلهم يموتون إلا من شاء الله لشدة هذا النفخ وشدة وقعه. الآن لو أن أحدا ضرب بمدفع خارج المسجد إيش يقول؟ نعم تفزعون ولا ما تفزعون؟ تفزعون. في مسجد جمعة قبل سنوات انفصل الكهرب في مسجد جامع والناس ينتظرون الصلاة وصلوا الصوت العظيم،
ذكروا لنا أن المسجد كله فسد وخرج. نعم، هذا نفخ الصور أشد وأشد، ما يمكن أن نتصوره، لأن الناس يفزعون، بل فزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يصعقون. الله أكبر، شيء عظيم، كل ما تصور الإنسان يقشعر جلده من عظمته وهوله. فنفخ في الصور. النفخة الثانية، يقول الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. النفخة الثانية، يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون ماذا حدث، لأن الأجسام في القبور ينزل الله عليها مطرا عظيما ثم تنمو في داخل الأرض، حتى إذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور نفخة البعث فقاموا ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جمعناهم من؟ الخلائق جمعا، أي جمعا عظيما، لأن هذا الجمع يشمل الإنس والجن والملائكة والوحوش وجميع الدواب. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الخلائق، حتى الملائكة، ملائكة السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يا له من مشهد عظيم، الله أكبر. يقول: فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اللهم أجلنا منها. عرضناها لهم، تكون أمامهم عرضا، يعني عرضا عظيما، ولذلك نكر، يعني عرضا عظيما تتساقط منه القلوب. وإخبار الله عز وجل بذلك لا تظن أنها مجرد حكايات تاريخ، المقصود من ذلك هو أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدمي، كما قال الصديق رضي الله عنه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فتصور هذا، وتصور أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد، وحينئذ ينتهي كل شيء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هؤلاء الكافرون كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، لا ينظرون إلى ذكر الله. وقد ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة أن على قلوبهم أكنة. فالآن القلوب والأبصار والأسماع كلها مغلقة، وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا، هل المراد لا يريدون كقوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون سمعا، سمع الإجابة وليس سمع الإدراك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل المعنيين جميعا وكلاهما حق. وكانوا لا يستطيعون سمعا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من عباده؟ عباده كل شيء، فهو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من الذي اتخذ وليا من دون الله؟ يعني عبد من دون الله، عبدت الملائكة، عبدت الرسل،
عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت البقر. نسأل الله العافية. الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق، أن يتخذ عبادي من دوني أولياء، يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون ولاية الله عز وجل. يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك أيظن أنهم ينصرون؟ الجواب لا، لا ينصرون. ومن ظن ذلك فهو مخبل في عقله. قال الله تعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني أن الله عز وجل هيأ النار نزلا للكافرين. ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضيف، هذا النزل. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل، وكلاهما صحيح. فهم نازلون فيها وهم يعطونها كأنها ضيافة، وبئست الضيافة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني قل يا محمد للأمة كلها هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الجواب نعم، نريد أن نخبر عن الأخسرين أعمالا حتى إيش؟ حتى نتجنب عمل هؤلاء ونكون من الرابحين. وقد بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني ضاع وبطل في الحياة الدنيا، لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فغطي عليهم الحق والعياذ بالله، وظنوا وهم على باطل أن الباطل هو الحق. وهذا كثير. مثلا اليهود يظنون أنهم إيش؟ على حق، والنصارى يظنون أنهم على حق، والشيوعيون يظنون أنهم على حق، وهات كل واحد منهم يظن أنه على حق، ولذلك مكثوا على ما هم عليه. ومنهم من يعلم أنه ليس على حق، لكنه والعياذ بالله لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الكونية والشرعية، الظاهر كليهم، لكن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الشرعية ولم يكذبوا بالآيات الكونية. الدليل أن الله تعالى أخبر بأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي أن هناك خالقا مع الله، لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية، كذبوا الرسول وكذبوا بما جاء به، فهم داخلون في الآية. ولقائه أي كذبوا بلقاء الله. ومتى يكون لقاء الله؟ يكون يوم القيامة، فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلوا وأولوا الآيات ولكنهم أصروا. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، اقرأ علينا، اقرأ علينا، نعم، ها؟
شوفون هذه سورة ياسين ما وصلتها؟ أي. قال الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا يكذبنا فيه فقال من يحيي العظام وهي رميم، تحدي من يحييها رميم لا فيها حياة ولا شيء، أجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من أنشأها أول مرة؟ الله يحييها الله، والإعادة أهوى من الابتداء كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل. إذن الدليل على إمكان البعث وإحياء العظام وهي رميم أن الله تعالى ابتدأ. ولما قال زكريا حين بشر بالولد إنه كان قد بلغه الكبر، قد بلغ الكبر في الكبر عتية وأن امرأته عاقر، قال الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقته من قبل ولم تك شيئا، فالذي خلقك من قبل وأنت لم تكن شيئا قادر على أن يجعل لك ولدا. إذن يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل، وهو بكل خلق عليم. وإذا كان بكل خلق عليما فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما شاء. من الذي يمنعه إذا كان عليما بكل خلق؟ لا أحد يمنعه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يخرج منه نار، هكذا عندكم لا لا لا تعرفوا الشجر عندكم يا آدم، الشجر الأخضر يضرب بالزند ثم ينقدح نارا، وكان العرب يعرفون هذا. فالذي يخرج هذه النار وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد، يعني متضادة غاية التضاد، قادر على أن يخلق الإنسان أو أن يعيد خلق هذه العظام وهي رميم. كم هذا من دليل؟ الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ثم حقق هذه النار بقوله فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض بكبرها وعظمها قادر على أن يعيد جزءا من لا شيء بالنسبة للأرض. من أنت بالنسبة يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء، أنت خلقت منها، أنت بعض منها، بعض يسير منها، فالذي قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله. بلى، قال الله تعالى مجيبا نفسه بلى، وهو الخلاق العليم. هذا دليل خامس، الخلاق صيغة مبالغة وإن شئت فاجعلها نسبة، يعني أنه موصوف بالخلق أزلا وأبدا، وهو تأكيد لقوله قبل وهو بكل خلق عليم، وهو الخلاق العليم. الدليل السادس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى عمال ولا بنائين ولا أحد، كن فيكون. ولهذا قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلمة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل السابع، ها؟ فسبح نعم
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء فبيده ملكوته عز وجل، يتصرف كما يشاء. فنسأله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. وإليه ترجعون، هذا الدليل الثامن. وإنما كان دليلا لأنه لولا رجوعنا إلى الله عز وجل لكان وجودنا عبثا، وهذا ينافي الحكمة. فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية في هذا القول الموجز، ومع ذلك ينكرون لقاء الله. الله نناقش فيما سبق أو نكمل أول؟ نكمل أول، نعم. طيب، قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطنا. وفي قوله بآيات ربهم إلزام لهم بالإيمان بالآيات، لأن كونه ربهم عز وجل يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به. لكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن. فحبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت ولم ينتفعوا بها. حتى لو أن الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الربط وتصدق على الفقراء فإن ذلك لا ينفع. إن أراد الله أن يثيبه عجل له الثواب في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب له، نعوذ بالله، نسأل الله الحماية والعافية، لأن أعماله حبطت. ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة أم لا بد من شرط؟ لا بد من شرط، وهو أن يموت على ردته. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما لو ارتد ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق للردة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا ميزان، وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عز وجل. وقيل إن المعنى لا نزنهم، لأن الموازنة أو لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات. والكافر ليس له عمل حتى يوزن. ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كلها. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيقام الوزن لإظهار الحج عليه. والمسألة هذه فيها خلاف، نكمل إن تمكننا من ذكر الخلاف، وإلا فالكتب بين أيديكم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر، يعني ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة، بأنهم ذلك جزاؤهم جهنم، اسم من اسماء النار، بما كفروا. البل السببية وما مصدرية، وتقدير الكلام بكفرهم. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، قول واتخذوا معطوفة على كفر، أي بما كفروا واتخذوا. فهم والعياذ بالله كفروا وتعدى كفرهم إلى غيرهم، صاروا يستهزئون بالآيات ويستهزئون بالرسل، ولم يقتصروا على كفرهم بالله. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي محل هزء يسخرون منه. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا. والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقيق،
هذا الرسول، هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أعوذ بالله، يفتخرون بأنهم صبروا على آلهتنا وانتصروا لها. يقول هنا عز وجل: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين صارت جنات الفردوس نزلا للمؤمنين، لكن بشرطين: الإيمان والعمل الصالح. والإيمان محله القلب، والعمل الصالح محله الجوارح، وقد يراد به أيضا عمل القلب كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك. والصالحات هي التي كانت خالصة لله موافقة لشريعة الله، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذا: الإخلاص لله، والثاني الموافقة لشريعة الله. فمن أشرك فعمله غير صالح، ومن ابتدع فعمله غير صالح، ويكون مردودا عليه، لا الأول الذي لم يخلص ولا الثاني الذي لم يتبع. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لشريعة الله. انتبه، ولا لرسول الله؟ لشريعة الله أحسن، إلا إذا أريد متابعة لرسول الله الجنس دون محمد صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن المؤمنين من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. إذن الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم، المراد بالكينونة هنا هل هي الكينونة الماضية أو المراد تحقيق كونها نزل لهم، كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما؟ نقول الأمران واقعا، فكانت في علم الله نزلا لهم، وكانت نزلا لهم على وجه التحقيق، لأن كان قد يسلب منها معنى الزمان ويكون المراد بها التحقيق. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس، هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أو لأن الفردوس هو أعلى الجنات والجنات الأخرى تحته؟ الظاهر الثاني، لأنه ليس جميع المؤمنين العاملين للصالحات ليسوا كلهم في الفردوس، بل هم في جنات الفردوس. والفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الله عز وجل. أعلى الجنة ووسط الجنة، معنى أن الجنة مثل قبة، وفيها أيضا وصف الرابع: ومنها تفجر أنهار الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها يعني أبدا أو لا أبدا، ولا نزاع في هذا بين أهل السنة، لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون عنها، أي بدلا عنها حولا أي تحولا. لماذا؟
لأن كل واحد راض بما هو فيه من النعم، وكل واحد لا يرى أن أحدا أكمل منه، وهذا من تمام النعيم. أنت مثلا لو نزلت قصرا منيفا فيه من كل ما يبهج النفس، ولكنك ترى قصر فلان أعظم منه، هل يكمل سرورك؟ من يريد الدنيا لا يكمل سرور، من يريد الدنيا لا يكمل سرور، لأنه يرى أن غيره خير منه. لكن في الجنة وإن كان الناس درجات، لكن النازل منهم وليس فيه النازل يرى أنه لا أحد أنعم منه، عكس أهل النار، أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه وأنه أشد، لا يبغون عنها حول. يعني لو قيل للواحد هل ترغب أن نجعلك في مكان آخر غير مكانك لقال لا. وهذا من نعمة الله على الإنسان، أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، وأن يطمئن ولا يقلق. لا نعم، لا يكون أنا حولا. قل يعني يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله العظيم، لو كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، لأن المدبر لكل الأمور، وبكلمة كن لا نفاد لكلامه عز وجل، بل في في في, في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمة الله باقية جل وعلا. وهنا يقول لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني زيادة، فإن كلمات الله لا تنفد. وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عز وجل كلمات، وكلمات الله عز وجل كونية وشرعية. أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، وأما الكونية فهي ما قضى به قدره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء بإرادته، إذن فهو يقول لكل شيء كن فيكون. ومن كلمات الشرعية ما أوحاه الله عز وجل إلى من دون الرسل، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، فإن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات كونية أو شرعية، كلمات شرعية. ولو جئنا بمثل مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أعلن للملأ أنك لست ملكا وأنك من جنس البشر. إنما أنا بشر مثلكم، وذكر المثلية لتحقيق البشرية، أي أنه بشر لا يتعدى البشرية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب الناس، أليس هكذا؟ طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الناس، وكان يجوع كما يجوع الناس، وكان يعطش كما يعطش الناس، وكان يتوقع الحر كما يتوقع الناس، وكان يتوقع
سهام القتال كما يتوقعه الناس، وكان ينسى كما ينسى الناس. كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له ظل كما يكون للناس. أما من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوراني ليس له ظل فهذا كذب بلا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كغير من البشر له ظل ويستظل، أيضا هو نفسه يستظل. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ظل لنقل هذا نقلا متواترا، لأنه من آيات الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثل الناس، هل يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجلب للناس نفعا أو ضرا؟ لا، كما أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومن العجب أن أقواما لا يزالون موجودين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتعلقون بالله، أعوذ بالله. إذا ذكر الرسول اقشعر الجلود، وإذا ذكر الله كأن لم يذكر، حتى إن بعضهم يوثر أن يحلف بالرسول دون أن يحلف بالله عز وجل، وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من زيارة الكعبة. ولقد شاهدت أناسا حجزوا عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج، لأنه إذا قرب وقت الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة لئلا يفوتهم الحج، يبكي يقول: أنا منعت من الأنوار ومنعت من كذا وكذا، ويعدد ما نسيته الآن. أنت جاي ليش؟ قال: جاي لمشاهدة الأنوار، جاي لمشاهدة الأنوار، كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة، ونسي أنه جاء للحج يؤدي فريضة من فرائض الحج. وسبب ذلك الجهل، وأن العلماء لا يبينون للعامة، وإلا فالعام عنده عاطفة جياشة، لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. نعم، يقول: يوحى إلي. هذا هو الميزة للرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يوحى إليه وغيره لا يوحى إليه إلا إخوانه من المرسلين. نعم، يقول: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، أنما إلهكم إله واحد، الجملة هذه حصر، كأنه قال: لا إله لكم إلا واحد. من أين استفدنا حصر؟ من إنما، لأن كلمة إنما من أدوات الحصر. تقول: إنما زيد قائم، يعني وليس له وصف غير القيام. وتقول: إنما العلم بالتعلم، وليس هناك طريق للعلم إلا بالتعلم. أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمل أن يلقى الله عز وجل ويؤمن بذلك، فليعمل عملا صالحا. الله، يعني دعوة يسيرة سهلة. أتريد أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عز وجل، ولقاء الله ليس ببعيد. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. قال بعض العلماء إن قوله فكل نعم إن قوله فإن أجر الله لآت بمعنى قولهم
كل آت قريب، كل آت قريب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا قال قائل: ألستم قررتم أن العمل الصالح لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ قلنا بلى، لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصا بعد دخوله ضمن قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأمل قوله بعبادة ربه ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به، لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. إن نقول بقلوبنا وألسنتنا ربنا الله، ونسأل الله تعالى الاستقامة حتى ندخل في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

0: هذا سؤال يقرأ ولا ولا خبر؟ طيب، على كل حال الحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة. والحقيقة أن لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه السورة نفسها فوائد جمة عظيمة لا تجدها في كتاب آخر. ذكر فوائد عظيمة في قصة موسى والخضر ينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنها مفيدة جدا جدا. وبقي علينا إن شاء الله الدورة التي يسأل الناس عنها ستكون إن شاء الله ابتداء من يوم السبت، وتكون ابتداؤها في الساعة 8. وإن كان الساعة 8 متأخرة لكن هي متأخرة من أجل أن نعطي الإخوان الذين ليسوا من أهل البلد فرصة. لكن هل أنتم ضبطتم ما وقفنا عليه فيما سبق؟ موجود؟ لأن الورقة اللي عندي ما لقيتها.
1: هذا المصدر هو مصدر، يعني فأن يشهد أحدهم 4 شهادات وخبر المبتدأ اللي هو شهادته محذوف، قدره المؤلف بقوله يدرأ عنه حد القدر، يدرأ عنه حد، يدفع عنه حد القدر. أرجو أن ننتبه الآن. شهادة المبتدأ وأربع اسمه في أعرابه نائب مناب المصدر، أين عامله؟ شهادته، عامله شهادة. طيب المبتدأ بخبر، خبر يقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القدر، يعني فإذا معنى فأن يشهد أحد 4 شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القدر. والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. على قراءة الرفع نقول شهادة مبتدأ وخبره 4، خبره 4 شهادات. نعم، طيب 4 شهادات بالله، بالله يعني لا بد أن يقول أشهد بالله متعلق بشهادات، ما يكفي أن يقول أشهد أن امرأته كذا وكذا، بل لا بد أن يقول أشهد بالله لتترمن الشهادة شهادة وقسما، شهادة وقسم أشهد بالله. ولهذا أجيبت بجواب القسم، وش جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. نعم، خلوكم معي شوي. صار لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم. والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله إنه لمن الصادقين. هذه الجملة الخبرية مؤكدة

مؤكد بهذه الأربعة هي إسماعيل عدهم. طيب واللام والنون شبال والشهادة، والشهادة شهادة واحدة أربع شهادات، يعني أشهد بالله إنها إني لمن الصادقين. طيب وقولنا من الصادقين، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع. وقوله فيما رمى فيما رمى به زوجته من الزنا، يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما يقول فيما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى. المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما يكفي هذا. مش السبب؟ لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية، الصادقين في غير هذه القضية. وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي، ظاهر القرآن أنه يجزي، لأن الله ما قال فيما رميت به من الزنا لمن الصادقين. ويكون هذا وإن نوى لمن الصادقين في قول آخر ما ينفعه، لأنه كما جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبه، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء؟ على ما رميتها به من الزنا، استشهدت على ما رميتها به من الزنا، فسواء ذكرته أم لم تذكر لا يختلف الحكم. ولهذا القرآن لم يقيده بذلك. وش بناء عليه؟ على أن المقام يعينه، وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه. لماذا؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يعني خصمك، على ما يصدقك به صاحبك. نعم نعم. لكن لو أنه قال ذلك، أو هي طلبت ذلك مثلا، أو الحاكم طلب منه ذلك، فإنه أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر للطمأنينة. يعني لو طلب القاضي منه ذلك، القاضي مثل خاض إنه يتأول، وإن كان تأوله لا ينفعه، فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء، إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه. نعم. ما يجب عليه ايش؟ لا ما يجب على ما رميتها به من زنا، ما يجب لانه ليس موجودا في الايه، لكن المقام يعينه، المقام يعينه. طيب فيه لو قال اشهد بالله اني لصادق، هل يجزي ولا لا بد ان يقول لمن الصادقين؟ ها؟ والله هذه مسألة الفقهاء يقول لا بد يقول باللفظ، لا بد أن يكون باللفظ، وفي نفس من ذلك شيء، لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها، إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به، إثبات ما شهد به. ولا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن، أن يقول ذلك بلفظ القرآن. لكن لو قال إني لصادق فالظاهر أنه يجزي، الظاهر أنه يجزي، لأن المقصود بقوله إنه لمن الصادقين، المقصود إثبات الصدق أو الشهادة بالله على صدقه. قال
ويدرأ يدفع عنها العذاب. شوف الآن.

0: الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني في فرجها، يحتاج لعان ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج، لا، لأن الله إنما ذكر هذا في من لم يكن له شاهد إلا نفسه، لا نفسه. ثانيا إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك، انتهى الأمر أيضا، إذا أقرت بذلك انتهى الأمر وأقيم عليها الحد. إذا لم تقر بذلك، فإنها حينئذ تلاعن، طيب إذا سكتت لا أنكرت ولا أثبتت، لا أنكرت ولا أثبتت، فما الحكم؟ منظر ما يستفاد من الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني وشهادته الخامسة أن لعنة الله عليه. أنا عندي مشكورة النص الوجه الذي مسعى المؤدب ما كن من حسن الجمل من معك لازم حتى خلو واحد من الخميس في المشكولة الخامسة بالضبط حاسم لا أربعة من نص هذا قراءة ثانية غير المشكولة غلب المصر لا في ذلك شو هو طيب
1: قوله نصب على المصنع أي الاصطلاحي والنحوي وهو كل ما انتصب على المفعولية المطلقة فإنه يسمى عند اللغة مصدرا وإن كان غير مصدر بمعنى المفعول الثاني على الحدث وحده وما هنا بعث من مصدر المحدود تقديره شهادة أربع
0: تقديره شهادة أربع
1: هذا وقرئت السبعة أيضا أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في الكلام وقوله والخامسة أن معنى الله إلى آخره بالرفع ما غير باتفاق السبعة وقوله أن تشهد أربع شهادات
0: بالنصب طيب الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الخامسة مبتدأ وأن لعنة الله خبره تأويل مصدر وقوله لعنة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه يعني وإن كان صادقا فلا لعنة نعم. وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ فيما رمى به زوجته من الزنا، فإنه مستحق بلعنة الله التي هي الطرد والإبعاد. ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن على يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه، فلذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيذكر إن شاء الله. وقوله ويدرأ عنها العذاب يدفع عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يقيم بينة، فهنا يقام عليه الحد بالبينة، وإما أن تقر فيقام عليه الحد بالإقرار، وإما أن تنكر، وإما أن تنكر. وفي حال إنكارها إما أن تلاعن يطلب اللعان، في حال إنكارها يطلب اللعان. فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد، أقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل، بشهادات تنقض شهادة الرجل. إذن العذاب في قوله عنها العذاب المراد به حد الزنا، المراد به حد الزنا. وأما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس، المراد بالعذاب الحبس، فهذا قول ضعيف جدا، لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد، حد القذف، بدليل قوله في الآية فيما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن، فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا، والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف. إذن إذا أنكرت المرأة مش نعمل، نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإذا شهد وشثبت ثبت عليها الحد، حد الزنا الرجم إن كانت محسنة، والجلد مع التغليظ إن كانت غير محسنة. ليش؟ طيب يمكن يعقد عليها ولا جمع، نعم، فتكون غير محسنة. طيب وبعدين لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا شنو؟ بشهادات تقابل شهادات الزوج. ولهذا يقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي شهادته، أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا،
2: يعني تسجن
0: تسجن حتى تطر أو تلاعن.
2: طيب
0: نعم إيه، لكن ما هم لا ما يخلون تلاعن
2: يقول
0: إذا من اشتبع إذا شهد عليها، فإن لاعنت قبلنا منه، وإن أبت ما نقيم عليها حتى الزنا، نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن. أما الآية فتدل على أنه إذا أبت، إذا لم تلاعن يقوم عليها الحد مباشرة. طيب ويقول أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، مقابل قوله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة يعني وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في مقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن لماذا عبر بالغضب، لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟ لسببين، لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب والعياذ بالله إن الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيادة، بخلاف اللعنة فهي طرد وإبعاد عن الرحمة، لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب، مع غضب فهو أشد. وإنما اختير لها ذلك يعني الغضب مع أنه أشد من اللعنة لسببين. السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها. قوله رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها، لأن يبعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، بعيد جدا إلا إذا تيقن ذلك. لكن إنكارها هي أمر متوقع، لأنها تذرأ عن نفسها عار الفاحشة وكذلك عن أهلها، مثل ما قالت المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم. فعلى كل حال نقول الغضب أشد من اللعنة، واختير للمرأة لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق والواقع من إنكارها، فكان إنكارها أعظم، لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليها. الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. وإذا كان من الصادقين فهمتم، فقد أنكرته هي وحادت عن الحق مع علمها به. إذا قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا، صارت معناه أنها خالفت الحق مع علمها به، لأن الفرض أنه صادق ولا صار صادق وهي تنكر، والفعل مفعول به هي، وهي تقول لا مو صحيح وهو صادق في أنه صحيح، وش يناسبها؟ صارت عالمة الحق فأنكرت، ومن علم الحق ورده فجزاء أشد، لكن جزاؤه الغضب. ولهذا غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ الذين علموا الحق فأنكروه، مثل اليهود. والضالون الذين لم يقولوا بالحق لجهلهم به. فالحاصل جماعة الآن أنه اختير لها الغضب وهو أشد من اللعنة لأمرين: الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه. ليش؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وهي حليلته، ولقرب أن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها. الوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكره صارت ترد الحق بعد مع علمها به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب، كما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به، مع علمهم به فجوزوا بالغضب. طيب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نعم
2: أنه هو يستطيع
0: أن يتطلق، نعم، لكن مو انطلقه، مو انطلقه ولا يطلقه، لو كان يريد الطلاق محتاج أن يجير منه كان طلقه وكان موجود.
2: كيف الزيادة؟
0: أصلا ما يمكن يقدم الإنسان على رد زوجته بالزا من مجرد تهمه أبدا أبدا ما يمكن إلا شيء شافه ما يمكن يصبر عليه لأن هذا عار عظيم على الذوق. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله في حديث إيه ما يمكن إن الإنسان العفيف في الغالب أن الله يبتليه بامرأة صدق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهر عند الناس من امرأة أولاد لكن هي تجد من نفسها أن من العار أن تقر على نفسها شوه بذنة فهي تحاول أن تنكر. طيب أن غضب الله عليها
2: لا
0: يخالف لأنه ربما أنه هي تقر ويسكت عليها حد الزنا وحينئذ يتخلص بدون طلاق.
2: خلص حتى على
0: فرق أنت لا تقول ورد إذا صار ورد من يرده وهو طلق نجود طلقه وإن كان ما دنا نجود طلق. نعم
2: لا إذا مثلا ما يصير عليها
0: مثلا تبيعه
2: من هذا الولد.
0: لا أصلا هذا الولد يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه أن يستبدله بحيضة. فإن قدم من عرف الولد يعني لما استبرأها ما حاضر حملت فالولد له لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعهد الحسب. حتى لو قدم لو فرضنا أنه حسب تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد الرجل يعني ولد الفراش. إذا لا عن ويأثر الولد انتهى الموضوع فالموضوع له. اللعان لنفي الولد فيه خلاف. المذهب ما يجوز لعان لنفي الولد لازم يقصد أولا بالزنا ثم لاعن وينفي الولد. والصحيح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط بأن يقول أنا ما أقول زنت لكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك وأقول في اللعان أشهد بالله وأشرب عمضات إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له. نعم وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قد يكون مكرها قد تكون مكرها ما زنت أو مشتبه فيها مثلا لأن مثلا تزنها صعب ولهذا أوجب الله فيه الحد. وهذا الرجل لو نفى ولدها ما وجب عليه الحد لأن لا هي ولا هو لا هي نقول إن هذا الولد يكون زنا ولا هو أيضا ونقول هذا العمل يكون قد. نعم نعم لو فرضنا القول الصحيح إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحب إلا إذا ادعى الشبهة لكن اللي له زوج ما يمكن نجيها ولا نفرض له يحتمل منه زوجة. باقي الآيات والفوائد إن شاء الله بكرة. نعم نعم قلنا انه لما كان لعانه هذا يتضمن ابعادها عن نفسه وعن اولادها وكذلك ابعادها عن العفه ما قد انه يدعى نفسه بالله جزاء وفاق.
2: المرأة
0: ان شاء الله تاتينا بالفوائد
2: بكرة
0: إن شاء الله. ها؟ ها؟ لا لا ما عندي. لازم 10 في البيت. هذا واحد. والشيء الثاني أن موضوع مو محدث في البيت. لأن كل حواشي. كل حتى الحواشي متأخر شوي. نعم. مثلا. نحن نحن عبادة. لا.
3: قال رحمه الله تعالى وعن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فكثرت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله قل والله. قال لا تفعلوا إلا بمعينه لا صلاة من لم يقرأ بها. رواه أبو داود. وفي مصر فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا جهرته إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني. وقال كلهم كفار. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إلا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني. وقال رجاله كلهم كفار. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام.
0: نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحب، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك من سحماء. لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا، يقولون من قال إن شريك بن سحماء قالب بحقه؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردا على هذا، مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يرمون النصارى ثم ماتوا بأربعة شهداء لا تقيد ذلك بالمطالبة، وكون هذا حقا خاصا للمقذوف محل أيضا نظر وغير مسلم ممنوع، لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع، يتعلق بإيش؟ يتعلق بعموم المجتمع الإسلامي، بعموم المجتمع الإسلامي وإفساد الله. ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف. المهم أن يثبت، المهم أن يثبت، حتى لو أن المقذوف متصارف ما في خير ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما نقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليه. طيب، وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب. فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته. إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله وأن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه. والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإيجاد والصورة بعد والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الأمور القدرية، في الحكم القدري والحكم الشرعي. نعم يا علي، مش أسأل؟ إيه؟ نعم. عذر أن الرسول صلى وما تبين الأمر ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع حيث نبي نحيل الحكم على أمر ما تبين من قبل. ثم لو فرض أن فيه أمارات وفرائن ومانع اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المقدور ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد ما لا بد من اللعان طيب فيها أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا ما ينتفي؟ نعم، إن نفاه في لعانه انتفى، وإلا فهو ولده إذن لا بد من أن يصرع بنفيه وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه ليس له أب شرعا، أما قدرا فله أب ضروري، لكن شرعا ليس له أب. إلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، وترثه أمه ميراث أم وأب، ميراث أم وأب ولا ميراث أم؟ نعم، ترثه ميراث أم ولا أم وأب؟
1: أم
0: وأب. ها؟ ما ينسب إلى أمه؟ وش تصير أمه؟ تكون أمه أماً أباً، ينبني على ذلك صورة، لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته الأشقاء هنا أما في أشقاء ما يمكن يصير أشقة، لكن عن إخوته من أمه، لأن أخوته من أمه أخوته من له، ما يمكن يصير أشقة. أولا طيب كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأمة أم وأب حجبتهم الأم، إذا الميراث لها وليس لأخوته شيء، يصل لها السدس على أنها أم كذا، والباقي لها تعطيبا على أنها أب، وهذا هو الصحيح في حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنف عليه. المذهب يقولون إنها ترثه ميراث أم فقط، ويكون العاصب له عصبة أمه، وعلى هذا فيكون للأم هنا السدس والباقي لأخوته من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها، فيكون الباقي له ذلك، وأن الله جواه بقبول التوبة في ذلك وغيره، حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، تبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. قوله لولا هذه شرطية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ويسمونها حرف امتناع لوجوه، حرف امتناع لوجود، يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء. هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء. الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب لولا المحذوف، وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك، لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقه. هذا هو الذي امتنع لوجود أي شيء، لوجود فضل الله ورحمته، لوجود فضل الله ورحمته. فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته. وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوف، لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم. فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب، جوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر مبتدأ وهو محذوف أيضا، ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضا، والفضل في الزيادة فقط. فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص، لأن الفضل من آثار الرحمة، لكنه أخص منها حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه. وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك. وقوله ويقول المؤلف في السفه في ذلك، هذا بناء على خصوص الآية في متلاعنين. والصواب أن الآية عامة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره، مو بس بالستر، لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن. فالصواب إبقاء الآية على عمومها، وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. وقوله وأن الله معطوف على فضل، على فضل، يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم. تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده منقسم إلى قسمين، أحدهما التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، والثاني قبول التوبة. ومنه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب، لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. فتواب يعني الذي يوصف بها التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل لها، وتواب التي يوصف بها العبد الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. حكيم سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة، فتقوم بحكم وبمعنى محكم. حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهي بمعنى حاكم ومحكم. والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي، ومر علينا قريبا في التوحيد. والحكمة تكون في الكون، في الحكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي. فمحل الحكمة الحكمان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي. والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية. يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمور، لا، في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاد. يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه؟ ها؟ طيب سؤال عادل.
4: أي
0: في الإيجاد والصورة والغاية، حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية. فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم، وبهذا السير المعين، هذا وش اسمه؟ حكمة في الصورة، هذه أيضا حكمة. الغاية منها وهي مصالح الخلق، هذه أيضا حكمة. إيجاد الإنسان حكمة، وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة، والغاية من إيجاده حكمة. وهكذا في الأمور الكونية والشرعية، فإن تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا. فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، في الإيجاد والصورة والغاية. وأن الله تواب حكيم. طيب، والحكيم قلنا إن معناها حاكم ومحكم، أي متقن، أي ذو حكمة. المحكم بمعنى ذو الحكمة، والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة والغاية. أظن الأمر واضح. نعم. طيب، جواب لولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله: تبين كذا عندكم، لبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قصرها على قصة المتلاعنين. يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا، وكذب المرأة إن كانت هي كاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام: لما تلاعنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب؟ يعني يعرض لهما بالتوبة يقول حداكم يقين هذا الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح. ويعرض لهما يعرض عليهما التوبة، فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها، قال لولا فضل الله عليكم ولا قال في ذلك. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارع المفسر، يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. هذا عام أعم مما قاله المؤلف. نعم، لا الخبر محذوف غير جملة، الجملة هذه جواب لولا، لا جواب لولا ما تقول خبر لولا. أما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودا لحصل كذا وكذا. طيب نرجع إلى استنباط الآيات الفوائد من هذه الآيات. أولا يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع، الحكمة في التشريع، لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو هذه الآية بقي على من هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، في هذا الحكمة في التشريع حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش نوع، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون أن تقرؤون بالروضة، جماعة يريدون أن يقرؤون بالروضة وما يعرفون تخصيص متصل ولا منفصل.
4: من البلاغة
0: هذا؟ لا من عند أصول الفقه. ما هذا شيء؟ ما وقت أن التخصيص متصل؟ طيب بأي طريق؟ ما هي طرق؟ يكون بالاستثناء والصفة والشرط. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين، نعم. الصفة أكرم الطالب المجتهد، مجتهد خصيته بالصفة متصلة. الشرط أكرم الطالب إن اجتهد، قرب روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه. نعم، طيب هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا، لأنها يعني آية مستقلة، التخصيص إذن منفصل. فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا طريق خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل. طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ إن قلنا إن هذا من حكمة التشريع، فما هي الحكمة؟ الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال. ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه، لأنها هي حرثه، فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس، ويوجب العار عليه، حيث يقال هذا الرجل ديور كان يقر الفاحشة في أهله، لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما هو هذه أول مرة يعثر، وهو بعاثر إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك، إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا، يأتي سرا، والسر مو يظهر في أول مرة. فلهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج، صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم، إنه يعتبر قذفه هو يعتبر رميا ولا شهادة؟ يعتبر شهادة. طيب، الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان. مين يخذ؟ من قوله يرمون أزواجهم. فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما، وإنما يحد للقذف. خامسا، عموم الآية أزواجهم، أي نعم، وتوقع زوجة الله، عموم الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول، فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها مش لأنها زوجته، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا بعدين لأن أنسى. طيب، فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عار ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه إيش؟ أحكام القاذفين الثلاثة السابقة، بخلاف الزوج. ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب، ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه. فلما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته بالزنا شاهدا، يعتبر شاهدا، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع، أولا جعل التعدد في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة رجل شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر، بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ لا غير الله، بيمين، شهادة مقرونة بيمين، فيقول أشهد بالله، أشهد بالله. وفيها أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في الخامسة بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، يجب أن يبدأ الزوج باللعان. مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد، إلا إذا شهد الزوج. مفهوم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة، وأيهما يبدع به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي يقال هات بينك، إذا لم يوجد بينه رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة شروع بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرأ عن العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادات الزوج. هذا من جهة الأثر والدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعى. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا بد أن يأتي باللام، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية، فلا بد من الإتيان بها. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وين هو؟ إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين. ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع في الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكيا، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة، يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم رآها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه أنهم مسلمون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء، من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. وشلون الشرط؟ مثل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، إن هذا حقيقة، يعني مشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة، فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، وهذا جائز، هذا جائز. وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة، هذا في دعاء المسألة. وفي دعاء العبادة مش الدليل؟ حديث طباعة بنت الزبير، حجي واشترحي فإن لك على ربك ما استثنيت، طيب، وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج،

0: ونشر عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما من فسر العذاب بالحبس لأنها تحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه. طيب، إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وهل يثبت بغيره؟ البين، إذا أتى بالبينة، وهذا مفهوم من الآية السابقة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت. طيب، إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا وكارب، حينئذ نقول لاعن، أجيبيه على شهاداته، فإذا أجابته على شهاداته سقط عنه العذاب، وإن لم تجب يقيم عليها الحد. طيب، في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان، حيث خص الرجل باللعنة بالدعاء على نفسه باللعنة، والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب، وهذا سبقت الإشارة إليه. يبين لنا ذلك الأخ سلمة. نعم، يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب، لأن في إتهامه إياها، إتهام إياها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده، فناسب أنه يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد. وبالنسبة لها لأنه إذا كان كاذب، إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت، وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب، كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب، هذا واحد. الثاني، نعم،
1: أن الزوج مظلة الدعوة السوء،
0: نعم، لأنه
1: يلحق العام
0: انتهاك
1: الزنا،
0: فلما كان مظلة السوء هذا صار نصيبه قلب اللعنة، صار نصيبه قلب الغضب، نعم، وهي أقرب إلى الكذب لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار، فلذلك قصت بالغضب. نعم، واضح سمان. طيب، إذا يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يدعو أحدهما به على نفسه، فالمرأة في اللعنة، المرأة في الغضب، والزوج في اللعنة. ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنة الله عليها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح. حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، لو أبدلت هي الغضب بالسخط، أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعا لللفظ، اتباعا لللفظ. وهذا بحقيقة محل نظر، لأنه خصوصا الطرد والإبعاد، السخط قد يكون بينه وبين غضب فرق، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن، إلا أن مع ذلك نقول لا ينبغي العدول عما جاء به القرآن، أنه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليه. طيب، هل يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا، أو لا يشترط؟

0: ظاهر القرآن لا يشرب، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة. حينما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته، ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به، ولا قالت هي لمن الكاذبين فيما رماني به. ولهذا الصحيح أن هذا ليس بالشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز، لا شك، لا شك أنه من الجائز أن يتأول يقول لمن الصادقين أي في أمر آخر، لكن هذا التأويل ينفعه ولا لا؟ نافع، لأن تأويل الظالم لا ينفعه، فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم، ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب.
1: غير الظالم.
0: نعم، غير الظالم ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحدا، ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته. إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر تبين تهمته ويبدأ ما يثق كلامه، وكل ما قال شيء قال خاف من تأول مثل ذاك المرة. أما لسر المظلوم فهذا ضرورة متأول. طيب، وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. خليكم معنا. أما بالشرع ولولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم. قال لكم معنا، يقع في حرج عظيم، لأنه إن تكلم وش يعمل به؟ يقام عليه حد القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية مثل العينين، وهو ما أشار إليه المعلم أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب، في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج، لو قال زنا بها فلان، فهل يحد لقذف فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه، أو نقول إن اللعان، لأن الزنا هنا واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة، لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به. وفي من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج. أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. عيني قال فلان بفلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان،
1: لازم أربع شهادات بالنسبة
0: للأجنبي. طيب صحيح، ما خاش الأجنبي ما حد للزنا، إذا لعن الزوج ما حددنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحد الزوج لقذف الرجل؟
1: حد
0: ما يحد؟ هذا السؤال.
1: لا يحد،
0: ما
1: يحد.
2: لا لا لا
1: بس قد تكون للبين يكفره للبين إذا أراد أن يحجب البين.
2: على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمة بشريك بن سحمة فعين عين الرجل الذي زنى به ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حتى القذف. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه ولو عينه، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذف بشخص معين لأجل أن لا يدنس عرضه، لأن المسألة ليست ثابتة المسألة ليست ثابتة بشهود. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد لغرفه. السبب في ذلك وما أشار إليه محمد إسماعيل ما أدري عاد عن قصد ولا عن غير قصد أو رمت من غير رام، نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الزوج ولا قذف الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟ الزوجة. وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة، يعني ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا، وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته، نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك من سحماء.
0: نسبة منكم جماعة من المؤمنين قالت
2: عندكم بعد عندك تقول فعل أو قالت حسان سلام قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمّة بنت جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، وأن هنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم، وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقها. وقوله عصبة منكم أي جماعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين، وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر، لم يخرجوا من الإيمان لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا، وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق، ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باتهاده بالقذف وإنما هو الخبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح، ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم، ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن إثاثة وحمل بن جحش، لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنهم قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي، وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وهو في الحقيقة من المنافقين، فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه لا تظنون أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه، فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأن لا شك أنهم حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر، فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه، قال لا تحسبوه شرا لكم، لأن هذا أول ما ينبغي معالجته. فإذا هذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر، ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة، يقولون إن التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية، يعني معنى تخلية الشيء من القبح وتشبيه قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأشواك قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإفك. تبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن يبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن. وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقال لا يمكن أن يكون، وممن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفخ في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذي بدء بأنه شر، وهذا شيء معروف. إن واحد يقذف أهلك أمر ما تظن تعرف أن هذا شر موجه إليك، هذا أمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون، لأنه ليس بشر. بقي أن قال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بهذا أيضا وأنه خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهته ظهورا لا يعادله شيء. شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجره في هذه المدة. ثم إن فيها أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته، رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى بل هو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها منه سيدي عندكم ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان ابن المعطل رضي الله عنه، أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي رماه المنافقون بها، وشهر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، وهذه الغزوة تسمى غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة، لكنه يتبين لنا متى كانت. متى؟ بعد ما نزل الحجاب متى نزل؟ سنة 6 من الهجرة. الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة، وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة 6 في آخرها أو في 7. نعم. وأما قول بعض المؤرخين إنها في 5 أو في 4 فهذا وهم منهم، والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها، لأنها صرحت بأنها بعدما أنزلت الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها، وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا هي في غزوة مريسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة السادسة في آخره. تقول رضي الله عنها ففرغ منها إيش؟
3: ورجع
2: في غزوة بعدما أنزل الحجاب، ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا نقول هي في غزوة مريسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة السادسة في آخره. تقول رضي الله عنها ففرغ منها إيش؟
3: ورجع
2: في غزوة بعدما أنزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها وبكسر مهملة فإذا عقدي وبكسر المهملة أو قلادة فرأ نعم فإذا عقدي هو بكسر المهملة، وهي فإذا عقدي قد انقطع هو بكسر المهملة القلادة فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي، هي ما هودجي هو ما تركب فيه على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة وبضم المهملة وسكون لا من الطعام أي القليل. تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإفك، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل، فذهبت تقضي حاجته كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول. فلما رجعت وإذا العقد قد انقطع، فرجعت تلتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العقد كان عارية عندها لأختها أسماء، فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد. لما وجدت العقد رجعت إلى مكانها، فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قالت رضي الله عنها كان النساء خفافا، ما كان اللحم قد بنى عليهن، لأنهن إنما كن العلقة من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميز خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه وساروا. لما رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها، هذا معروف. هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت قالت بلحقهم وبدور، بقيت في مكانها. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت،
4: نامت في هذا المكان، ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في أقصيات القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانه وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكلون أن يطوى في ظنه ملا وسكون الله من الطعام أي القليل. ووجدت عقلي بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فالدلج هنا بتشديد الراء يعني عرس، والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس. عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول يسرع فسار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، وفرأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقودني يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين إلى آخر. رضي الله عنه لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع أمرا فوقع، لأن امرأة في ثلاث من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه بلية ابتلاء من الله عز وجل، ولهذا رأى أنه مصيب رضي الله عنه فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها، فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أتوا متى؟ يقول منذرين في نحر الظهيرة أي من أوغر، واقفين في مكان وغر في شدة الحر، هذا معنى الوغر شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغر، واغر يعني شديدة الحر. يقول تقول فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن سلول، انتهى قولها إيش؟ رواه الشيخان.

لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن أبي ونظراؤه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه الصعداء للقدح النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون مش اللي جابه مش اللي خلفه مش اللي دخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاة والسلام تألم ولا بد أن يتألم، تألم في الحقيقة من وجهه، أولا أن عائشة رضي الله عنها فراشه وأحب نسائه إليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنة أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به، حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق، منهم من لا يشير من يشير عليه بعدم المفارقة ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا فارقها يستريح، وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وأذى كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم، وممن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تمام الشهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رومان تعس مسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح ابن أثاثة من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان عمر الله قدرا مقدورا. لما قالت تعس مسطح استغربت عائشة رضي الله عنها إن أمرنا تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأن ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يخوضون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضها مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم، وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاد منه لين الجانب والتحفي بالسؤال، إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحفى، أما في هذه المرة ما كان يتحفى بل يقول كيف تيكم ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها،
فلما سري عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة. فقالت منك يا رسول منك أو من الله؟ قال بل من الله. فقالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإفك، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك. لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم. قال المؤلف أي عليه، فتكون اللام بمعنى على. هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة معنى على فلماذا عدل عنها إلى اللام؟ أن لتفيد الاستحقاق، وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم. فاللام إذن للاستحقاق أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في المجازات على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. شف الذي تولى كبره أتى بالجملة على هذه الصفة للمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل في الحقيقة جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمه، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويغر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الخصة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه لعنه الله. يقول له عذاب عظيم. عذاب اسم العذاب عقوبة، وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون هو أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره.
فهذا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب بقينا، هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم. وش الجواب؟ ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثاثة، وحنة بن جحش. حنة بن جحش من هي؟ أخت زينب بن جحش، وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضرت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت في من هلك، فحدهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم، إما لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكس رائرهم إلى الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحدهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، لم يصرحون، يقول أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكس رائرهم إلى الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحدهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، لم يصرحون، يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا فهو ما يقذف، ما يحد القذف، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حدهم لهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى، كان زعيما في قومه، فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحد القذف على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم، المنافق يلوذ ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوا، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال هم ظنوا هذا فصرحوا به، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حد القدر. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتموه، لولا يقول المؤلف هل إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين، بين فيه اتفاق. نعم، كذب بين. نعم، إفك مبين، كذب بين. لولا إن سمعتموه، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحضير، أداة تحضير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ظنوا صرف هذا يعني صرف المسافة، حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون. يعني هل لا إن سمعتموه، أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات، يقول المؤلف

0: الإتفاء من الخطاب يعني إلى الظاهر. شوف لولا سمعتموه وش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، لولا سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالتفت منهم من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذه واحد، لا مبدا عن التحدث. الفائده الثانيه يعينها السياق، الفائده الثانيه يعينها السياق. فالالتفات على كل حال فيه الفائده المتيقنه هي التنبيه، والمعينه قصدي الفائده المتيقنه المعينه هي التنبيه. ليش؟ لان مجرى الخطاب اذا اختلف مشقري يقتضي ان ينتبه الانسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الاسلوب لا من خبر الى انشاء او من انشاء الى خبر او من استفهام الى اثبات وما اشبه ذلك، حتى في الصوت والالقاء تجده يغير لاجل انه ينتبه، لان الناس اذا خوطبوا على وتيره واحده في الخطاب يمكن يجيهم النور، لكن اذا تغير الاسلوب او كيفيه الاداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه. هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ شو حمد؟ لا خل هذه الفائدة الثانية نقول يعينها السياق، يعينها السياق، ما يقدر نحدده عينه من الآن، يعينها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم، كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنون، هم يقولون إنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا، أن يظنوا خيرا. فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم، كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا، أن نظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كذا صفوان بن معطل وعائشة بن المغيرة رضي الله عنها، فهي من الجنسين، ولذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله بأنفسهم خيرا، هل معناه أني أنا أظن بنفسي خير، وأن اتهام عائشة يكون إنسان ظن بنفسه شرا، أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس، لأن المؤمنين كنفس واحدة؟ نعم. والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة، بل وبالنبي عليه الصلاة والسلام خير. هل هذا المراد أو المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم، أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم حزيز عليه معنى. أي معنيين يراد؟ إن الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال المؤلف، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في الإيمان. أو إن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم وش يظنون بأنفسهم خيرا وبراءة، يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. فسيما يراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. على كل حال المعنيان محتملان، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن في نفسه، يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما إلا ما تظن بنفسك، يعني كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا، بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين، قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقالوا، ففي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل في قلبه مش بعد وبلسانه، ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأن اللي يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وش موقفه سلبي في الواقع، غاية ما هنالك أن يبرى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا، ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا مش بعد، وقالوا هذا إفك مبين، لازم من ظن وقول، ما يكفي أنك تعتقد أن ما قيل في عائشة وصفوان أنه إفك، بل يجب أن تقول. لماذا؟ لأجل أن نقابل هذا الباطل بالإبطال. وأما أن نسكت نقول والله إحنا نبرأ إلى الله ونقول هذا مو صحيح أبدا، ما يكفي هذا، لا بد أن نظن الخير مش بعد ونبطل، مش نبطل الباطل. وقالوا هذا، إذن وقالوا معطوفة على ظن، فهي داخلة في التحضير، أي أن الله تعالى يقول الواجب أن يظن الخير مش بعد
1: وأن يبطلوا
2: ذلك أبلغوا في التوبيخ. فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال

حاضرا بين يدي ربه فقال إياك نعبد إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعال هنا يا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. في الأول عبس للغائب ثم قال وما يدريك وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت بل عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكى. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب إذ تلقونه بألسنتكم يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير لإلقاء الكلام إلى الغير. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. في هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب إذا قال قائل أليس القول بالفم أليس القول بالفم لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ ها؟ إيه وليس مستقرا في نفوسهم. إيه نعم هذا هو لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لأنه ليس عن علم ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي يعني أنه قول محقق تقولونه قولا صريحا وليس معنى وليس ذلك ظنا في النفس فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا من ثالث فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه نعم ولا طائر يطير بجناحي إلا أم أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه

تستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد لا بد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم. ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقل خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم. وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا، وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا، يعني لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الإثم. في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا، وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم. ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير محصن فيه التعزير، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ. إذ سمعتموه، وش الضمن يعود عليه؟ على الإفك. قلتم، اقرب شوية أخي، اقرب شوية لا تبع، اقرب هنا انعطف بس. قلتم، هذه جواب لولا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، مش المراد أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم
إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مش ما ينبغي يعني؟ يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. مش معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته. على كل حال، ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، ولا يصح منا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لك أبلغ بالتوبيخ، فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم قال: إياك نعبد، إياك نعبد. فأثنى على الله المصلي، أثنى على الله بالأول بصيغة الغائب الحمد لله، ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء، كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال: إياك نعبد، إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدته التنبيه وقوة التوبيخ، لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعال هنا يا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الأول عبس للغائب، ثم قال: وما يدريك، وما يدريك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ: عبست وتوليت، بل عبس وتولى، حتى تبين، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب: إذ تلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه، فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم: نعم، التلقي أخذه من الغير، تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير، لإلقاء الكلام إلى الغير. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل: أليس القول بالفم؟ أليس القول بالفم؟ لماذا قال تقولون بأفواهكم؟
مع أن القول لا يكون إلا بالفم. ها؟ أي وليس مستقرا في نفوسهم. إيه نعم هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق تقولونه قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه. نعم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول، وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم. وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد لا بد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم. ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقل خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم. وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا، وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم، في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول،
بحسب حال